0: هي الأزمة، علينا أن نتأمل ما هي الأسباب التي أوصلتنا لهذا الأمر.
1: الإرهاب نقيض الإسلام ومخالف لتعاليمه. الإرهاب إنه نشر للفوضى وبث للخوف وتهديد للنفوس الآمنة، وتهديد للنفوس الآمنة.
2: يقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما قتل العمد فإن الله يقول فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع هذا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
1: لكن كثيرا من الجماعات والمنظمات التي أرادت تشويه صورة الإسلام في نظر عامة الناس، وصار اسم الإرهاب حكرا على المسلمين، ودين الإسلام هو دين الرحمة ودين التعايش ودين التسامح بين المسلمين خاصة وبين الإنسانية والبشرية عامة.
3: فالرحمة هي التي تجمع القلوب، الرحمة هي التي تجمع الناس على الخير، الرحمة هي التي تتسم بها أمة الحبيب محمد.
2: وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، يا أخي هرة حيوان صغير، مش قال سيدني لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، تعبد ربنا 80 سنة، وقد نزع من قلبها الرحمة، فكيف بها تدخل الجنة؟ والراحمون يرحمهم الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمة، يرحمهم
1: الرحمة. وكما نعلم أن الإسلام وتشريعاته قد حرمت القتل وحرمت سفك الدماء وحرمت الاعتداء على الغير.
0: المخرج من الإرهاب هو أن نعتز بالإسلام، المخرج من الإرهاب هو أن نتعلم ديننا على أساس متين.
4: الوطن يقوم على كاهل ثلاث: فلاح يغذيه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه.
5: حبك يا تونس يوحدنا.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

أشباهه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن العمل أصلحه، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسعه.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تيسير السنة. تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة. تيسير السنة برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات الكرام أينما كنتم. يسعدنا أن نستقبلكم في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد تيسير علوم السنة، برنامج نسعى من خلاله إلى أن نقرب لكم علما عظيما وهو علم السنة النبوية، أو بالأحرى علوم السنة النبوية المشرفة، بأسلوب ميسر بعيد عن التعقيد والتكلف. وسنحاول ما أمكن أن نبسط المفاهيم بلغة سهلة وبالدارجة في بعض الأحيان. فعلوم الحديث إخواني هي الميزان الذي نفرق به بين صحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين السقيم، وهي السبيل الذي سلكه علماؤنا الأوائل لحفظ هذا الدين نقيا صافيا كما جاء عن صاحب الرسالة. ولقد قيض الله لهذه الأمة علماء نذروا أعمارهم لحفظ السنة وشرحها وضبط الأسانيد وتمييز الرجال وكشف العلل، فاستحقت هذه الأمة أن يقال فيها أنها الأمة الوحيدة التي حفظت دينها بهذا الإسناد المتصل عبر القرون. في برنامج تيسير علوم السنة لن ندخل في تعقيدات تربك، بل سنأخذ بأيديكم خطوة خطوة، نبسط المصطلحات المعقدة ونحكي قصة جهود العلماء العظيمة في حفظ كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونقرب العلوم الحديثية بأسلوب عصري ميسر يناسب الجميع بإذن الله. فنحن حين نقرأ كتب الحديث الشريف قد تواجهنا مصطلحات مثل الصحيح والحسن والمتواتر والآحاد والجرح والتعديل وناسخ الحديث ومنسوخه وغيرها من المصطلحات التي قد تبدو للبعض معقدة صعبة المنال ويظنها العامي حكرا على المتخصصين فقط. ولكن ولأن هذه السنة النبوية هي منهاج حياة لكل مسلم، ولأن فهم كيفية وصول هذه الأحاديث إلينا يحمي عقولنا ويزيدنا طمأنينة بيقين هذا الدين، جاءت فكرة هذا البرنامج لنأخذكم في رحلة ميسرة عبر أبواب هذا العلم، من تعريف السنة النبوية المشرفة وأهميتها وتعريف الحديث وأقسامه، إلى مراتب الرواة وشروط الصحة، إلى تراجم أعلام هذه العلوم وكتبهم، وكذلك دفع الشبهات. وسنستعين بما خطه أهل العلم في متونهم ومنظوماتهم المشهورة لكي نقربها إليكم شرحا وتيسيرا دون أن نفرط إن شاء الله في دقتها واصطلاحها. وبطبيعة الحال رأينا أن نستعين في هذه الحصص بكتاب لعالم زيتوني تونسي سخر حياته للعلوم بصفة عامة ولعلوم السنة بصفة خاصة. فالكتاب الذي سيصحبنا في هذه الحلقات هو كتاب تحقيق الأمنية بمقدمات السنة النبوية. طبيعة الحال سنتوسع في كل المواضيع ونستند إلى مقررات وكتب أخرى، ولكن العمدة سيكون هذا الكتاب. وهذا الكتاب إخواني هو للشيخ مصطفى الجمودي الزيتوني التونسي المتوفى سنة 77 و300 ألف، الموافق ل 57 و900 ألف ميلادي. وهو ينحدر من مدينة جمودة بالجنوب التونسي، حيث ولد وتربى تربية محافظة، أين حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية على عادة أقرانه وجيله، وحفظ ما تيسر من مبادئ اللغة العربية ومتونها. ثم أرسله والده إلى الحاضرة تونس حرسها الله لالتحاق بالجامع المعمور أدام الله عمرانه، وذلك سنة 77 و300 ألف للهجرة، وذلك لكي يواصل دراسته، فتدرج في مراحلها بنجاح متميز حتى أحرز شهادة التطويع. شهادة التطويع إخواني هي التي تؤهل صاحبها للتدريس بجامع الزيتونة بصفة متطوع، ومن ذلك جاءت إطلاق شهادة التطويع. وقد درس شيخنا الجليل سيدي مصطفى الجمودي على عدة شيوخ وعدة علماء من أصول الدين والفقه والحديث وأئمة المذهبين الحنفي والمالكي، ونخبة من خيرة علماء عصره بجامع الزيتونة المعمور. ونذكر من هؤلاء الشيخ الفقيه المقرأ سيدي إبراهيم المارغني، والشيخ العلامة سيدي محمد الصادق النيفر، وسيدي الفقيه الحنفي محمد ناجي بن مراد، والشيخ الطيب بن محمد بيرم، والشيخ الفرضي سيدي محمد الصادق الشطي، وأيضا سيدي الفقيه الحنفي محمد الصادق المحرزي، وسيد الشيخ بالحسن بن محمد النجار، وسيد الشيخ العلامة محمد العزيز زعيط، وكذلك شيخ الجامع الأعظم العلامة سيدي محمد الطاهر بن عاشور. وقد أظهر من النجابة والتميز ما هيأه لنيل شهادة التطويع ثم شهادة العالمية والفوز في مناظرة مدرسين من الطبقة الثانية، وانتصر بذلك للتدريس بالجامع الأعظم والمعاهد التابعة له. وقد عرف عنه الجدية والكفاءة في دروسه وتشجيع طلبته في تحصيل العلوم، حيث كان يمدهم بالمراجع والكتب تسهيلا عليهم، وكان شغوفا بكل المجالات، كان شغوفا بكل علوم الشريعة، ومنها تدريس السيرة النبوية ومصطلح الحديث. وهنا وجد الكثير من الغموض في مستوى المراجع، فاستغل تكليفه بهذه المادة فعكف على مطالعة الكتب واستخلاص ما فيها من أفكار لكي يدون لنا هذا الكتاب الذي صار العمدة وصار الكتاب الذي تعتمده النظارة العامة لجامع الزيتونة المعمور لتدريس الطلبة. فهذا الكتاب بدأ طبعه في آخر أيام التعليم الزيتوني سنة 74-300 ألف، الموافق ل 55-900 ألف، ثم طبع طبعة أخرى بعد عدة سنوات عن طريق الجمعية التونسية لإحياء التراث الزيتوني بتحقيق الشيخين سيدي فوزي بن تيشة وسيدي محمد اللجمي حفظهم الله، وقد أعيد تحقيقه وإخراجه في السنة الماضية. قلنا إذن أننا سنعتني في هذا البرنامج بعلوم السنة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما معنى السنة؟ قد يجد البعض هذا السؤال بسيطا، ولكن الحقيقة أن الأمر أعمق من ذلك، لأن دلالة مصطلح السنة تختلف باختلاف العلوم الشرعية. معنى الكلام أن المصطلح متسنة، كلمة السنة، يختلف تعريفها باختلاف العلم الذي يتحدث عنه. فمثلا في علم الفقه، السنة تعني الحكم الشرعي الذي يوافق المستحب، المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. تعرفون طبعا أن الأحكام الشرعية خمسة: أولها الواجب، وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، مثل الصلوات الخمس، مثل صوم رمضان. ثم يأتي بعد ذلك المندوب أو المستحب أو السنة، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل السنن الرواتب، صلاة النوافل، الصدقات. ثم عندنا المباح، والمباح هو ما خير فيه الشارع المكلف بين الفعل والترك دون تفضيل، بحيث لا يثاب فاعله لذاته ولا يعاقب تاركه، مثل كل الأشياء المباحات كالأكل واختيار أنواع اللباس وغيرها. ثم عندنا الحكم الشرعي الرابع اللي هو المكروه، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، بحيث يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، مثل الإسراف في الماء مثلا أو الأكل باليد اليسرى. وآخر الأحكام عندنا الحرام، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، بحيث يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، مثل السرقة وشرب الخير وغيرها من الممنوعات. إذن هذا في الفقه. لو أتينا الآن إلى تعريف السنة في أصول الفقه، فهي تعني المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن من أقوال وأفعال وتقريرات. بينما في علوم الحديث، وهذا ما يهمنا في هذا البرنامج، فإن السنة مرادف للحديث النبوي، وتشمل كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. إذن هاته وهذا التعريف يقول لنا أن السنة هي مرادف للحديث. وقد يزيد البعض أيضا في التعريف أنها تشمل كذلك الصفات الخلقية والخلقية لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسأعطي بعض الأمثلة. عندما نقول الحديث القولي، فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا قول قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الفعلي أو السنة الفعلية هو ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثال ما روته أمنا عائشة رضي الله عنها عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فهذا عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصار تشريعا لنا. ثم عندنا نوع آخر ما يسمى بالحديث التقريري أو السنة التقريرية، وهو ما فعله أحد الصحابة أو بعض الصحابة ووافقه عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثال ذلك حديث رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوات الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال أي سيدنا عبد الله بن عمر فما عنف واحدا منا. في هذا الحديث إذن إقرار للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على فعل الفريقين بسكوته وعدم تخطئة أي منهما. النوع الرابع هو ما يسمى بالحديث الوصفي، وهو الذي حوى صفة من صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثل ما رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه عندما قال في وصف سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق، ولا آدم ليس بجعد قطط، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث الوصفي لا يؤخذ منه التشريع، ولكن يأخذ منه أو يستخرج منه عدة علوم نذكرها فقط على سبيل الذكر على أن نفصلها إن شاء الله في حصص قادمة. فالعلوم النبوية تشتمل على 5 علوم كبيرة. أولها علم الشمائل، وهو الذي يبحث في الصفات الخلقية والخلقية للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. ثم عندنا علم الفضائل، وهي مقارنات ومقاربات فضائل الأنبياء وفضائله خاصة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندنا كذلك ما يسمى علم السيرة، وهو علم يبحث في أخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأيامه ولياليه من حيث ولادته أو من حين ولادته إلى حين التقاله عليه الصلاة والسلام. وعندنا علم الدلائل الذي يبحث في إرهاصات النبوة وفي المعجزات. ثم عندنا أيضا علم الخصائص، وهو يعتني بخصائصه التفصيلية في ذاته وفي أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهناك العديد والعديد من الكتب التي اعتنت بهذا الموضوع. كذلك عندنا السنة أيضا عند أهل علوم الحديث أو مسمى بعلم المصطلح، حيث ينظر المحدث هنا إلى السنة من زاوية الرواية وضبط النصوص وتصحيح الأسانيد، فيصبح موضوع السنة هنا هو دراسة السند أو سلسلة الرواة والمتن الذي هو نص الحديث من حيث القبول والرد، لنعرف إن كان الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو غيرها. وقد نصادف أيضا في بعض الكتب ألفاظا أخرى مثل الخبر، والخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعن غيره من أصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن دونهم. إذن الخبر أعم وأشمل من الحديث. وقد نجد أيضا لفظا آخر وهو الأثر، وهو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الصحابة والتابعين ومن دونهم. إذن هذه إخواني بعض تعريفات السنة نفتتح بها هذه الحصة الأولى على أن ندخل في التفاصيل في الحصص القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
0: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية 1 من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها

فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 27 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبا.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين

توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا،

تعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

0: رياض السنة النبوية.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
0: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله.
0: من رياض السنة النبوية.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
4: مع السفرة الكرام البررة. عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 46، أي من قوله تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي، إلى الآية 51، أي إلى قوله تعالى: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
6: أمات الله الهميسي،
5: والطالبة
7: مريم مولهي،
5: والطالبة
8: أسماء غمور.
5: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب

0: بيئة.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيك. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآيات في قوله تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي. طبعا حرف الغين صفة الجهر، لابد من سماع صوت الغين، فلا نقول أراغب أراغب، لا أراغي أراغب أنت، هكذا فالانتباه. في قوله تعالى: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. كلمة تنتهي تنتهي بحرف هاء، الانتباه هاته الهاء ليست هاء الكناية، لأن هاء الكناية إذا كانت بين متحركين فإننا نمدها بالصلة، أما بالواو إذا كانت مضمومة، وأما بالياء إذا كانت مكسورة، فالانتباه. مثلا إنه هو مثلا وأمه وأبيه، أمه إذا كانت بين متحركين، يقول القائل هنا عنها بين متحركين في كلمة تنتهي قبلها مفتوحة وبعدها لام كذلك مفتوحة، فالأصل نطبق عليه القاعدة فنحركها، نقول لئن لم تنتهي، لا هنا ليست هاء كناية، هذه هاء من أصل الكلمة، كلمة انتهى ينتهي، هنا فعل مجزوم بحذف حرف العلة اللي هو الياء، ذاك علاش قلنا لئن لم تنتهي لأرجمنك، فالانتباه. في قوله تعالى: قال سلام عليك سأستغفر. كلمة سأستغفر حرف الغين جاء مفخم بين حروف مرققة، فالانتباه لابد من ترقيق التاء وتفخيم الغين مع عطاء الغين حقها من الرخاوة والجهر. سأستغفر لك، ثم نبين حركة الكسر في الفاء. سأستغفر لك ربي، هكذا. طبعا ربي هنا بالياء، ياء الإضافة جاء بعد همزة، لذلك نحركها بالفتح. لك ربي إن، ربي إن، هكذا. بعض الكلمات الانتباه إلى التفخيم والترقيق: كلمة إسحاق بين كسر الهمزة إي ثم الحاء مرققة، فلا نقول إسحاق ولا نبالغ في الترقيق، إسحاق لا إسحاق. ونفس الملاحظة: ويا لا نقول ويعقوب لا ويعقوب، هكذا ترقيق لي خاصة. كلمة جعلنا دائما ننبه عليها، نبه عليه ابن الجزري قال: واحرص على السكون في جعلنا، فلا نقول جعلنا جعلنا، لا لابد من إظهار اللام، جعلنا، هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، إن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان

0: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
1: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب.

0: نبيئا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضل يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.

0: ويعقوب.
1: أعيدي أمة الله مع بيان حركة الكسر في الميم في قوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون، لا نقول من، لا مي، من دون الله. نعم،
0: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا.

0: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. طبعا الملاحظات عموما يعني منهجية تعليم القرآن لابد أن تكون بالتدرج، بمعنى أنه إذا كان القارئ مبتدئا فنركز خاصة على الأخطاء الجلية والأخطاء الواضحة في زيادة الحروف أو تفخيم بعض التفخيم الواضح لبعض الحروف التي تغير الحرف، مثل تفخيم السين فتصير صاد إلى غير ذلك، هذا إذا كان مبتدئا. أما إذا كان للقارئ نصيب من الإتقان فهنا نمر إلى الملاحظات الدقيقة، مثل ما لاحظنا الآن للقارئة أمة الله، وهي قارئة معناها تلاوتها جيدة ما شاء الله، لذلك نؤكد على بعض الدقائق، مثل تحقيق الحركات، مثل بعض الصفات التي قد تخفى على القارئ إلى غير ذلك. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
0: أعيدي من قوله تعالى وأدعو ربي، نبين حركة الكسر ونبين المد. نعم.
1: وأدعو ربي

0: وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
1: أحسنتي مريم بارك الله فيك. كلمة صدق لابد من مزيد تفخيم الصاد، صدق صي صدق، ثم كلمة واذكر الذال هنا لابد من بيان صفة الرخاوة خاصة، فلا نقول واذكر واذكر، أصبح فيها نوع من الشد، لا أذ هذا صوت الذال، واذكر في الكتاب. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء، تفضلي أسماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
1: حرف اللام هنا إذا لم نركز على حرف اللام يصبح وكأنه حرف نون. قال سنام سنام، لا قال سلام سلا، نعم أعيدي.
0: قال

0: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا.
1: أحسنت أسماء، بارك الله فيك. ملاحظتان، تاء دائما لابد من الانتباه إلى الهمس الزائد في قوله تعالى مثلا لهم من رحمتنا، تي لا من رحمتنا، ثم حرف العين طبعا من حروف التوسط بين الشدة والرخاوة في كلمة أعتزلكم. إذا لم ننتبه هنا إلى تحقيق صفة التوسط فالعين تصبح كأنها رخوة، فنقول وأعتزلكم وأعتزلكم لا وأعتزلكم، لابد من معناها التحكم في رخاوة العين لكي تكون بين الرخاوة وبين الشدة، وأعتزلكم هكذا فالانتباه. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا

0: مخلصا وكان رسولا نبيا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذا هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما تلونا وما تعلمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة، مع السفرة الكرام للبررة، مع القرآن آية آية نختم، آية وحرفا حرفا نتقدم، لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية،
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله صباحكم بكل خير وبارك لكم في أعماركم وأولادكم وصحتكم.

اللهم هذه الكلمات منك فاجعلها لك. اللهم لا تجعلني ممن يدل عليك ثم يعرض عنك ويدعو إليك ثم يفر منك. اللهم فاجعلني عبدا لك وحدك، وأغنني بفضلك عمن سواك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أخي الحبيب، احفظ الله يحفظك، هذا واجبك وذلك كرمه، هذه مهمتك وتلك تلك منته وفضله، هذه رسالتك وذياك جوده وإحسانه وبره، فأنت عبده وليس لك رب سواه، وهو سيدك ومولاك ونجاتك في رضاه، وأنت الفقير إليه الحقير بين يديه، وهو الغني عنك المقتدر عليك، فلن تعجزه في ملكه، وأنت في قبضته وتحت سطوته وجبروته وقوته، ولن تغيب عن سمعه وبصره، وأنت في علمه وتمضي بعنايته ورعايته، ولن تستغني عنه وأنت من خلقه، وتأكل من رزقه وتتقلب في نعمته، فأنت إلى غضبه ونقمته، وذلك من تمام عدله، أو إلى رحمته ومنته، وذلك من كمال فضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاحفظ الله يحفظك في العاجلة والآجلة، احفظ الله يحفظ قلبك من كل شبهة وشهوة، وعقلك من أي شك وحيرة، احفظ الله يحفظك من كل عاد وصائل وغادر وفاجر ومن شر كل ذي شر، احفظ الله يحفظك في أصلك وعقبك وفي مالك وكل مكتسباتك ومدخراتك، احفظ الله يحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. مستمع الكريم، احفظ الله في إيمانك، واعلم أن الله تعالى لم يخلقك عبثا ولم يترك سدى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. وإنما خلقك لغاية عظيمة ومهمة جسيمة، ألا وهي عبادته التي هو في غاية الغنى عنها، وأنت في أمس الحاجة إليها. يقول جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. وأي شرف أعظم وأي مكانة أكرم من أن تكون عبدا لله تعالى كما يحب ويرضى. والعبادة أيها الحبيب اسم جامع
لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهي التعبد لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه وزاجره، حبا وخوفا ورجاء وذلة. فلا يعبد إلا الله تعالى، ولا يعبد سبحانه وتعالى إلا كما شرع عن طريق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. مستمع الفاضل، احفظ الله في شعائره، ومن أعظمها وأجلها شعيرة الصلاة، فإنها الفيصل بين الإسلام والكفر، وأداؤها علامة الهداية، وتركها علامة الضلال والغواية، فهي الصلة بين العبد وربه، فإذا تركت انقطعت الصلة، ولا يبالي المولى تبارك وتعالى في أي واد هلك تاركها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهي أيها الكريم أول ما يسأل العبد عليه من عمله يوم القيامة، فإن صلحت وقبلت فقد أفلح وأنجح، وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. مستمع الكريم، احفظ الله تعالى في جارحة النظر، فلا تقلب البصر فيما حرم الله، ولا تتبع به عورة عبد مسلم، فإنه من تتبع عورة عبد مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومستعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وبعد أيها الحبيب المحفوظ بحفظ الله جل وعلا، علق القلب بالمولى تبارك وتعالى، فلا دافع للسوء غيره، ولا مانع للبلاء سواه، وهو كافيك مما يؤذيك، ولا يكفيك شيء عن الله جل وعلا. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. صدق الله العظيم. واملأ قلبك برجاه، واقطع رجاك ممن عداه، فالأمر أمره، والخلق خلقه، والعبد عبده، والقدر قدره، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا إله إلا الله، فلا معبود بحق سوى الله. واعلم أن مردك إليه ومآلك الوقوف بين يديه، فيسألك عن كل كبير وصغير،
وعظيم وحقير. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فإن الله بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الأحبة الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برب شنية حياته هذه، باش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أذكار الصباح.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى الحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

0: استمعنا إلى الحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. في فضل الأشهر الحرم.
2: يا ابن آدم، لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
3: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها
1: يا رزق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير.
3: من روائع التلاوات.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: وسلم
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر لأمنياتنا وهي حقيقة. اللهم فرحا يقر العين ويجبر القلب. اللهم هون علينا ثقل الأيام حين تأتي على غير ما نحب. اللهم استجب لما نعجز عن قوله وما يصعب علينا صياغته وأنت تعلمه. اللهم أياما مليئة بالطمأنينة. اللهم اجعل حياتنا في رحاب قولك بسم الله الرحمن الرحيم، فرحين بما أتاهم الله من فضله. صدق الله مولانا العظيم. وعسى أن يأذن ربنا لدعواتنا بأن تكون حقيقة. اللهم أمين يا رب العالمين. مستمعينا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله ننطلق وإياكم في عدد جديد من منوعة صباحك أجمل ليوم الأربعاء 16 محرم 1448 هجري الموافق لي طبعا أول يوم في شهر جويلية 2026 ميلادي. إن شاء الله مرافقة طيبة ورائقة لهذه الدقائق من البث المباشر، 120 دقيقة من البث المباشر باش تكون على ذمتكم في متابعة لمجموعة من المحاور والأركان وكذلك المداخلات الهاتفية والحضور على عين المكان في استوديو إذاعة الزيتون القرآن الكريم حتى نتحاور في مواضيع من صميم واقعنا المعيشي، ونستشهد في ذلك بالقرآن والسنة كمرجعية وكمنهج يضيء قلوبنا وأيضا ينير دروبنا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام برفقة طيبة في هذا اللقاء يؤمنه تقنيا فؤاد اليعقوبي، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، سندس هلالي خلف المصدح. البداية كالعادة باش تكون بالقرآن الكريم من خلال إصغائنا واستمتاعنا بهذه التلاوة الأولى لقارئ تونسي طبعا في تلاوة لسورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.

يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي

سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمحها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
7: من القلب إلى القلب، نحييكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. إذن كنا في الاستماع إلى تلاوة قرآنية بصوت تونسي، وكانت حقيقة هذه التلاوة جميلة جدا. نبقى مع القرآن الذي يعبق بأنواره وأحكامه، فهو هداية للنفوس وشفاء للقلوب، وهو نور يزيل كل الظلمات التي قد توجد في طريقنا. وأكيد هذا النور يخرج العباد من الجهل إلى العلم، ويهديهم إلى النهج المستقيم أو إلى المنهج المستقيم وإلى الطريق القويم. القرآن بالفعل هو الملاذ الوحيد الآمن والدليل لكل تائه ولكل باحث عن الطمأنينة والاستقرار. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. صدق الله مولانا العظيم. الطريق إلى الله مستمعين الكرام هو عبارة على رحلة إيمانية شيقة قادرة، وأنه تذهب بالمؤمن إلى طريق النجاة والسير في قرب متواصل من الله سبحانه وتعالى. الطريق إلى الله آمن جدا ما دامت النية صادقة والغاية واحدة، فيه التزام واستقامة، فيه أيضا قوة وعزيمة وثبات. هذه الرحلة ممتعة كثيرا ما دامت إلى الله سبحانه وتعالى، وهي ملاذ كل حائر وأمان كل خائف، لا تخطئه القلوب ولا تمله النفوس. إذن هو الطريق الوحيد الذي يستحق المجازفة ويستحق أيضا كل خطوة. فاركض إن استطعت، وهرول إن ضعفت، وامشي إن تعبت، وحبو إن لزم الأمر، فقط لا ترجع فتخسر المشوار، فالرجوع خسارة فعلية للنور بعد اللمعة في طريقك. لا تعرض عن هذا المنهج، لأنه فيه خير، فيه ثبات، وفيه طاعة، وفيه قرب لله سبحانه وتعالى، وفيه أنس به. حينما تهيأ لك الأسباب أخي المستمع وأختي المستمعة، فأكيد الخضوع إلى هذه الوجهة لا تجعلك تتردد لاكتشاف تفاصيل الطريق، لأنه فيها جزاء عظيم، فيها محطات إيمانية وروحانية تستوجب الإخلاص والصبر والثبات، طبعا مع المحافظة على الفرائض، وأيضا كثرة الذكر ومصاحبة الصالحين والتوبة الصادقة، إضافة إلى حسن الأخلاق. يقول ابن القيم في هذا السياق: النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه. كلمات كهذه حقيقة تلخص السير إلى طريق الله. بالفعل هو محاط بجملة أو مجموعة من العراقيل، منهم أصحاب السوء الذين يودون بك السير إلى الخلف فيريدونك في نسختك القديمة ولا يحبون لك الخير. منهم من يعجز عن الصمود أمام الابتلاءات فيعتبرها عقاب فيحاول الانتقام، والشيطان أكيد يحذر الناس من السير في طريق الله فيخوفهم ويزين لهم هذه المعاصي ويسعى إلى سحبهم نحو القاع. ولكن قوة الإيمان فقط هي الكفيلة بجعلك في القمة دائما ثابت لتلامس السعادة والفلاح بإذن الله تعالى. وأكيد مستمعين الكرام، بين العبد وبين السعادة وبين الفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله أكيد ذو الفضل العظيم. فالتمسك بحبل الله معناه الاعتصام بكتاب الله وسنته، وهذا هو التوجيه الرباني للثبات على الحق والسير على طريق الهدى والابتعاد عن التفرق. نختم بهذه الآية القرآنية، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم. لنا مواصلة لبقية هذا الموضوع بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام، فابقوا معنا.

0: الإذاعة.
1: اي والله قالك في الإذاعة.
0: وقتاش
2: قالوها في الإذاعة؟ تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
3: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
0: اه الإذاعة
1: تسمع وتشوف في الإذاعة.
3: ما الخبر صحيح هذا يظهر
0: 100%.
4: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: اختيسي نغيوني. إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: إذاعة سفيقس عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
7: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟
8: مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. تحية طيبة لكل من رافقنا واختار مرافقتنا في هذا الصباح الجميل. طبعا بداية حديثنا كانت حول الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وأكيد هذا هو الاختيار الصائب الذي يجعلنا من الفائزين إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، ويجعلنا ممن يستشعر قيمة هذه الحياة بما فيها من إيجابيات ومن سلبيات، ولكن هذا يكفينا للتعايش السلمي مع هذه المفارقات العجيبة بصبر على الابتلاء وأيضا بشكر لجل النعم. هذا الاختيار مستمعينا الكرام يضفي على الحياة نور وإشراق، فتتضح لنا الرؤية وتتبدد الظلمات وعتمة اليأس كذلك ويحل محلها حسن الظن بالله والرضا واليقين بأن الله يريد لنا الخير بإذنه تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فتعجيل العقوبة في الدنيا هو تطهير للذنوب وأيضا تنبيه لمراجعة النفس والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يجعلنا نفهم أنه أمر الله كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذه الحكمة من هذه الحياة الدنيا. بالفعل نحن نعيش كمؤمنين راضين بقضاء الله وقدره. المؤمن يعيش في نعم كثيرة متقبلا أو متقلبا بين رحمته في السراء والضراء، ففي السراء يكون حاله الشكر وفي الضراء يكون حاله الصبر. إذن مستمعينا الكرام هذا حال المؤمن، وأكيد في هذا الصبر رفعا للدرجات مقتديا بقوله: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. حياة المؤمن كلها خير كلها نعم، لأنه عندما ننظر إلى الأمور بمنظار الإيمان نرى أن هذه النعم حتى ولو جاءت في شكل ابتلاءات هي تمثل وسائل فعلية تقربنا من الله سبحانه وتعالى، وهذه النظرة تجعل الحياة أكثر جمالية وثبات، فنعيش مطمئنين مهما كانت الظروف، مهما كانت التقلبات، ومهما كانت هذه الانعكاسات. يكفي أن يكون المؤمن ثابت مقر بنعم الله ويشكر ويثني على هذه النعم. النظرة هذه تجعل المؤمن يعيش حياة صادقة معترفا بهذه النعم الكثيرة، ساعيا لتحسينها والمحافظة عليها، وأيضا رعايتها أحسن رعاية مع الاعتراف بها عن طريق الشكر وكذلك الثناء. من أعظم هذه النعم مستمعين الكرام نعمة الإيمان وكذلك الهداية، فهي النور الذي يقذفه الله في القلوب نعمة الجسد والعقل من صحة وسمع وبصر، وهي نعم تساهم إلى حد ما في أداء رسالة هادفة ونبيلة في هذه الحياة. أيضا نعمة الرزق والتدبير، وهي من فضل الله الواسع، من فضل الله الواحد الأحد. حقيقة الشكر تتجلى في استخدام هذه النعم في الطاعة وليس العكس، لأنها أمانة ووسيلة للسير في طريق الله عز وجل. وقد حذر بعض العلماء من خطورة الاستدراج بالنعم، أي يعني أنه الإنسان ربما يعترف حقيقة بهذه النعم ولكن يستخدمها في المعاصي والمفاسد، وهذا ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى عنا. ولهذا أشرنا في البداية على ضرورة تحصين هذه النعم ورعايتها وحفظها من كل المفاسد ومن كل المساوئ. إن شاء الله يا رب نكون على درب المتميزين وعلى درب السالكين إلى طريق الله سبحانه وتعالى بثبات رغبة منا ملحة في التوبة النصوحة، وخاصة خاصة عندما نتحلى بالصدق والنية الصافية، فحتما سيكون مآلنا بإذن الله تعالى الجنة والاستقرار والشعور بالطمأنينة الذي أو التي يبحث عنها الكثير ولا يجدها. فيكفي أن نسلك ونتبع طريق الهدى، طريق الله سبحانه وتعالى، نقتدي بما جاء في القرآن وكذلك في السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت زاخرة بالمعاني بالثوابت. هذا يكفينا أن نكون الأفضل على الدوام. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل معكم من جديد حتى نستأنف بقية الحديث وبقية المشوار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. تمام 7:36، نعود اليكم حتى نستأنف هذا اللقاء ونشكر الله سبحانه وتعالى على جل هذه النعم التي نعيش فيها. فقط وجب علينا الحفاظ عليها من الزوال، لانه من فضل الله وكرمه علينا أنه أمدنا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، مصداقا لقوله تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولما كانت هذه النعم قد تتعرض للزوال فقد أرشدنا ووجهنا ديننا الحنيف إلى طرق ووسائل بها تحفظ هذه النعم. وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. أهم وسيلة مستمعين الكرام للحفاظ على جل هذه النعم الموجودة في حياتنا هو الشكر، ويقصد بهذا الشكر الاعتراف بالنعم للمنعم وعدم تسخيرها في غير طاعته، وهذا اللي حذرنا منه منذ قليل، يعني قبل الفاصل حذرنا من يعني خطر استخدام هذه النعم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. يعتبر الشكر من أهم الأسباب التي بها تحفظ هذه النعم، ولذلك كان السلف الصالح يسمون الشكر بالحافظ والجالب، أي أنه طريق لحفظ النعم الموجودة ووسيلة كذلك لجلب النعم المفقودة. والدليل على ذلك ما ورد في قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، صدق الله مولانا العظيم. فجعل سبحانه وتعالى الشكر عنوانا للحفظ وأيضا للزيادة. مستمعين الكرام كذلك من بين الوسائل اللي تحفظ وتحصن النعم هو ترك الذنوب والمعاصي وتجنب الموبقات، تجنب كل ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى وخروج على النطاق المعقول والنطاق الشرعي والقانوني. فإنه إذا كان الشكر وسيلة لحفظ النعم فإن المعاصي سبب في زوالها وفقدانها. وقد حكى لنا ربنا جل وعلا في محكم كتابه عن أقوام أمدهم الله بنعم كثيرة وعديدة، نعم لا تعد ولا تحصى، غير أنهم قابلوا تلك النعم بالجحود والعصيان، فكان الجزاء أن سلبها الله منهم وقلبها عليهم عذاب مبين، وأكيد عادت عليهم بالوبال وبالخسران. وهذا ما وجب علينا أن نتجنبه ونتفاداه في حياتنا اليومية وفي معترك الحياة ككل، أن نحافظ على هذه النعم ونلتزم بما قاله الله وبما قاله نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. فاللهم احفظ هذه النعم وأبعدنا عن كل ما يمكن أن يتسبب في زوالها، اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل يكون عنا اتصال مباشر مع الأستاذة لمية محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس حتى نتحدث عن قضاء الحوائج بالستر والكتمان، بالعودة طبعا إلى حديث صحيح ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

عافية الروح واستنارة القلب وزكاة النفس في كلمة واحدة، بشرط أن تتصل بمعناها وتعيش معها ولها. هذه الكلمة هي حب الله ورسوله، تحبهما حبا جما، فلا تقدم على حبهما حب أحد مهما كان هذا الأحد، ولكن ليكن حبا صادقا حقيقيا يفيض من القلب فيضانا، تترجمه الجوارح سلوكا وعملا، تراه عيون الدنيا ولسان حالك يناجي معلمك وسيدك وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، أنت مني كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب.

في الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.

0: إشهار.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا كذلك بأستاذتنا لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، عطر الله صباحكم بذكري وشكري وحسن هدادة أحبابي.
3: شكرا جزيلا لك أستاذة. إذن اليوم نعيش في رحاب كلمات هي بمثابة القاعدة، قاعدة حقيقة تنفعنا في إدارة شؤون حياتنا، بالعودة إلى حديث جميل جدا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مفاده استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لماذا وكيف نستعين بالفعل على قضاء حوائجنا بالكتمان؟
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
3: عليه وسلم.
4: كم من حلم تعثر لأنه خرج إلى الناس قبل أوانه، وكم من أمنية نضجت في صمت حتى أثمرت نجاحا. فليس كل ما نخطط له يقال، وليس كل ما نرجوه يعلن. ومن هنا جاءت الحكمة والمقولة لحبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدعون إلى التروي وحسن التدبير، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. نعني بهذه العبارة إذا كانت لك حاجة أو مشروع أو نعمة لم تكتمل بعد، فمن الحكمة ألا تخبر بها حتى يقضيها الله لك، لأن كثرة الحديث عنها قد تجلب الحسد أو تعرضها للإفساد أو تدخل صاحبها في الإحباط إذا لم تتم. فليس كل من يسمع خيرك يتمنى لك الخير، فمن الناس من يفرح لنجاحك، ومنهم من يحسدك. كل ذو نعمة محسود أحبابي، ومنهم من يثبط عزيمتك بكلامه، لذا اكتم حتى يكتمل الأمر.
3: نعم أستاذة، فقط أردت الاستفسار عن هذا الكتمان، هل يطال حتى أفراد العائلة وأقرب الناس إلينا، وممن أو من نثق في محبتهم وصدقهم تجاهنا؟
4: أكيد، ولكن الثقة التي نجعلها في الإنسان بعد تدريب حبيبتي ومستمعي الكرام، إذا نثق في ذلك الإنسان ونرجو منه الدعاء ونرجو منه الاستشارة، وربما نعلن ذلك المشروع. ولكن ماذا نكتم أحبابي؟ المشاريع والخطط قبل اكتمالها، لذلك لماذا؟ لأنه ربما يصبح لنا إحباط إن لم تتحقق. ولكن إذا ثقنا في البشر، إن كان والد والدة أو من له خبرة، نأخذ منها تلك الخبرة. لماذا؟ لنستعيد تلك القوة لإتمام ذلك المشروع. ماذا نكتم كذلك حبيبتي؟ المشاريع والخطط قبل اكتمالها، الأمنيات والطموحات كالرغبة في السفر أو الدراسة أو شراء بيت أو أي هدف تسعى إليه، فلا حاجة إلى إخبار الجميع به قبل تحقيقه. كذلك بعض النعم الخاصة، فليس كل نعمة تعرض على الناس، وخاصة ما يتعلق بالمال أو الرزق أو تفاصيل الحياة الخاصة، لأن كثرة إظهارها قد تثير الحسد أو المقارنة أو الطمع. ومن أجمل الأمثلة ما فعله يعقوب عليه السلام مع ابن يوسف عليه السلام حين قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فقد أرشده إلى كتمان أمر قد يثير الحسد والغيرة. ما هي العلاقة بينه حبيبتي؟ علاقة أخوة، ما أقرب يعني من أخوة، معناتش فرحتك الأقرب الإنسان ليك أختك ولا أخوك. لذلك يعني ربما هذه الآية تجعلنا نستمد منها أن نحاول أن نكتب إلى أن يظهر ذلك الأمر.
3: نعم أستاذة، هذه الآية هي بمثابة المرجع بالنسبة لنا حتى نكتم أسرارنا وحتى نتمكن من بلوغ غاياتنا في هذه الحياة الدنيا ومن تحقيق مشاريعنا أيضا. ولكن هناك من ربما يبادر بالترويج إلى هذه المشاريع على صفحات التواصل الاجتماعي بقصد الربح وقصد استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاهدين. فما رأيك في هذا المستوى أو في هذه النقطة والذي أصبح حقيقة واقع نعيشه تقريبا يوميا؟
4: أحبابي، ليس كل ما نملك ينشر وليس كل ما نفرح به يعرض، وخاصة في زمننا هذا كما تفضلت حبيبتي، علينا أن نحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فلا نجعل حياتنا كلها معروضة أمام الناس.
3: نعم.
4: فليس من الحكمة نشر معدل الأبناء في كل مكان أو حسن علاقتنا الزوجية، فقد يفرح بذلك المحب لكن قد يقع في قلب غيره الحسد أو غيره، فبهذا فقدنا معنى الخصوصية وفتحنا أبواب المقارنة والتدخل في شؤون الأسرة. ليس كل جميل ينشر وليس كل نجاح يعلن وليس كل نعمة تعرض، فبعض النعم يزيدها الشكر وبعضها يحفظها الستر، وفي كلتا الحالتين يكون القلب متعلقا بالله لا بالأنظار الناس. عندما ننشر كل شيء، ماذا ما تركنا لأنفسنا؟ ماذا تركنا تلك الخصوصية التي لا يرى أحد إلا الأقربين إلا العائلة المقربة؟ نكتم كذلك الأسرار العائلية، فما يدور داخل الأسرة من خلافات أو خصوصيات ينبغي، وأكرر وأعيد، ينبغي أن يبقى في نطاقه حفاظا على المودة والستر. إخفاء كثير من الطاعات كذلك أدعى للإخلاص إلا إذا كان في إظهارها مصلحة شرعية كتشجيع الناس على الخير الدال على الخير كفاعله. لذلك نردد دائما وندعو اللهم أصلح لنا النية والعمل والذرية.
3: آمين يا رب العالمين. وماذا على نية هؤلاء الذين يريدون ترويج هذه المشاريع للعلن، يعني بنية التحفيز، بنية التشجيع، بنية أنه الآخر ينسج على منواله في هذا التقدم والنجاح والتميز في أي مجال من المجالات أستاذ؟
4: هذا من التشجيع على الخير حبيبتي. هذا من ما أدل على الخير كفاعله، هذا ما بلغ عني ولو آية عندما أنتفع أنا بتلك العبادة أو بتلك الطاعة. ولكن ما نريده ونثبته النية قبل العمل، والنية عند العمل، والنية بعد العمل. لذلك نحاط بتلك السياجات، سياج الإخلاص وعدم الرياء وعدم العجب في العمل. لذلك يجب علينا هذه، خاصة في مجتمعنا الآن الذي ربما نقص فيه معناها الدعوة إلى الله ونقص فيه العمل الصالح وتتبعات يعني التي تنفعنا. لذلك ولكن كما قلت يجب تصحيح النية في ذلك العمل بإذن الله.
3: نعم، ما أحوجنا إلى هذه الرسائل الإيجابية، ما أحوجنا إلى كتمان قضاء حوائجنا، وخاصة منها ما يتعلق بالأسرار العائلية وكذلك المشاريع الشخصية، ولكن لا بأس إن كان في ذلك نية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، قصد الاستفادة الجماعية وقصد الترويج لصورة طيبة

0: إشهار. محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
0: اشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: كيف يبدأوا زوز أشخاص يحبوا يشاركوا في مشروع واحد؟ واحد عنده صنعة والخبرة والآخر عنده الحنينات. الفكرة في ظاهرها مش خايبة، باهية، أما في الواقع تنجم تولي قنبلة موقوتة. نعم، هذا إذا كان ما ننظموش أمورنا من البداية. اللي يحبوا ما ينطبقش عليهم المثل ذاك اللي يقول تحب تخسر صاحبك شاركه. يلزمك من البداية تقوم تنظم أمورك وتكون عندك عقلية متاع مؤسسات، مش عقلية متاع صداقة وأصحاب. مناش في وقت الصداقة في المؤسسات. إذا تحب تربح مشروع وتربح صاحبك زادة، اتبع هالقواعد اللي باش نقولها لك. أول قاعدة، الوضوح التام. اللي داخل بالفلوس يلزمه يعرف شنو المطلوب منه بالضبط، شنو هي صلاحياته وشنو هي حدوده، وين تبدا وين توفى. واللي داخل بالمجهود زاد نفس الشيء، على ايش جاي، شنو هي الحسابات، شنو هي النتائج المطلوبه منه. والاهم من هذا الكل، كل شيء تكتب. ما ثماش اتفقنا شفاهيا وما بيناتناش واحنا صحيبات وثقه الله خير، عاد ما ثماش هذيك. راهو اكثر النزاعات، وهذه بالتجربه، تبدا بكلمه او كحنا تفهمنا هكا وقتها اش يحزها. القاعده الثانيه، الشفافية والثقة الذكية. ما ثماش أسرار ما بين الشركاء، المصاريف والقرارات حتى الأخطاء، كل شيء يتقال. كي يسألك شريكك الفلوس وين صرفتها، مش معناتها شاكك فيك وإلا شاكك في نزاهتك. لا لا، حاجة طبيعية، هذيك حقه. وفي المقابل صاحب المجهود ما يلزمش يعيش في الوهم زادة، أنا وحدي اللي نجحت المشروع ولو كان ما كنتش أنا. لا لا لا، النجاح ديما يكون نتيجة متكاملة بين اللي عنده الفلوس واللي عنده المجهود. ثالث قاعدة، فكر في طريقة الخروج قبل ما تدخل. برشا ناس تفرح بالبداية وما تفكرش في النهاية. البعض ما عليها كيفاش باش تكون، أما في الحقيقة الدخول سهل راهو، أما الخروج هو الأصعب. إذا لا قدر الله الأمور ما تمشيش، ما تولي العينين كلها تتحل، كيفاش تعمل هكا وكيفاش راهو كله منك، كيفاش توا باش نخرجوا منها، وكيفاش نقضوا الشركة، وكيفاش نقسموا الأصول، وشكون ياخذ شنو. إذا الشيء ما كانش واضح من الأول ينجم يتحول إلى خلاف كبير ويخسر المشروع وبالطبع يخسر الصداقة. فرد مرة، الخلاصة، الشركة الناجحة ما هيش مبنية كان على الثقة، مبنية زادة على الوضوح والشفافية والتنظيم والعقلنة. والنية الطيبة وحدها ما تكفيش، يلزمها قواعد تحميها. ما كانش ما عملنا حتى شيء.
2: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. على بركة الله مستمعينا الكرام، نبدأ حديثنا حول أهمية الرحمة ودورها في حياتنا، والانطلاقة باش تكون مع فضيلة الشيخ والدكتور طبعا الأسعد بن حمودة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله وبركاته، مرحبا.
0: مرحبا بك شيخ. ننطلق بحديث جميل جدا، وهو أكيد باش يكون يعني تمهيد لموضوعنا لليوم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جميل جدا هذا الحديث، والأجمل من ذلك الدعوة إلى التراحم، لأنه عندما نرحم سيرحمنا الله سبحانه وتعالى.
1: وهو كذلك، يعني الرحمة هي الكلمة المفتاح الذي يقوم عليها الدين.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى عندما نزل القرآن وعندما عرف بنفسه إلى يعني مخلوقاته إلى عباده، لما يعرف نفسه بصفات القاهر أو الجبار أو المنتقم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة في الوجود، رحمن أنه أوجدني، ورحيم أنه هداني للطريق المستقيم. الأولى رحمة الوجود، والثانية رحمة الهداية.
0: نعم.
1: كان لوجو على الكلمة المفتاح باش يتصلح بها المجتمع متاعنا، ويتصلح بها كل خطأ وكل كسر، ونجبر بها كل حاجة. هي كلمة الرحمة.
0: نعم.
1: حتى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرف بنفسه قال إنما أنا رحمة مهدات، وربي يحكي عليه شو يقول. يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: للعالمين، مش للمسلمين
1: لا.
0: فقط.
1: وكما الله سبحانه وتعالى يحكي على روح، يقول ورحمتي وسعت كل شيء، مش العباد والمؤمنين ولا لا، كل شيء.
0: نعم.
1: يعني كي تقوم الصباح تلقى الهواء للكافر للمؤمن يتنفس الهواء، يلقى الجسد متاعه لباس برحمة الله معافى، كل شيء يجاوب لباس، يقوم الصباح كان غير يلقى كل شيء لباس من رحمة الله.
0: نعم.
1: يلقى ستر من عند الله أذنب ولكن الله ستره من رحمة الله.
0: نعم.
1: لو كان ربي نحي يعني
0: غطاء الستر
1: تولي ما الستر، الهواء الذي نتنفسه، هذه القدرة على الكلام، هذه
0: نعم.
1: القدرة على المشي، كلها من رحمة الله. قال ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء يعني هو بالعلاقة الإلهية مع عباده، هنا علاقة رحمة. راه قال له من الأول راك ما تخافش، ما يكونش هكا مرتعد وخايف، راك أنت مع الرحمن الرحيم.
0: نعم.
1: راه هو أوسع فضلا وأعظم حلما من أن يقيسنا بذنوبنا وخطايانا. المؤمن
0: سبحان الله.
1: علاقته محبة، علاقة
0: نعم.
1: رحمة توجي
0: سبحان الله هذا. يعني شيخ كلامك هذا يخلينا نشعر بنوع من الطمأنينة تجاه ما نعيش من متغيرات في هذه الحياة الدنيا، لأنه لنا رب رحيم ستير غفور تواب
1: أرحم الراحمين.
0: نعم.
1: حتى العباد ترحم لكن هو أرحم الراحمين.
0: سبحان الله.
1: عندما يتحدث عن عبد يقول لو خلقتموه لرحمتموه. الرحمة هذه تتجلى، رحمة الله يعني تتجلى في خلقي في كل موجوداته.
0: نعم.
1: وكل إنسان يدعي القرب من الله سبحانه وتعالى ويدعي القرب من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتحلى بهذه الصفة،
0: وإلا
1: صفة الرحمة،
0: وإلا
1: لأنه
0: إذا قصر
1: يعني ابتعد عن نعم. هذا المن، لأن الرحمة مش مجرد شعور تقول والله هذا شعور، لا، هي مفهوم يتأسس عليه علاقة الإنسان بذاته
0: ويترجم على أرض الواقع.
1: نعم، علاقة الإنسان بذاته يكون رحم ذاته ونحكيه فيه
0: إن شاء الله.
1: علاقة الإنسان بغيره وعلاقة الإنسان بالله.
0: نعم.
1: بالكون، يعني يعني جانب عملي ينبغي أن يتجلى في هذا الإنسان.
0: نعم.
1: اللي علاقته بربي قريبة
0: مهم
1: ياسر.
0: أنه نأكد على هذا الجانب، أنه الرحمة ليس فقط مجرد قول.
1: نعم، مش مجرد شعور زد. فبما رحمة من الله لنت لهم.
0: نعم.
1: هذا اللين، هذا الجانب في الأسرة مطلوبة رحمة، في العمل مطلوبة رحمة، في الشارع مطلوبة رحمة. إذا يعني تسألنا ماذا ينقصنا في مجتمعنا لكي يكون الأفضل، ليكون الأحسن، ليكون الأرقى، هو الرحمة. هذه الرحمة اللي ترجم الإنسانية الإنسان.
0: نعم.
1: الإنسان يعني تنحي منه الرحمة، ما عادش إنسان، بل يعني خلافة الله في هذه الأرض تكون بهذه الصفة بالرحمة، لأن الله هو الرحمن الرحيم. كانت تنحي مني صفة الرحمة نولي جبار، نولي شر، نولي شديد، نولي شديد القسوة، انت ما بدأ بعدت عني الإنسانية،
0: عمت الفوضى
1: وعمت الفوضى. نعم. وما عاد جدير بخلافة الله في هذه الأرض.
0: صحيح.
1: يعني احنا تو نحكي على الرحمة تبدأ من الإنسان حتى توصل للنبات، تسقيه في السخانة هذه وترحم شجرة تسقيها حاجة تعملها، هذه كما رحمة الله يعني. والقصص كثيرة.
0: نعم.
1: تحدثنا عن الرحمة هذه الواسعة التي هي من صفات المؤمن.
0: نعم.
1: تجمش تكون مؤمن وليس في قلبك رحمة يعني، وحتى على من ضرك، حتى لا على من أساء إليك، حتى على من أخطأ معك، يزمك تكون رحيم.
0: هذا لا نعتبره تنازل أو ضعف شيخ.
1: ليس ضعف. نعم. ليس ضعف، بالعكس ليس ضعف. النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في عندما ذهب إلى الطائف وجاء جبريل وقال إن شئت يعني أرد عليهم الجبلين.
0: نعم.
1: ماذا كان جوابه؟ قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ما يعرفوش. ربي يرحمهم. قالوا ما يهديهم.
0: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كان ينجم يعني يدعي عليهم، يقول لا تذر على الأرض من الكافرين ديار.
0: نعم شيخ. أستسمحك فقط للاستماع إلى هذا البرنامج لفضيلة الشيخ عصام السبوعي، ثم لنعود إن شاء الله. إشهار.
2: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: Ishar. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: وأنا في طريقي للجمعة وجدت أمام المسجد من يبيع البطيخ، هل يجوز لي الاشتراء منه وقت الجمعة؟ الجواب أن ذلك يختلف بحسب الوقت، فإذا اشتريت منه قبل الأذان الثاني، قبل أذان الجمعة الثاني، فإن ذلك جائز. وأما إذا اشتريت منه عند الأذان الثاني فإن ذلك يحرم، فضلا أن يكون الشراء والإمام يخطب. البعض أصلحهم الله والإمام يخطب وهو يبيع ويشتري، هذا البيع فاسد وفعله حرام، بل عليك أن تدخل إلى المسجد وأن تسارع بالإنصات، فإذا فرغت من الجمعة فاشتري ما شئت عند ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
3: إذا فقهوا مع شيخ عصام السبوعي.
5: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
6: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة، والعام الجاي، وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير.
3: اللهم أمين يا رب العالمين. تمام 8:20 في استوديو إذاعة الزيتون، القرآن الكريم من جديد. نواصل هذا اللقاء في حديث حول موضوع الرحمة، وشد انتباهي حقيقة كلمة جميلة وفي بالحق تنطبق على واقعنا وعلى أي إطار زماني آخر مهما بلغنا من التحضر والانفتاح. شيخ، أنت قلت إذا عدم التراحم فبالتالي تنعدم إنسانية الإنسان، وبالتالي فهذه الرحمة هي دي الدليل قاطع على الإنسانية.
4: نعم، الإنسان هو إنسان برحمته، يعني بذلك السلوك الإنساني الذي يتميز به عن بقية الكائنات الأخرى.
3: نعم.
4: عن بقية الكائنات الأخرى هو إنسان رحيم بذاته وبالآخر وبالعالم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بهذا الرحم، والنبي أمرنا بها، تراحموا وكونوا عباد الله إخوانا.
3: نعم.
4: يعني الرحمة هذه أساسية في المؤمن، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا وغير رحيما بغيره. تزاحم وتراحم في جامعة ما يطلبوا من، يعني الرحمة هي إن شئنا المفهوم الأساسي أو المحور الذي تقوم عليه حياة الإنسان. الإنسان
3: وهو سر من أسرار تقدم المجتمعات.
4: نعم.
3: كذلك شيخ، لأنه مستحيل النجم نتقدمه من غير ما نرحمه بعضنا ونتألفه مع بعضنا ونبجله بعضنا ونعاونه بعضنا. زادة هيت نحكيه على جزئية مهمة، تراحم بين أفراد العائلة الواحدة، وهذا ربما يمشي بنا مباشرة إلى صلة الرحم، هكا الألفة والمودة اللي تجمع الزوج بالزوجة أو الأزواج بالأبناء، كذلك صلة القرابة اللي تجمعنا ببعضنا البعض. قديش اليوم محتاجين أنه نتراحم فيما بيننا، خاصة بين الأسر، وبعد أكيد إذا توجدت هذه الرحمة بين الأسرة الواحدة فأكيد ستعم الفائدة بين بقية أفراد المجتمع.
4: نعم، وهو كذلك، يعني صلة الرحم الله سبحانه وتعالى في الحديث يقول اشتققت لها اسما من اسمي.
3: نعم.
4: الرحم، وأنا الرحمن، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.
3: نعم.
4: يعني قطع الرحم بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، قريب من النار. الأمر ليس هين، يعني لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصل ما يصل، ولا نقطع ما يصلون ما أمرهم الله بأن يوصل.
3: نعم.
4: ولا يقطعون ما الله أمرنا بصلة الرحم، أمرنا بالتوادد، بالتحابب، بالتقارب في العائلة نفسها، يعني مع الوالدين.
3: كيف يمكن أن يتجسد هذه
4: الوالدين
3: الرحمة بين أفراد العائلة الواحدة؟
4: أفراد العائلة الواحدة، ساعة الأب والأم ذكم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. تكون برحيم بأمك، ما تتعبهاش، يعني كي تقوم انت تقوم بشؤونك الخاصه وحدك، تعمل تنحي عليها عبء كبير،
3: تعمل على روحك.
4: اي تعمل على روحك.
3: نعم.
4: فاش كتفك شو دينك تعملها. بوك كيف ترحمه بالطلبات نتاعك، اللي ما الاحترام هذاك الواجب ومقدس، احترام الوالدين مهما بلغ من الكبار يلزمك تحترمهم.
3: الاحترام هو شكل من اشكال الرحمه.
4: ايه.
3: شيخ،
4: وكيف هو الرحمة، يعني الاحترام هو
3: الرحمة.
4: هو الرحمة.
3: نعم.
4: يعني يحترم من إنسان أنه ولد كيف بعد ساعات ما يستحقش عقاب بقدر ما يستحق ضمة، تعنيقة، تعنق.
3: صحيح.
4: كانت تعنق وتقربوا ليك وتقول بابا اغسر قديش يحبني أكثر من اللي تضربوا، ولا يعني هذاك ممكن سلوكه المشين ناتج عن عدم الرحمة التي لا يجدها في البيت
3: عن الفتور في خاصة في المشاعر
4: نعم
3: والأحاسيس.
4: رسول صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الحسن والحسين.
3: نعم.
4: أحد الصحابة قال وين كي ندخل الدار الكل يشد بلاسته وما عادش يتحرك حتى حد
3: يخاف
4: وما عادش أي. قالوا أنت قاسي القلب يعني تلك رحمة الله يلقيها في قلوب من يشاء من نعم. عباد. حتى أنه مرة النبي يخطب يوم الجمعة والحسن داخل الجامعة والدعطر طاح يولا يبكي بط من المنبر ومشى سكت وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما خليش يبكي ما تجمش خليه يبكي
3: نعم.
4: هو يبكي قدام ولده يقول له اخذ المرت وقال سكتي هاي فكال وممكن يضربه ممكن هذه باش تطلع وليد مستقيم وليد باهي وليد يعني يستجيب يعني لما تقوله يزمك ترحمه
3: نعم.
4: ملي هو صغير وتتلهى به وتعطيه من وقتك وتنحي كل وقت آخر زي تعطيه العائلة هي أولى
3: نعم.
4: بالرحمة أكثر من القهوة وأكثر من الأصحاب وأكثر المربع الأول هذك هي أجدى يعني هذك هو عائلتك هي الأخ يجي يقول بالله صحابه يقولوا إيش بيك تقعد في الدار مع جي معنا ما لوين تحبني نقعد نقعد في الدار كيفاش داري أولى منك أنت صاحبي باش نجيب عليك نقعد في الدار مع أولادي مع زوجتي مع ونرحمهم قيم اللي قاعد البر
3: ونقيس على هذا العلاقة مع الأقارب كذلك واللي هما أولى زاد بالاهتمام والرعاية والرحمة
4: وكذلك العم والعمة
3: أيه.
4: يعني الخالة يقول هي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة من الأم كأنها أمك هذه الثانية
3: نعم.
4: أنت تصلها تطل عليها وتشوفها العمة كيف كيف العمة هذيك ريحت بوك يزمك تمشي تشوفها وتطل عليها
3: نعم.
4: وتراها هو بعد ساعات يتسبب الإنسان يقولك والله الظروف يعني هي يسألها في التليفون والله ويحسبها راهو هذيك كله بثواب وتمشي كل متر كل كيلومتر قلت وين باش نمشي نصب بيسونس ونهبط حتى البلاصه الفلانيه وبعيده وش مديني هو يعرف اللي راهو هذيك كلها رحمه راهو كي تمشي غادي راهو ربي باش يحل لك ابواب اخرى راك انت كي تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بنيه صادقه وتقول انا ماشي لله صله رحم صله رحم كما عيد المريض ربي يقول هل من زائر يزورني قالوا كيف ينزور قال لو زرت ذلك المريض لوجدتني عنده لو زرت تلك يعني العمة وتلك الخالة لوجدتني عندها صلة رحم تزيد في العمر تزيد في العمر يعني
3: نعم.
4: في البركة تزيد في الـ الـ الـ الـ الـ
3: وتؤكد هذه القيمة
4: في
3: الصحة اللي هي الرحمة
4: تزيد
3: كذلك.
4: في كل شيء
3: نعم.
4: احنا مجتمع يعني ينبغي أن يكون متوادد متحابب كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يعني
3: إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد والحمى هذا اللي لازمنا نخم فيه شيخ أنه إذا عشنا مع بعضنا كجسد واحد مترحمين نحب بعضنا نتعاونوا مع بعضنا نقرأ حساب نهار آخر وقت اللي احنا نكبر وقت اللي نكون في أمس الحاجة لشكون ياخذ بيدينا فهذه من ضروريات الحياة هذه من الأولويات وحكينا في الكواليس حكينا في الكواليس شيخ على المتغيرات اللي طرأت اليوم على أفراد المجتمع خاصة وقت اللي يغيب كبير العائلة
4: نعم للأسف يعني الأخوة يتفارقوا ويقولوا حتى يمشيوا أختك ترحمها أخوك ترحمه ترحمه لا تشكي به يقولك لا باش ناخذ فيها ذاك باش يهدي على المال الزهيد على هذه الدنيا الفانية
3: نعم.
4: يقفوا في المحكمة يعني على حد شيء اللي هي ربي قال لعب ولا ما عندها حتى معنى تتقاطع الرحم
3: نعم.
4: وما يرحموش بعضهم وحتى حد يعني الجانب المادي ما ولينا ما عادش نعذر الرحمة انك تعذر الاخر التمس لي اخيك الف عذر
3: نعم.
4: فان لم تجد فلم نفسك المؤمن ديما يلتمس الاعضاء وديما ينظر للمخطئ حتى لو كان مخطئ يقول ما ينظرلوش بعين القاضي يقول هذاك مخطئ وانا مخطئ، لكن الفرق انا ربي استرني وهو ما ستروش.
3: نعم.
4: انت مخطئ، فماش واحد يعلو عن الخطا.
3: ايه، وفما حوار زيادة، فما حوار جدي ينجم يصير في النهايه نوصلوا الحل يرضي كلا الطرفين.
4: هو الاساس الحوار. احنا علاش كثره مشاكل فيه؟
3: لانه عدم الحوار.
4: عدم الحوار.
3: نعم.
4: فماش حوار، ما يتعداش الحوار. التواصل فماش تواصل، ما فماش حوار.
3: وحتى
4: فماش
3: اذا كان فما يعني حوار الرحمه تكون من عدمه.
4: كل راني تعب تقول لي تعب، كنا تعبين. يا والله يعني راسي ديما راسي وجعنا. ما ترحمش الزوجه، ما ترحمش الزوج، والزوج ما يرحم زوجته. واش تولي؟ لان تولي علاقه عدائيه.
3: نعم.
4: ما عادش علاقه محبه.
3: نعم.
4: انت تصطاد لي وانا نصطاد لك. ولي ما عادش ايمان ويجمعنا والله سبحانه وتعالى.
3: يولي يعني فما برشا توتر.
4: توتر وحساب، وتنتهي يعني المسألة بضياع الأطفال ذوكم.
3: نعم.
4: وبعدم الحفاظ على الأسرة اللي هي مهمة، ويقول لك كل واحد ما نرحموش بعضنا، كل واحد يمشي على روحه.
3: إن شاء الله يكون العكس شيخ، إن شاء الله نكونوا من الرحيمين ومن المرحومين في هذه الحياة الدنيا. فاصل ونتواصل إن شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي حتى إن شاء الله نتعرفوا على أحوال وأخبار الطقس.
5: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب. النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سرحان الرحالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك سرحان. ألو، ننتظر شوية حتى لين نعود ونتواصلوا مع سرحان الرحالي اللي باش يفيدنا إن شاء الله بآخر التطورات بخصوص الطقس، لأنه قاعدين الأيامات هذه نشوفوا في ارتفاع لدرجات الحرارة في تونس وكذلك في دول الحقيقة ما تعودتش أنه تشهد مثل هذه الدرجات، خاصة على مستوى دول الأوروبية. سرحان حاضر. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشك، مرحبا بيك.
3: إذن سرحان، شنو موجود من أخبار بخصوص أحوال الطقس إن شاء الله؟
6: آخر تحليلات الطقس، يعني فكرة عن الكميات التي سجلناها خلال 24 ساعة. فرصة معلوم كون السحب الرعدية عادة ما تعطينا كميات هامة من الأمطار وفي ظرف زمني وجيز.
3: نعم.
6: البارح في القروان تحديدا في القيروان 27 مليمتر، كانت 24 كيلو حجلة، 10 بالعلاية، 16 بالسبيخة، ولاية سليانة أكبر كمية كانت 14 بعين السعدية، الكيف 17 بالتجروين، 14 بالتقيت يوسف. باقي الأماكن في الحقيقة أقل كميات ما بين مليمتر إلى 4، مع رياح قوية أثناء ظهور هذه السحب الرعدية اللي في الحقيقة اليوم السيناريو باش يزيد يعاود يتكرر ولكن بفاعلية أقل.
3: وفي نفس المناطق وإلا في ولاية أخرى سرحان؟
6: نعم، هي بالمناطق الشرقية للبلاد، يعني على غرار جهة الوطن القبلي، زهوان، شوسة المسير، المهدية، القيروان، وصولا إلى فاق وجابس ومدني.
3: نعم.
6: ثم تتفرع نحو المناطق الغربية على غرار الكيف، سيانة، القاصدين، جفصة، أو سواء كذلك سيدي بوزي. الكميات أكيد حسب نشاط السحب الرعدية، حسب تطورها، كذلك الكميات تكون أحيانا غزيرة، إمكانية وردة لتساقط البرد. مؤشر الرياح مهم باش تتراجع الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة، تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط.
3: بداية من اليوم إن شاء الله ولا وقتاش؟
6: اليوم ابتداء من 9 صباحا لهذا اليوم ولمدة 24 ساعة الرياح تكون قوية، خاصة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات.
3: واضح.
6: ثم موجة في هذه الأماكن، الرياح تتجاوز أحيانا 70 كيلومتر في الساعة ولكن في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. الحرارة القصوى اليوم نتوقع ما بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، بين 33 و 39 ببقية الجهات. غدوة الخميس نواصلوا مع الرياح الشمالية الغربية اللي فلاحتها هذه الرياح تلطف الأجواء، تكون ما بين 30 و34 بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات الحرارة، وبين 35 و40 بباقي الأماكن.
3: نعم.
6: يتواصل البحر شديد الاضطراب بالشمال، والخلايا الرعدية بتظهر بالوسط ومحلين الجنوب يوم غد مساء. الكميات إن شاء الله تكون مختلفة حسب توزع النشاط السحب الرعدي. الجمعة إلى السبت وضعية جوية تبقى ملائمة بامتياز لنزول الأمطار اللي ممكن في بعض الأماكن تخص بغرابية، خاصة بالمرتفعات الغربية أو حتى مناطق الشرقية للوسط والجنوب. إن شاء الله الكميات تكون طيبة. مهم جدا كونه نستقبل جويلية بالرياح الشمالية تلطف الأجواء، وإن شاء الله نحصل وما تجلس أرقام كبيرة أو مستويات كبيرة في درجة الحرارة. قلقنا صحيح، لكن يجب نعرف ونتعامل مع الطقس الحار، وخاصة نتعامل مع الرياح اللي تأثر على موجة البحر، خاصة ونحن مقبلين على العطلة السنوية، وحتى نظام الحسن ويحتاج فينا العشية نبحث على البحر أو يعني طقس يكون يعني من الملائم لتعاطي مختلف الأنشطة الترفيهية.
3: بالنسبة
6: لأوقات الصلاة لهذا اليوم إن شاء الله، الأول من جويلية 2026 صلاة الظهر بداية من منتصف النهار و30 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 بعد الزوال 15 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة 7 مساء و45 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9 مساء و34 دقيقة.
3: شكرا لك سرحان الرحالي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. فاصل ونتواصل مع ضيفي الدكتور لسعد بن حمودة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين مشاهدين الكرام عبر صفحة التواصل الخاصة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. شكرا على المتابعة، شكرا على التعليقات اللي قاعدة توصلنا، شكرا على الرسائل الخاصة كذلك. نواصل مع ضيفي الدكتور والشيخ الأسعد بن حمودة في باب الحديث عن أين تتجلى رحمة الله بعباده.
1: رحمة الله بعباده تتجلى في كل شيء.
0: نعم.
1: يعني حتى في قلنا في الإيجاد أنه أوجدنا وجعلنا جديرين بهذا الوجود.
0: نعم.
1: ورحمة ثانية في الهداية، الرحمن رحمة الوجود والرحيم رحمة الهداية، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
0: نعم.
1: ورحمة الله بنا يعني أن هدانا إلى هذا الطريق المستقيم. رحمة الله تتجلى في كل شيء، في كل ما كسبه الإنسان من قدرة، في كل ما كسبه الإنسان من معرفة، في كل ما كسبه الإنسان من رزق. هو ليس بقدرته وإنما بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرح. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. يعني المؤمن ديما يرى أي حاجة عنده غايبة رحمة الله.
0: نعم.
1: ما يقولش إنما أتيت على علم عندي كما قال قارون يسلم قرايتي.
0: ايه.
1: أنا خدمت وأنا قريت. قالوا له راه واتق الله
0: وراه
1: ربي
0: عطاك.
1: قالوا ما أنا اش مدخل يودي إنما أتيت على علم عندي. قالوا أنا نخدم وأنا خدمت وأنا فخسفنا به وبدار الأرض.
0: نعم.
1: تتنحك الإنسان ديما ينظر إلى رحمة الله الواسعة. قداش من الواحد غير مبصر، أنا مبصر حاجة يعني يرحمني ربي وعافاني. نعم. وعافاني مما ابتلى به
0: غيري.
1: وناس آخرون.
0: نعم.
1: ابتلاهم بعدة أشياء أنا ما ابتلانيش، ما رحمته بي. يعني المؤمن ينظر إلى رحمة الله في كل شيء. ستره كم من إنسان يعني وقع في خطأ وفضح.
0: نعم.
1: وانت وقعت في 1000 خطأ وستر ربي.
0: صحيح.
1: ستر من عند الله.
0: نعم.
1: على ذلك تقول الحمد لله، الحمد لله الذي يعني ستر علي، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، الحمد لله الذي رزقني من غير قوة لي ولا حول. يعني
0: نعم.
1: ما عندكش أنت، عندك القدرة وعندك الجاه وعندك السلطان. لا، هذه رحمة الله. يعني حتى من لحظة الولادة أنت في كرش أمه الإنسان وتوصل له للأكل ويوصل له شكون.
0: نعم.
1: هذاك يوصل
0: الغذاء.
1: في الدنيا كل الغذاء بالنظام هذاك وتتوجد ويسخر لك ربي شكون بشي تلهبيك.
0: إيه.
1: سواء أمك حية ولا أبوك حي ولا أمك فارق الحياة ولا قاعدة بشي تتوجد ويعمل لك السبل ويوصلك للموقع اللي انت فيه
0: باش تكون ناجح في حياتك وفي دراستك وفي العمل
1: متاعك. نعم. باش تكون الرحمة هذه رحمة الله كي تخوها انت ما تخليهاش عندك، يزمك توزعها.
0: إيه.
1: توزعها على الآخرين وتوزعها على الكائنات اللي حولك والنباتات اللي حولك والعالم اللي حولك.
0: نعم.
1: والطبيعة اللي حولك. يبدأ واحد قاعد هكا ويشد شجرة تحت شجرة أو يظل برحمة متاعها قاعد تحت شجرة ويشد العود ويكسر، شنو العادة وانت تحت شجرة؟ عادة يعني تخريبية، شنو تكسر في العود وتنحي
0: شنو
1: في الورقة؟
0: استفدت من هذا؟
1: وتنحي وهي زهور مزينة الحديقة.
0: نفس الشيء
1: عمومية. صحيح. جيت نحي زهر، كيفاش تنحي؟ علاش تقطع فيها هذيك؟ غابة جي ما عارفش يخليها كيك بالتلوث نتاعها ويخليه يخرج بحر كيف كيف، يعوم ويخلي الدلاع ويخلي رحمة الله عطاك النعمة هذيك وانت تلوث. حيوان بحذاك، مرأة تو نذكر الحديث، مرأة دخلت النار من أجل قطة لا هي أطعمتها ولا تركتها، ما رحمتهاش، دخلت النار من أجل قطة، ما وكلتهاش وما خلتهاش ترعى، حبستها.
0: نعم.
1: ومرأة دخلت الجنة من أجل يعني أجلكم الله كلب سقته ماء بارد في هذا الحر. يعني
0: عندما كان طمئن
1: تحط شوية ماء القطاطس ولا العصافر ولا هنا. مرة الصحابة جابوا طيور هكا قاو عش ونحاو من الفروخ، جات لأم الترفرف قالوا شكون فزع هذه الطائرة على أولادها؟ أرجعوا لها أولاد، ما كانوا كان يربي فيهم خاطر هما كانوا قوم أهل جاهلية،
0: نعم.
1: كما يحكي عليهم جعفر بن أبي طالب للنجاشي، قال كنا أهل القوم جاهلية، القوي يأكل الضعيف، نأكل الميتة، نقطع الرحم، ينهب بعضنا بعضا في ظلمات. وجاء رحمة المهدات، إنما أنا رحمة المهدات،
0: نعم.
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول أنا رحمة مهدات، يعني
0: كل إنسان قادر أنه يكون رحمة لغيره،
1: يزم يكون كل واحد منا يزم يتشبه بالنبي ويكون هو رحمة مهدات. كل واحد منا في عائلته وانت تكون أرحم.
0: أنواع هذه الرحمة، حتى الكلمة الطيبة نجم تكون رحمة وصدقة بالنسبة ليك.
1: أكثر من الكلمة، الابتسامة، أن تلقى أخاك بوجه طليق،
0: هذا نوع آخر من الرحمة. أي
1: داخل،
0: نعم.
1: الخدمة يكحر العباد عليه، ما تبتسم صباح الخير، تبتسم موظف كيف كيف، أنت تبتسم وعندي خدمة نخدمها،
0: قضاء حوائج الناس.
1: قضاء
0: أيضا
1: حوائج، شفت الإنسان يجي إنسان، خوه إنسان المؤمن، يأتي أخاه المؤمن ويطلب منه قضاء حاجة،
0: نعم.
1: فلا يستطيع قضاءها فيغتم لذلك قلبه، يعني تطلب مني حاجة وما نجمش نقضيها، تغتم، قول شفت كي نجمت رانيا، فيغتم لذلك قلبه إلا أدخله الله الجنة بغمي.
0: سبحان الله.
1: فقط قال كأن القال
0: حل، حسب غيره
1: كأن القال حل، هذا هو ما رحمة إن القال حل تونا،
0: نعم.
1: فما بالك كان هز تليفون يقول ها باش نكلم تو تقضي نكلم شكو، فما بالك كان يقول ها يمشي معايا تو نطلق تو نمشي ونقضي هالقضية هذه،
0: نعم.
1: ومدام المؤمن في حاجة أخيه، مدام ربي راه به رحمن رحيم،
0: نعم.
1: يوم القيامة باش تجي أنت ما عادش صحيفة أعمالك وهي تنشوف الصلاة وهي تنشوف، لا لا ما تحسبش، يدخلون الجنة بغير حساب،
0: نعم.
1: الرحمون يرحمهم الرحمن،
0: نعم.
1: قول هذا كان يرحم في الخلق في الدنيا، هذا في الدنيا كان هكا بالعباد، باش يجي تو يوقف في هكا المشهد وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة وهي تصليت وهي لا لا يتعدى طول بغير حساب،
0: نعم.
1: هذا الذين يقول فيهم الرسول من كان أجره مع الله ينادي منادي يوم القيامة قبل ما تحاسب، يقول فليقم من كان أجره مع الله، يدخلون الجنة بغير حساب،
0: نعم.
1: كانت تحب أنت هذا تكون رحيم بروحك، ولن لا تكلفها ما لا طاقة لها بها، ما يكونش واحد الندم ديما كل التلذذ بتاع ذيب الذات،
0: يكون جلد الذات،
1: جلد الذات مزوشي، يعني أنه يجلد في ذاته، لا والله غفور رحيم مفتح لك باب التوبة، كي تقوم انت صباح عطاك فرصة جديدة، ما رحمت وقال ربي اعطاني فرصة جديدة، هاي
0: وهذه رسالتك في الكون أنك تكون رحيم بغيرك
1: ونرجع،
0: نعم.
1: قلوا يا ربي راني جيت كتير ما ترجعنيش، ما يرجعكش فعلا يقبلك، الله يعني يحب التوابين ويحب المتطهرين،
0: نعم.
1: ويقبل التوبة عن عباده،
0: نعم.
1: مهما الساعة اللي باش تجي فيها قالك ها أعطيتك فرصة أخرى برحمتي بيك، الشيطان قالوا أنا تون دخلهم معي كل النار، ممكن تي دخلتني النار لعنتني أخرجتني برحمتك، شنو اللعنة هي خروج برحمة الله،
0: نعم.
1: قالوا أتون كلهم أنا باش نمشي معهم ليل ونهار باش نجيبهم، قالوا ما الباب مفتوح للتوبة ما لم يغرغر، ما لم تبلغ النفس التراقي، ما لم تبلغ الحلقومة نجم يتوب، نجم درجة برحمة الله بي،
0: نعم.
1: ديما خلالي الطريق مفتوح في أي وقت،
0: نعم. الشيخ لله. فقط نرجع ببعض الأمثلة الموجودة في الواقع المعيشي وتغيب معها الرحمة، وربما تكون أعذار هؤلاء هو فقدان الثقة في الآخر، يقول لك إذا كان أنا عندي رغبة باش نعاونه وإلا باش نصلح الخطأ اللي قام به وإلا باش ناخذ بيديه، فتنجم تكون ردة فعله بطريقة سيئة للغاية، هذا يخليني نندم على الرحمة اللي جسدتها في هذه الأعمال. في الموقف هذا كيفاش نتصرف وكيفاش نتعامل، شنو النصيحة اللي نتوجه بها لهذا الإنسان اللي فكر بهذه الطريقة؟
1: هو الإنسان اللي فكر بهذه الطريقة يعني بعيد نسبيا عن علاقته بالله،
0: محروم،
1: نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قالك أنا معك،
0: نعم.
1: ورا فيك ويشوف فينا تو يسمع فينا ويرى فينا معنا حيث ما كنا،
0: نعم.
1: أنت باش التأييد من عند الله سبحانه وتعالى تقول أنا راني باش نعمل السلوك هذا ليس
0: لوجه الله،
1: يعطيك صحة، ليس للشخص ذاته وليس لأنه أهل لذلك ولكن لأن الله يحب المحسنين.
0: نعم.
1: أنا خاطر ربي أمرني بالإحسان، أمرني بالرحمة،
0: أرد
1: فعله سواء كان رالي به ما راليش به. لهنا نستحضر عبد الرحمن بن ملجم.
0: نعم.
1: قاتل الإمام علي، يعني عندما أتوا به حطوا الإمام علي بحذاه، كان ما يأكل إلا ما يأكل هو، ولا يشرب إلا ما يشرب هو، وكان يقول لهم كان أنا عشت توا نتصرف معه، وكان أنا مت هكا أقيم الحد فيه. كان يدعو هذا عبد الرحمن بن ملجم يطلب في ربي أنه ربي ينقذ الإمام علي، خاطر عارفوا أنه باش يسامحوا.
0: نعم.
1: عارفوا أنه باش يعفوا عليه. أكثرش مع العدو متاعك، فما بالك أنت مع أخوك، فما بالك أنت مع زوجتك، فما بالك أنت مع جارك. مع جار، الجار وصى عليهم بي، وصى عليه قال كل ساعة الأربعين جار، يعني حومة كامل، وتمشي تاول المحكمة نمشي ونشوف القضايا، تلقى 70% من القضايا الجار شاكي بجار.
0: نعم.
1: اللي احنا في مجتمع من الأصل يكون فيه متوادد متحابب متراحم. الرحمة احنا ما تنقصناش الجانب المادي، ينقصنا الجانب المعنوي، الجانب الرحمة. يعني نحن في حاجة إلى أن نفهم أكثر، وأن نراعي بعضنا بعض أكثر، وأن نرحم بعضنا بعض.
0: ما أحوجنا إلى يعني هذا التراحم
1: حتى يكون مجتمعنا مجتمع يعني سليم، ونكون أمة
0: سليم من
1: خير
0: هذا
1: أمة.
0: شيخ
1: سليم من كل الأمراض، سليم من كل الأذران، سليم من كل الأشياء التي تعيق أولا وصوله وتقدمه نحو الله، وتعيق وتقدمه نحو الحضارة والتحضر.
0: نعم.
1: إذا أردنا التحضر، المجتمعات المتحضرة تلقى فيهم رحمة أكثر. في جيل أي مجتمع نظافة، مثلا نظافة من الإيمان.
0: نعم.
1: تمشي اليابان تلقاها أنظف، أنظف من أي مدن. أتقول عليه وذو ما رغم يعني عندهم دين آخر يعني، وما عندهمش،
0: واحنا
1: ديننا اللي
0: يأمرنا بالنظافة. نعم.
1: في أول شيء يأكل ويلوح في الشارع، ويمشي ويتكيف ويلوح البونتا، ويحل الكهرباء ويلوح الساشي.
0: نعم.
1: ويعمل ومؤمن وما يغيبش لا في جمعة لا في جماعة. احنا ما ينقصنا، ما ينقصنا مش كثرة العبادات وكثرة الطاعات وكثرة قراءة القرآن، هو أن يتجلى هذا في سلوكنا،
0: الأخلاق،
1: الأخلاق اللي هي الأساس، والأخلاق المبنية على الرحمة.
0: نعم.
1: برحمتي أنه واحد يسبني وما نرجعلوش، ما نعملوش بالمثل، خاطر نعرف اللي هو جيال هذاك. العبيد تلوم عليك أنت، أنت قريب من الله، عالم، شيخ، أنت ما تقولوش هذاك شبيهك، قولوا الشيخ شبيهك يقول في كلام هذا، هو هذاك جيال يعني، هذاك ما أنت تكون أرحم به. ما يعرفش لو كان جاي يعرف أو ما يعملش هكاك على ذاك.
0: وسكوتك وقتها ينجم يكون دافع عليه باش يكون هو.
1: نعم.
0: مرة أخرى أرحم منك إن شاء الله.
1: وفعلا وإذا. نعم. خطبهم الجاهلون
0: قالوا سلام.
1: نعم. ويعرض عن الجاهلين وأعرض، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني ما تدخلش في برشة مهاترات معهم، خذ العفو، يلزمك تكون.
0: نعم.
1: هذه رحمة النبي، خذ العفو، يعني سلوكه صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم
1: مع أصحابه، مع زوجاته، مع العالم، نموذج بأن
0: حتى مع أعدائه،
1: مع
0: شيخ أعدائه كان رحيم،
1: مع أعدائه قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء.
0: نعم.
1: يعني 23 سنة

0: انقطعت هذه الرحمة فحتما سيحل محلها القسوة والفوضى واللامبالاة، وما عادش نحسوا ببعضنا وما عادش يهمنا أصلا في بعضنا. احنا اليوم محتاجين أنه نكونوا كتلة متحابة في الله، نكونوا كالجسد الواحد كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله
1: ونذكر يعني قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب.
0: نعم،
1: غلة القلب هذه ما هيش بيه القسوة. رحمون يرحمهم الرحمن. واحد يبدأ رحيم بنفسه، رحيم بأولاده، رحيم بعائلته، رحيم بأصدقائه،
0: رحيم بالحيوان وبالنبات،
1: كل شيء. نعم. تسقيها أنت، عندك نبات، عندك حاجة محبس تسقيه هذاك نبات، هذاك كائن حي من كائنات تسقيه في هذا الحر يعني.
0: نعم.
1: وعندك ثواب، وأنت مكتلوش على الثواب، يلوش على الجنة، يلوش هك تكون رحيم.
0: لا تحقرن من المعروف شيئا. نعم.
1: حتى أن تلقى أخاك بوجه طليق.
0: ربي يبارك فيك، يعطيك ألف صحة شيخ. عايش. بالفعل نحن نحتاج إلى الرحمة، نحتاج إلى التعاون، نحتاج إلى التوادد والألفة فيما بيننا حتى يستقيم حال مجتمعنا، وحتى نتقدم نحو الأفضل، وحتى نكون في الصفوف الأولى من هذا الرقي الأخلاقي والقيمي. جزاك الله كل خير دكتور وشيخ لسعد بن حمودة. شكرا مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شكرا فؤاد اليعقوبي سوسن فرجاني. في أمان الله.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي العزيزة. إشهار.

توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر نتاعك عبر رساله والا ايميل. دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاعف فيها العمل الصالح وتضاعف فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة الأعمال قراءة القرآن، فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها فيها الأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 68 إلى نهاية سورة الزمر، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعينا الكرام، ونرحب بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
2: فاطمة زهرة الوسليتي.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. أمنة بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم. فاطمة الزهراء بن عباس.
1: مرحبا.
5: السلام عليكم. فاطمة الزهراء العياري.
1: أهلا ومرحبا بك. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

0: عظيم.
1: بارك الله فيكن. إذن مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك يا فاطمة. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى

0: صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نختم الآن بتلاوة آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم؟

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب

0: بعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: من بارك الله فيك يا آمنة. إذن مستمعينا الكرام أعيد على مسامعكم هذه الآية البينات ثم نكررها مع ريحاناتنا. أعوذ

جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى

0: صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: نمر الآن إلى تكرار هذا المقطع على بركة الله.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام حصتنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
0: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: خطيه.
1: فاصرف هواها وحاذر أن توليه،
0: فاصرف هواها وحاذر أن توليه.
1: إن الهوى ما تولى يصم أو يصم،
0: إن الهوى ما تولى يصم أو يصم.
1: إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، مرحبا بالسادة المستمعين جميعا، ونسأل الله سبحانه أن يديم علينا نعمه وأن يعرفنا إياها بدوامها لا بفقدها وحرمانها.
2: آمين.
3: وأن يحفظنا جميعا من كل سوء.
2: آمين.
3: وأن يفتح علينا سبحانه وتعالى فتحا لا انغلاق بعده.
2: يا رب يا رب، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. إذا نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، وما زلنا مع المعلم الثالث في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، وبدأنا الحديث عن الفوائد التي ذكرها الشيخ، ووصلنا إلى الفائدة الرابعة وبدأنا فيها، ووقفنا عند سؤال.
3: نعم.
2: وعدنا سادة المستمعين شيخنا. نعم. أنا قلت في آخر الحصة. نعم. هنالك بعض الأمور التي نريد أن نذكرها
3: لابد.
2: وهي أن بعض المرات تأتي الأم أو الأب، يعني ما على حد السواء، ولكن احنا ما وصل إلينا في الإذاعة خصوصا حالة ما أنساها أبدا، كانت في حصة من حصص برنامج فقه الحياة، وكان حاضر معي الدكتور زهير الجندوبي، فما أنساها هذه المسألة.
3: بارك الله فيه وسدد الله خطاه.
2: آمين يا رب وإياكم،
3: أجر النفع على يدي.
2: آمين وإياكم يا رب وجميع مشايخنا. فتسأل تقول أمي أرغمتني، تقول لي ما نرضاش عليك، ما نرضاش عليك لو تعتي أو لو ما تتنزلش وتصحح الخوك يعني عن حقها في ميراث أبيها.
3: نعم، هذه المسألة، هذا السؤال ورد منك في معرض كلامي على
2: صح
3: مسألة مهمة.
2: نعم.
3: وهي أن بعض الآباء مع الأسف عدلوا عن طريق الحق في تعاملهم مع أبنائهم، وتوهموا من بعض ظواهر النصوص التي فهموها على غير وجهها أن لهم الحق شرعا مطلقا بلا قيد.
2: نعم.
3: في مال أبنائهم، وهذا غير صحيح. نعم، الأبناء مطالبون بالبر، وهذا قلناه ونقوله
2: صحيح،
3: ومطالبون بالإحسان، ولكن ليس للآباء حق في أن يفتكوا من أموال أبنائهم أو أن يتصرفوا في مال أبنائهم. عندهم حق إن كانوا محتاجين أن ينفق أبناؤهم عليهم
2: صح
3: قدر حاجتهم.
2: نعم.
3: وما يسد حاجتهم. أما ما نراه، وهذا السؤال من الأسئلة التي سئلت عنها كثيرا،
2: سبحان الله،
3: السؤال عينه
2: سبحان الله الأمر دارج
3: لتكرره.
2: يعني. نعم.
3: ولفشوه أنه تأتي الأم، وبالذات الأم.
2: نعم.
3: لماذا؟ ربما يكون لأن عاطفتها تحملها على أن تميل إلى أبنائها، لا أدري، لكن هذا كثير، وهذا السؤال
2: الله.
3: هكذا يأتي. أمي طلبت مني أن أعطي منابي في الإرث لأخوتي، أن أتنازل، وسامحني
2: سبحان الله. نعم.
3: ليس لها الحق مطلقا أن ترغمها على التنازل شرعا، لكن يليت الوضعية أنه البنت. نعم. غنية. لا يا سيدي هيثم، الوضعية في كثير من الحالات، مش في حالة يا سيدي
2: سبحان
3: هيثم.
2: الله سبحان
3: مش
2: الله
3: في حالة.
2: نعم.
3: في حالات كثيرة البنت محتاجة، البنت بعضها متزوجة وزوجها قليل ذات اليد وأبنائها يدرسوا بحاجة لذلك المناب، كانوا أرض سمحني ياخذهم وسمحني يبدأ كتب لهم حتى في حياته راهو
2: سبحان الله،
3: وتزيد حتى هك البقية الباقية تزيد تنازعها أمها وأخوتها فيها، لإذا هي الأم هكا في منه متاحة تمشي تكتبوا للأولاد هذا كما تفهمين فيه مع الأسف
2: أي
3: وتزيد المناب متاحة هكا الباقي المناب متاحة للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ترغمها على أن تعطيه تتنازل فيه لأخوتها، كانوا زيتون كانوا منابها من دار كانوا، ترغمها على ذلك وليس لها الحق في هذا شرعا.
2: نعم.
3: ليس لها الحق في هذا شرعا، والرضا لا يتعلق بهذا.
2: يعني هذا هو
3: يعني
2: السؤال.
3: سمحني سلطان الرضا ولا سيف الرضا والله ليس مسلطا على رقاب الخلق يستعمله الآباء كيف شاءوا.
2: صحيح.
3: والله سامحني خوه حشاكم، يعني ذكرت هذا أكثر من مرة، خوه لا يحسن التصرف، يعني هو سيادته يحب يبذر الأموال ويعيش سيادته كما يحب والآخر يخدم.
2: نعم.
3: وعنده صغيرات وراه أسرة، لا اللي فضلهم يلزم من فوقهم على خوه، لا لا مش لازم ولا ما نرضوش عليك، لا ليس لكم الحق في هذا.
2: سبحان الله.
3: شرعا ليس لكم الحق في هذا.
2: نعم هذا مهم،
3: ليس لكم الحق في هذا، وليس مطالبا أن ينفق على أخيه، لا وسيادته ايه يمشي سامحني يسهر في القمار ويدين من الدين.
2: نعم.
3: ويتسلف
2: الفلوس
3: امشي امشي لا لا خلص على خوك
2: خلص الدين
3: ويخلص عليه ويعاود ويقول لا ما نسامحكش ما نسامحوكش كان ما تعمل شكل، لا يا سيدي اي فهم هذا؟
2: نعم.
3: اي فهم هذا؟ ليس مطالبا، ليس مطالبا. الآخر قلت لك سبحان الله معناته إنسان شاب في بداية حياته.
2: نعم.
3: والأب عنده أرزاق ومش راضي، عنده أرزاق المال اللي عنده يكفيه إلى أن يقبض
2: سبحان
3: لا
2: الله.
3: أو يكدس لا تدفع هات هات، طيب ليه لماذا لا يجب عليه أن ينفق عليك؟ عنده كروات وعنده راتب مرض لا تجد ثمن العلاج.
2: نعم.
3: شيء تريد أن تشتريه ليس عندك ثمنه، حتى يا سيدي ليس عندك ثمنه حتى لو كان من الكماليات.
2: نعم.
3: يا سيدي حتى لو كان. نعم. كنت مما لا تحتاجه، وهذا غير موجود
2: سبحان الله،
3: غير موجود، فقط يريد المال فقط، لا لا لا لا ليس لك الحق في هذا، لا يجب عليه أن ينفق عليك في مثل هذا. نعم نحن نحث الأبناء على الإحسان،
2: الإحسان لآبائهم،
3: لكن لكن كذلك نحث الآباء على أن يعرفوا ما لهم وما عليهم وأن يتقوا الله تعالى في أولادهم.
2: صحيح.
3: أن يتقوا الله تعالى في أولادهم. قال عنده الفلوس، أي ولو عنده الفلوس.
2: نعم.
3: ما هوش مطالب هو الفلوس اللي عنده، أي هو يريد أن يعطي أبناءه وأن يعد لهم ما يحتاجونه في قادمة الأيام.
2: نعم.
3: يعني يتعب هو واللي فضلهم يلزم يعطيهم، وأنتم تمشيوا تعطيهم لهك الولد الآخر ولا لهك الذي لا يحسن التصرف، هذا مما لا يقبل. والله يبارك فيكم.
2: آمين.
3: ثم أبواب راهي أبواب خطيرة.
2: صحيح صحيح.
3: ثم معناتها أنت حدثتني أستاذ هيثم أن المتصلة هذه
2: نعم
3: لما طلب منها الشيخ زهير أن تدعو بالرحمة لأبيها أبت
2: في المباشر. سيدي
3: أبت.
2: أي نعم نعم.
3: معناتها يعني ما الذي يوصل إنسانا إلى هذا؟
2: نعم.
3: معناتها قهر شديد، قهر شديد. احنا نقول لها ادعي له سامحه
2: سامحه. نعم.
3: لكن لماذا تفعل هذا؟ لماذا لماذا تقهر ابنك؟ يعني سلطان الرضا ليش أنت لك الحق في أن تستعمله كيف شئت؟ لا أي حاجة ما نرضاش عليك شو ما ترضاش عليه؟
2: احنا بل سمعت اخبركم بما في الاذاعة قيل، يعني تتصل يتصل المتصل او متصلة هي الحقيقة زاد، وتقول توا خايفة اش بيك امي راهي معاش تكلمني، وش قالت لها يا شيخ بهذا اللفظ انا اعيده كما قالته، قالت لها حليبي حرام عليك لو ما جيش تصحح بايك في الدار، تقسم على زوج اخواتها الذكور. نعم هذه متصلة في المباشر، وما أكثر الاتصالات من هذا اللي جينا
3: يا
2: حقيقة.
3: سيدي ثم إشكال كبير في هذا الباب، ثم إشكال كبير في هذا الباب لابد أن يصلح وأن يعالج.
2: نعم سيدي.
3: على مستوى التصورات ثم إشكال كبير، يعني منه من قبيله من مثله
2: نعم كيف هو
3: من مثله الراجل ولده الحمد لله، بنت ناس وبنت عائلة، متزوج بنت ناس وبنت عائلة
2: الحمد لله،
3: يا سيدي هو ما اللي يخذوها له لا يعرفها ولا جاوب بنت فلانة وكذا، ما والله شاف عجبته البنية أخذها
2: سبحان الله،
3: اتزوج وجاب الصغار ولا مازال ما جابش، على مسألة ما لها معنى، في ما ضحكتش، في ما درى شنو، في ما هبطتش، في ما عملتش، يا ولدي يصلح حكاية ما لها معنى.
2: اي نعم صحيح.
3: طلقها؟
2: لا إله إلا الله.
3: أي نعم يا سي هيثم.
2: أي.
3: قالوا طلق ما نرضاش عليك كما تطلقها.
2: أيوة. واك الصحابي الجليل قال لابنه طلقها.
3: والله صير أنت قال له أطيع أباك، صير سيدنا عمر الله يبارك. هي لا.
2: سبحان
3: لأنه
2: الله.
3: ثم لا بد من موجب شرعي.
2: أي نعم نعم هذا هو.
3: شنو يجي يقول له من رضاش عليك؟ والله هو لا وسامحني البعض منهم يفتنوا صغارهم.
2: لا لا لله.
3: حددوا معناتها سامحني كراو الصالة، اشراو الذهب، اشراو الملبوس، حددوا التواريخ الكل. ما زال على الصداق ما أسبوع أيام ولا نعم. 10 أيام. قال اختلاف بسيط مما يحصل بين العائلات. لا قال له لا. هذه العرس إذا يتم أنا ما نحضرش فيه.
2: نعم لا الله.
3: وهو ما اللي خذاه والبناء نعود لك.
2: يعني مش
3: معناته نحكي لك في واقع مش نفترض راني يا سيدي.
2: نعرف سيدي نعرف سيدي.
3: معناته شيء حقيقة شيء لا أستطيع استيعابه.
2: يعني الله.
3: هؤلاء آباء وأمهات يعني علاش نفتن ولدي؟ يعني متزوج وبصغاره لا معناتها طلق. شو طلقها؟ وليش الطلاق هو سهل
2: نعم.
3: وحاجة معناتها لعبة طلقها وهاك الصغار وهاك المرأة اللي
2: نعم.
3: تزوجها
2: نعم نعم
3: لا طلقها قل لا نرضاش عليك.
2: سبحان
3: شو
2: الله.
3: ترضاش عليك
2: سبحان الله.
3: والآخرة قالوا لها شاب تقدم خطب ما تعرفوش زادة قدم من طرف نعم. شكون من العائلة وافقوا قبلوا حددوا كل شيء
2: الحمد لله
3: جابوها قالها بعد ما وافق وبعد ما حددوا قال أنا منش مقتنع به يسرى من تدبر راسك هيا وصلوا للصداق وافق صحح الرجل وإجابوا قبوله فزوجتك بنتي قابلته بعد الصداق جاء قال له إذا الراجل هذا تأخذه أنا ما نرضاش عليك
2: لا إله إلا الله
3: يا أخي اللي أعطاها شكون اللي صحح في الصداق واللي عقد الإجابة والقبول شكون
2: لا إله إلا الله
3: شو ما نرضاش عليك هي الآن صارت زوجة
2: كيف
3: يعني ليس لك أن ترغمها على أن تطلق
2: نعم نعم.
3: شو من رضاش عليك والرضا معناتها بعض الآباء صاروا يضعونه في غير موضعه
2: حبل حشاك سامحني يلفوه على رقبة
3: والله
2: الأبناء
3: والله يا سيدي والله نعم. آبائنا أنا والدي الله يرحمه
2: الله يرحمه
3: في الجنة
2: نعم. يا رب يا رب يا رب ربي يحفظها
3: ما تقدرش يعني صدقني هكا أنا يطيب لي كل ديما أني نطلب السماح الإنسان لا يدري
2: سبحان
3: ما ظن أنه محسن إلا يكون مقصرا
2: نعم
3: ما تقبلش مني اصلا نطلب منها السماح ما تقبلش
2: صحيح.
3: حتى مجرد تقول لي معناتها ما تتصورش نفسها انها تغضب على واحد من ابنائها الله يحفظها
2: ويدب
3: بحياتها ويبارك فيها جميع امهاتها
2: يا رب
3: يعني والله من الامهات من ينكل ومن الاباء من ينكل ابنائهم بهم والله تع تعرف ينكل. نعرف صدقني اللي باعوا رزقهم في جرته، باعوا رزقهم، دارهم اللي ساكنينها باعوها وكراو، وما تقدرش تقول مانيش مسامحته، وما تقدرش تقول مانيش راضي عليه، ما تقدرش. هذه أم وهذا أب. أما اللي سامحني يجي الولد مرأة بزوز وثلاثة صغار يجي يقول له طلقها ولا ما نرضاش عليك. على شنو؟ قال هاك الليلة يا نسيت ولا صحن ما غسلتوش ولا ولا قال شنو ما هبطت لناش ولا. يا أخي سامحني، المشاكل تحل هكذا فرضا أنه ثم مشاكل، ولا تبدأ طبيعتها مسكينة هادية ما يش كثير تكلم. وهذه بالله يا نصيحة في الوسط،
2: نعم،
3: يحاول كل واحد أن يفهم طبيعة الأسرة التي
2: اللي موجود في وسطها.
3: نعم صحيح. والله يحبوا تتكلم تسأل، أجي الصباح يحبوا تسأل على نعم. يلزمها ياسر وتسأل بالتفصيل، حتى السؤال الإجمالي ما يفيدش.
2: سبحان
3: حالكم
2: الله.
3: اليوم مش أصبحت وذا كمان لا لا نعم. ويلزم كل يوم يعني عجيب هذا.
2: سبحان الله.
3: والغريب الوالد نعم. والوالدة اللي عاملين هالشيء هذا هم أو هما لم يفعل معهما هذا، ولم يفعلا
2: سبحان الله
3: مع أبويهما هذا الذي يطلبان من ابنهما أن يفعله. يعني سامحني، أنت تطلب من ابنك ما نرضاش عليك كان ما تسكنش عندي، علاش يسكن عندك؟ يا أخي أنت سكنت عند أبوك
2: نعم،
3: ولا أنت الأم سكنت مع حماتك؟ علاش تحب معناتك أنت تسكن عندك
2: بالضبط؟
3: علاش؟
2: سبحان الله.
3: طيب أنت لا ترضين، ولو يجيها خاطب لبن البنتها
2: تحب دار وحدها
3: ولا وحدها إيش بيه؟ يعني معناتها بنتك أنا مش لا أقول أنه لا انفصل لا لا، لكن لماذا أجعل
2: والإلزام نعم.
3: ونعلقه بالرضا ونعلقه بالرضا. إذا ما أنا أصلا لا أستطيع
2: صحيح.
3: أنا أب لا أستطيع أن أتصور أن أن أن أني أتغير على أبنائي، ولا أني من قلبي والله ما نسامحش أبنائي ولا ما نرضاش عليهم، ما لا أستطيع أن أتصور ذلك.
2: سبحان الله
3: سبحان الله. لذلك يبارك فيكم
2: أي نعم، أمر مهم.
3: راعيوا مصالح أبنائكم، يعني الآخر يأتي يريد أن يرغم ابنته. سامحني، حتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام رده
2: نعم.
3: جاءت تشكو بأبيه نعم. في زمن النبي عليه
2: نعم.
3: الصلاة والسلام
2: نعم.
3: اليوم ما عادش احنا اليوم
2: ما خلاهش يرغمها على الزواج.
3: نعم نبحث عن نعم. المصلحة نعم نبحث عن المصلحة. أما تأتي إلى أمر خلاف المصلحة، عندك أنت مصلحة يا سيدي ولد أخوك آمنا بالله الحمد لله باهي قارئ، لكن هذا هي البنت ما شاء الله جميلة هو غير جميل، البنت ما شاء الله عليها مستقيمة هو غير مستقيم، البنت ما شاء الله عليها حاملة شهادة عليا هو جاهل
2: ثقافته نعم محدودة
3: لا لا لا, لا نحكي في واقع.
2: سبحان الله.
3: هي تعمل هو إنسان يسهر يصرف على نفسه في الفجور لا ما نرضاش عليك لم تأخذ فلوس دعمك مزلنا هنا سامحني لا هذه أمور. لذلك الأب تسقط ولايته في مثل هذا
2: نعم.
3: شرعا
2: صحيح صحيح.
3: ردوا بالنا مش سلعة أنت تعرض فيها نعم. لا إذا كان والله ولد خوك إذا كانوا في المستوى أنعم وأكرم تالش من العائلة ما فيها بيس وبنتي معناتها أستأذنها شو يعني لا إذا ما تأخذوش ولا والأم زادها كيف كيف إذا ولد أختها إذا ما تأخذوش ما نسامحك ما نرضاش عليك شو ما نسامحك ما نرضاش عليك.
2: الله المستعان.
3: إحنا رأيت يا سيدي هيثم عندنا سبحان الله يعني إفراط ولا تفريط، تطرف من الطرفين. يا تلقى مقام الوالدين لا نعرف حقه ونقصر إزاءهما، وحالات يعني عجيبة يكون الابن من الأثرياء وأبوه لا يجد ما يعالج به نفسه، وإلا العكس ربي يحفظنا وإياكم
2: آمين. آمين.
3: ويوجد الصالحون
2: أكيد وهم
3: منا.
2: الحمد لله
3: ونسأل الله أن يديمهم
2: آمين يا رب
3: وأن
2: آمين.
3: يصلح من عدل آمين. عن هذا الطريق
2: آمين. وإنما نذكر هذا للإصلاح. نعم. وما نريد إلا الإصلاح في هذا. إن شاء الله ربي يبارك فيكم وإن شاء الله يبارك في الصحة والعلم والجهد لشيخنا عصام السبوعي. نعم. وربي يحفظكم إن شاء الله. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حافظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم الإمام والشيخ عصام السبوعي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

الزيتونة للقرآن، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف.

تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.

يا رب، يا مجيب الدعوات، جئت أسجي صلواتي ضارعا تخشع عيداني وتجثو نغماتي وتناديك صباباتي بكل اللهجات.

تلفت فمنك النور يطوي لفتاتي أو تهامست أحس النور يغزو همساتي وإذا أدعو أرى الأنوار تردي كلماتي وإذا أصمت يدعو كل شيء في حياتي. نشوة الإيمان بحر زاخر بالرحمات وجنان في فضاء النفس خضر العذبات تصدح الأحلام فيها كطيور ناغمة.

0: ويفيض الطهر منها كعيون جاريات، وتعب الروح منها كل أطياب الحياة. يا مجيب الدعوات جئت أزجي صلوات.
1: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أصدق الناس وعدا وأعظمهم وفاء، وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج راحة قلب، حيث نقف مع معاني الإيمان ومكارم الأخلاق التي تملأ القلب طمأنينة وسكينة. وموعدنا اليوم مع خلق عظيم

0: تحيا به القلوب وتدوم به المودة وتستقيم به العلاقات، إنه خلق الوفاء. الوفاء من أجل الأخلاق وأعظمها، وهو حفظ العهد ورعاية الحق وشكر الجميل وثبات على المودة والإحسان. وليس الوفاء كلمات تقال، بل مواقف ترى وأفعال تعاش وقيم تظهر في كل تفاصيل الحياة. ففي بيوتنا يكون الوفاء ببر الوالدين والإحسان إليهما وعدم نسيان فضلهما، وفي الصداقات يكون الوفاء بحفظ الود وصون السر والوقوف إلى جانب الصديق في أوقات الشدة قبل الرخاء. وفي العمل يكون الوفاء بالإتقان والأمانة وأداء المسؤوليات على أكمل وجه. وفي المجتمع يكون الوفاء بحفظ الحقوق واحترام العهود ورد الجميل إلى أهله. أيها المستمعون الكرام، إذا أردنا أن نرى أعظم صور الوفاء فلننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفاؤه لخديجة رضي الله عنها، كان يذكرها بالخير بعد وفاتها ويكرم صديقاتها ويقول إني قد رزقت حبها. وفاؤه أيضا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، اعترف بفضله وسبقه في نصرة الإسلام وقال أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وفاؤه بالعهود والمواثيق، التزم بشروط صلح الحديبية على الرغم من صعوبتها على المسلمين، احتراما للعهد ووفاء به. أيها الأحبة، ما أحوجنا اليوم إلى هذا الخلق العظيم. نحتاج إلى الوفاء في أسرنا حتى تبقى متماسكة، ونحتاج إلى الوفاء في صداقاتنا حتى تدوم المحبة بيننا، ونحتاج إلى الوفاء في أعمالنا حتى تنتشر الثقة والأمانة. فكم من علاقة انقطعت لغياب الوفاء، وكم من قلوب تألمت لنسيان الجميل وجحود المعروف. فلنكن أوفياء مع الله بطاعته، وأوفياء مع رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وأوفياء مع الناس بحسن المعاملة وصدق العهد. فاللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا من أهل الصدق والوفاء. اللهم أعنا على أداء الأمانات وحفظ العهود ورد الجميل إلى أهله. اللهم اصلح قلوبنا وطهر نياتنا واجمعنا على المحبة والتقوى. وفي ختام لقائنا من برنامج راحة قلب، نتساءل كيف نجسد الوفاء في يومنا العادي. لعل الوفاء يبدأ برسالة شكر لمن أحسن إلينا، أو باتصال نطمئن فيه على قريب أو صديق، أو بحفظ وعد قطعناه على أنفسنا. قد يكون الوفاء في أن نذكر بالخير من صنعوا لنا الجميل، وأن لا ننسى فضل الوالدين والمعلمين والأصدقاء. فالوفاء ليس موقفا كبيرا فقط، بل هو تفاصيل صغيرة تتكرر كل يوم، وبها تكبر المحبة في القلوب وتقوى الروابط بين الناس. وهكذا ندرك أن الوفاء ليس خلقا يزين الكلام فحسب، بل قيمة تصنع الإنسان وتصلح المجتمع. نسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوبكم سكينة وطمأنينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إلى القلب.
1: الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. في لحظات الهدوء كي يبدأ الليل يرمي في ظلاله على أفكارنا، نبدأ ونسأل في رواحنا كيفاش نجم نلقاو السلام وسط ضجيج الدنيا، كيفاش نواجه مشاعرنا الداخلية والأحداث اللي ما نملكوش فيها التحكم. الإجابة ما هيش البرة، أما في طريق تفكيرنا وفي القوة اللي نصنعها داخلنا يوم بعد يوم، باش نتعمقوا في عالم الحكمة. الحكمة اللي تعلمنا كيفاش نحولوا الألم القوة والضغوطات لثبات بنور قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أولا، كل شيء مؤقت، ما تتعلق كان بالباقي سبحانه. تخيل للحظة أنك شاد حاجة ثمينة بين يديك، تحس برزنها والظن اللي هي باش تقعد معاك للأبد، أما الحقيقة أنه كل شيء داير بينا مهما يظهر لك ثابت هو في الأصل مؤقت. ربي يفكرنا ديما في قرآنه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا الوعي بأنه كل شيء مؤقت يعطينا حرية غريبة، حرية أن نحب بلاش تملك ونعيش اللحظة بلاش خوف من غدوة. وتعلقنا الشديد بالحاجات الفانية هو اللي قاعد يسبب لنا في الألم، مش الفقدان بيدوره، ثانيا مش الأحداث اللي اتبعنا، أما حكمنا عليها. تخيل معايا موقف بسيط، كلمة تقالت ولا تصرف ما كنتش تستنى فيه، لاحظ كيفاش مشاعرك تتبدل. في الحقيقة اللي الأمور ما تولي تعبنا كان كي نعطيوها احنا أحكام وتفسيرات داخل عقولنا. الإيمان يعلمنا حسن الظن حتى في الابتلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا القاعدة الذهبية كيف يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كي تفهم اللي لعل فيه خير في كل حال، هوني تبدأ الرحلة متاع التحرر الصحيحة. ثالثا، تقبل الواقع كما هو، الرضا لمن رضي. علاش الألم يقوى كي نرفض الواقع، نقفه ونصيحه ما كانش لازم يصير هكا. القبول مش هروب ولا استسلام، القبول هو أول خطوة للقوة، هو أنك تسكت الأصوات اللي تقول علاش أنا، وتبدأ تسأل شنو نعمل توا. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. السلام الداخلي يبدأ كي نتصالحوا مع أقدار ربي اللي ما نجموش نبدلوها. رابعا، ما تلوجش على السعادة البرة. علاش نجريو ديما وراء السعادة اللي البرة، في فلوس ولا في منصب ولا في نظرة متاع شخص؟ السعادة الحقيقية ما تتجابش من برارة، أما تتولد من داخلك من القناعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا مفتاح الحكمة الحقيقي كي قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ما تقعدش مربوط بفلان ولا علان باش تفرح، هذه قوة داخلية تتبنى بالصبر والممارسة اليومية. خامسا، كون حاضر في اللحظة، ابني نهارك. قداش من مرة تلقى روحك غارق في الماضي، تعاود في حكايات وفات، ولا خايف من مستقبل يمكن ما يجيش بالكل؟ هوني يهرب من يديك السلام وتفقد راحة بالك. الإيمان يعلمنا نركزوا في توا في الأثر. نلقاه: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. الحاضر هو ساحة القوة. ما تخليش مخك يسرق منك اللحظة هذه، كون هوني بكلك، بوعيك وتفكيرك. وفي الختام نحبك تتفكر ديما اللي الألم مش عدونا، أما هو معلم صعيب. ما تهربش من الألم، أما حاول تفهم الرسالة اللي جايبها لك. والفهم هذا ما يضعفكش، أما يرجعك المركز قوتك. ما لا تفكر باش تحقق السلام الداخلي وراحة البال، يلزمك تستوعب اللي كل شيء مؤقت، وتفهم اللي مش الأحداث اللي تتعبنا أما حكمنا عليها، وتتعلم كيفاش تقبل الواقع كما هو وما تلوجش على السعادة في الخارج. وأهم حاجة تكون حاضر في اللحظة اللي أنت فيها. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم جبالي.
1: الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.

0: صدق الله العظيم.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: من زاوية أخرى، نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين، كذلك تتابعوا فينا على صفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من زاوية أخرى في برمجتنا الصيفية اللي نتقابل معكم كل اثنين وأربع إن شاء الله في هاللقاء المباشر في من زاوية أخرى. ومعكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم، ترافقنا لطيف الفرشيشي في الإخراج ولمسات الفنية جميلة، تحية طيبة لها. سوسن الفرجاني كذلك في التنسيق العام للحصة وكذلك في الإخراج الرقمي، تحية طيبة ليك يا سوسن. ذكركم 71 136 1000، مرحبا بتفاعلاتكم، مرحبا بتفاعلاتكم على الرقم سواء على 71 136 1000، ولا زادة مرحبا بكم على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. مرحبا بتفاعلاتكم، مرحبا بأسئلتكم، مرحبا باستفساراتكم. وكل عادة معنا ضيوفنا، عن ضيفة غابت علينا مديدة، مرحبا بك سيدة نسينا البرجي الاستشارية التربوية الأسرية. السلام عليكم، مشكور على الحضور معنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أختي الغالية، تحية أختي تسنيم، تحية أختي لطيفة، وكذلك أختي سوسن، تحية للمستمعين، هي عنصر نسائي اليوم. تحية للمستمعين في كل مكان، ربي يبارك فيك.
1: ربي يبارك في الجميع. أنا نحب نباركوا لها أختنا نسرين بنتها غفران بيون، نجحت في البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله يا رب عقبال الدكتوراه والماجستير، وإن شاء الله فيما أهم يا رب.
2: بارك الله فيك
1: يا رب، عايشة إن شاء الله ربي يوفقها فيما هو كل ما هو طيب، ويوفق أولادنا الكل يا رب في كل ما هو طيب.
2: آمين يا رب.
1: أستاذة تسنيم إمام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة مدارس ومدرسة علوم شرعية، السلام عليكم
2: ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ليك ولكافة العاملين والقائمين على إذاعة زيتونة. فرحانة برشا بلقائي مع الأستاذة نسرين، وربي يرزق الناجحين الكل نجاحا يعقبه فلاح إن شاء الله.
1: وكذلك للي في دورة التدارك إن شاء الله ربي يوفقهم، للي عندهم وليداتهم في دورة التدارك إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله هم بيدهم يا رب يلحقوا وينجحوا
2: دورة الأبطال
1: أكيد. وحتى اللي ما خلطش سنين يسال شغل العام الجاي إن شاء الله فرصة، ينجم يعمل مخير وينجم تكون فرصة مخير
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب العالمين. مرحبا بكم كما قلت على 71 136 1000، مرحبا بتفاعلاتكم استفساراتكم على صفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. وكل عادة في الزيتونة من زاوية أخرى، مازلت الزيتونة والناس في مخي صعيب نعمل كل الفصل هذاك. في من زاوية أخرى مواضيعنا الشبابية، مواضيعنا اللي تهم شبابنا احنا بين الأطفال والشباب في الأسرة بصفة عامة. دائما كما قلت نحب أسرتنا متوازنة، سلوك، أخلاق، قيم، معاملات. واليوم باش نحكيوا على قيمة مهمة في حياة الأسر متاعنا، في حياة الشباب متاعنا، قيمة الوقت في حياة شبابنا بين الاستهلاك والإنجاز. نعرفوا في ديننا الحنيف نعرفوا قيمة الوقت، قداش محتاجين لهالقيمة العظيمة هذه أن نكونوا واعين بها، خاصة وإحنا في عطلة صيفية. نعرفوا أنه شبابنا وصغيراتنا وليداتنا كلهم دائما ما ياخذوا ربما الوقت يروه على أنه حاجة كماشي بطبيعتها، لكن مهم برشا نفهموا أنه الوقت نعمة ومسؤولية. باش نشوفوا كيفاش كذلك ينظر الإسلام للوقت، في شنو يضيع زادة شبابنا إلا الوقت. أنا هذا نحب نسمع زادة من سادة المستمعين اليوم، أنتم شنو تروا وليداتكم أولادكم كيفاش روهم ربما الوقت الضايع، أنتم في شنو تراوه معناتها. هذا الكل محتاجين نفهموه. خلينا ساعة كيفاش ينظر الإسلام للوقت، لأنه نعمة ولأنه مسؤولية ولأنه مهم جدا نكون واعين احنا كآباء وكأمهات. ونرجع لك سادة نسرين بقيمة هالوقت وكيفاش نعلموا أولادنا وشبابنا أنهم يعرفوا هالقيمة العظيمة هذه.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل خطر ببالنا يوما أن أخطر ما قد يسرق من الإنسان لا ماله ولا صحته وإنما عمره؟
1: نعم.
2: المال قد يسرق ويستطيع الإنسان تعويضه، حتى الوظيفة قد تخسرها فتجد غيرها بل خيرا منها.
1: نعم.
2: لكن الدقيقة التي تمضي من عمرنا لا يمكن أن تعود مهما دفعنا من الأثمان.
1: صحيح.
2: فما مثل جدودنا يقولوه، الدقيقة اللي تمشي معاش ترجع.
1: صحيح.
2: ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالوقت.
1: صحيح. في أكثر من موضع. نعم.
2: في أكثر من موضع، وكأنها رسالة تقول لنا أن الخسارة الحقيقية ليست خسارة المال، لكن خسارة الحقيقية هي خسارة أيامك، خسارة أعمارنا. أقسم في مواضع كثيرة القرآن ربي سبحانه وتعالى في القرآن بالعصر بالضحى بالليل، كلها دلالات على الزمن،
1: على الوقت، نعم الزمن.
2: الوقت في الإسلام ما هوش مجرد ساعات تمضي أو ساعة تدور عقاربها، الوقت في الإسلام هو رأس المال.
1: نعم.
2: إنسان مش يعمل مشروع في دار الدنيا لازم يكون عنده رأس مال. أعظم مشروع لنا كمسلمين هو الجنة وهو مرضات رب العالمين.
1: نعم.
2: ورأس مالك في المشروع ذي هو الوقت،
1: يا رب.
2: هو وعاء الأعمال وهو ميدان الابتلاء. رب العزة سبحانه وتعالى يقول ثم لتسألن عن النعيم.
1: نعم.
2: أعظم أنواع النعيم في دار الدنيا هي الوقت. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره
1: فيما أفناه
2: وعن شبابه فيما أبلاه. يعني لاحظوا أنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الشباب عن شبابه فيما أفناه، بعد الحديث عن الوقت خص الشباب بالسؤال، لأن الشباب هو مرحلة القوة ومرحلة الطاقة.
1: صحيح.
2: مرحلة القوة على الإنجاز. يعني في التصور الإسلامي الوقت ما هوش مجرد ظرف نعيش فيه، بل هو أمانة ومسؤولية وعبادة.
1: وعبادة، صحيح.
2: أمانة ومسؤولية وعبادة. الإنسان في الإسلام لا يملك حتى الوقت، مش ملكية خاصة، إنما هو يؤتمن عليه وسيسأل عليه يوم القيامة. والسؤال ليس كم عشنا، بل كيف عشنا.
1: صحيح.
2: مش قديش عاش فلان وقديش عمره كي مات، شنو عمل في أيامه وليليه، كيف عاش هذه السنوات الطوال.
1: نعم.
2: علاش بعض ساداتنا من أهل العلم يقولون أن إضاعة المال، إضاعة الوقت أشد من الموت، يعتبرون إضاعة الوقت أشد من الموت. خاطر إضاعة الوقت تقطعك عن الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة. الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، أما الوقت يقطعك عن الآخرة والعياذ بالله.
1: نعم. هذا مهم برشا، وإحنا نعرف أنه دينا كما قلت في أكثر من موضع في أكثر من آية حدثنا القرآن الكريم عن قيمة الوقت، وحتى سيدنا عليه الصلاة والسلام حتى في فقرة من وحي السنة باش نجيوها أكثر. مهم اللي طرقت له أستاذة تسنيم، وهذا مهم لنا أحنا كآباء وكأمهات، أنه من مرحلة الطفولة نعلموا لأولادنا قيمة الوقت، وقت اللي باش يقعد. وعندك الكلمة تتقال لا أمي خليني هاني نضيع في الوقت، ولا خليني قدام الشاشة، ولا مع أصحابي، ولا تون بعد نشوف فين يضيعوه الوقت. لكن قيمة أنه نغرس في ابني ولا في بنتي قيمة الوقت، راه الوقت هذا عنده يعني مش مسيب، مش تقعد ساعات وانت ربما تعمل في حاجة ما هيش مفيدة وما هيش نافعة لليك ولا حتى الحياة بصفة عامة.
3: نعم. هو في مرة تسأل أحد يعني المختصين ولده، سأله قال له بابا يا خنتي ما تغلطش بالكل. قال له ولدي ما عنديش وقت ضايع باش نغلط فيه. فاحنا حسن إدارة الوقت المفروض احنا كقدوة أولا كأباء وأمهات يعني نعلموها لصغيراتنا من البداية.
1: نعم.
3: نعيشوها في ديانة، يعني نبدأ بالأمور البسيطة. وإحنا كيما ديما نذكر ونعرف الناس الكل أنه فعلا الفراغ بيت الشيطان، فإحنا ماذا بينا نبعدوا على أنه نخليه وقت فارغ ما نستثمروهش وما يعني نملوهش احنا بأشياء فعلا تفيدنا.
1: صحيح.
3: ملي احنا صغار، صغيراتنا ملي هما صغار نعلموهم الأمور هذه، يعني وإحنا كيف عطلة مثال ذلك. أغلبهم تلقى حتى على الصفحات يعني في مواقع التواصل الاجتماعي يبحثوا فمش نوادي في المنطقة اللي نسكن فيها،
1: يبدأوا
3: يبحثوا. فتلقى بعض المدارس الخاصة، تلقى بعض يعني الأماكن اللي صغار نجموا يتوجهوا لها، وهذا أمر طيب أكيد. علاش؟ على خاطر إنه الطفل يقعد مثال ذلك التلميذ يعني في العطلة طفل في المسباح لآخر الوقت هو قدام الشاشة مثلا. وهذا طبعا بعيد على المخاطر اللي
1: الخطر الصحي
3: الناس كل يعني اش قاعدين نعلموا
1: الصغيرات المحتوى نتاع المشاهده. صحيح.
3: طبعا واش قاعدين نوصلوا لصغيراتنا، يعني اذا كان ما يعرفش يستثمر وقته بامور تصلح والغدوه تنفع زيادة، خاصه شبابنا يعني. ونعرفوا اللي هما مثلا السنة كملوا بكري صغيراتنا تقريبا 23 مايو هما كملوا لاخر امتحان اعدادي وثانوي. يعني شوف انت من 23 ماي الى 15 سبتمبر. شبابنا هذوما اللي في العمر الحساس قاعدين يعملوا يعني فعلا هم فيهم اللي نعرف اللي يشتغل، فيهم اللي قاعد ممكن يتكون ويطور في روحه، فيهم اللي قاعد يتعلم لغات، كل حد وما عنده مهاره معينه قاعد يسقل فيها.
1: لكن الاخطر انه ما فماش حاجه تعملها.
3: صحيح. انه قاعد في الدار يعني في حد شيء مسبح للليل ياكل يشرب قدام الشاشة، يوصل حتى ساعات يعني أمه تناديه وتطلب منه حاجة أو أبوه يرفض يعني، وتبدأ يعني هنا بعض التحديات والصعوبات. فإحنا ماذا بنا من البداية؟ خاطر ساعات يقول لك هاني أنا حاولت معاه في عمر معين ما حبش طواني صغيري، خاطر علاش إحنا ما ربيناش صغانا من البداية على حسن إدارة الوقت واستثماره في أمور طيبة يعني على قد عمرهم، من هم صغار نعلموهم يملأوا أوقاتهم بأشياء تفيدهم.
1: نعم. طب بعد شوية إن شاء الله مش نحكيه على وين أكثر حاجة نجم يضيع فيها الوقت شباب اليوم، لكن بعد الفاصل وفقرة من وحي السنة نذكركم بـ 71 136 ألف. مرحبا بكم ناس كله، مرحبا بتفاعلاتكم على الصفحة، راجعين إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
2: من وحي السنة.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب سادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتم. واصلين معكم في لقائنا المباشر من زاوية أخرى. مازلنا نحكيه في موضوعنا اليوم، قيمة الوقت في حياة الشباب بين الاستهلاك والإنجاز. قيمة الوقت مهمة، وهذا اللي حدثنا عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث. باش ناخذه،
4: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لو تأملنا هذا الحديث العظيم لرأينا أن فيه قاعدة تربوية عظيمة.
3: نعم.
4: لم يقل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم استغل خمسا قبل خمس، قال اغتنم، لأن الاغتنام في اللغة العربية يكون عند وجود فرصة قد لا تتكرر. الغنيمة هي إن لم تبادر إليها فتتك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربينا على أن العمر ليس شيئا مضمونا. يمكن هذا ما ينقص أبناءنا وينقصنا نحن زادا. قالت الأستاذة نسرين أنه عايش نهار كامل يلعب بالتليفون على خاطره ما هوش يتعامل مع الوقت على أنه حاجة مش مضمونة. هو يسخايب حياته مضمونة. باش يرقد ويقوم ويعاود يلعب ويرقد ويقوم ويعاود يلعب. فتعاملنا مع الوقت هو اللي لازم يتغير.
3: العقلية متاعنا تجاه الوقت،
4: تجاه الوقت هي التي لابد أن تتغير. كعليش من شباب الأمة سيدي عبد الله بن عمر كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني توقع أنك ما توصلش للمساء. هذم شباب كانت عندهم الوقت ليس بمضمون، والعمر ليس بمضمون، إنما هو فرصة متتابعة، وكل فرصة إذا خرجت ما بين يدينا فلن تعود. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شنو؟ اغتنم شبابك قبل هرمك. يعني عاد إلى الشباب، لأن الشباب ليست مرحلة عمرية فحسب، إنما هو موسم الزراعة، موسم الطاعات. صحيح. موسم الطاعة،
3: موسم البذل والاجتهاد كذلك.
4: موسم باش تزرع، والشيخوخة هي موسم الحصاد. فإذا ما تزرعش في شبابك ماكش باش تلقى شنو تحصد في شيخوختك وفي عمر اكبر. من لم يزرع في ربيع شبابه لن يحصد في خريف عمره. ثم قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفراغك قبل شغلك. ما قالش وقتك، قال
3: فراغك،
4: لانه الفراغ اخطر من الوقت. الوقت موجود لكن عند الجميع،
3: الفراغ
4: اما الفراغ هو مساحه، هي المساحة التي تستطيع أن تبني فيها نفسك أو تهدمها. بالفراغ
3: حالات،
4: إما باش تبني أو باش تهدم، إما باش تصنع أو باش تهد. الفراغ خطير، والفراغ نعمة ونقمة. ولذلك سيدي رسول الله قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اللي هو الفراغ أخطر من الوقت. من المنظور النفسي الفراغ ما هوش فراغ ديما، ما يبقاش ديما فارغ، ما هوش وقت ديما فارغ،
3: ما هوش ديما متاح.
4: صحيح. الفراغ هو الوقت الذي إذا لم تملأه بهدف ملأته الشهوة. إذا ما مليتوش بحاجة مهمة يتملأ بالتليفون، باللهو، بالعادات السيئة. ولهذا قال بعض السلف أن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. فراغي ولي مملوء بالباطل. والحديث هذا الكل من وحي السنة اليوم رسالة واحدة لكنها في خمس صور مختلفة. لا تؤجل الخير، كل أنواع الخير. بكل مجالاته، سواء بالشباب ولا بالوقت ولا بالصحة ولا بالمال. ما تأجلش الخير، لأن التأجيل هو هيك اللص الخفي الذي يسرق أعمار شبابنا.
3: وكأنه اغتنم الخير في كل محطة، في كل لحظة،
4: في كل فكل مجالات النفع خير. مثلا مشكل العلم الشرعي راه نفع. لا لا، أنك تتعلم الخياطة نفع. باب من أبواب الخير،
3: باب من أبواب الرزق.
4: كل ما ينفع الناس، خير الناس أنفعهم للناس. بالعلم الشرعي، بالقرآن، بالخياطة، بكل ما هو يدوي، بالفلاحة، بالصناعة، بالتكنولوجيا، بعلم الفلك، كل أنواع العلوم التي تنفع الإنسان وتتطور به وتسهل له حياته. صحيح. وتزيد في الطاعة فهي خير, وهي فيها نفع وهي عبادة وفيها أجر.
3: نعم.
4: فالحديث هذا قاعد يقول للشباب اغتنم. كم من شاب يقول غدوة باش نحفظ القرآن وقت اللي نلقى فراغ,
3: وغدوة باش نقرأ أكثر,
4: غدوة باش نصلي, غدوة وغدوة باش نتعلم وقت اللي تتغير الظروف نتاعي ويلقى روحه تمضي به السنوات
3: وما تعلم شيء,
4: يمضي به الوقت ويمضي به جزء كبير من عمره ومعمل فيه حتى شيء. ولذلك كان الصالحون يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
3: وعنا بعد قولة جميلة جدا الحسن البصري تو ناخذوها في الفقرة إن شاء الله, أنه تعبر على فهمنا للوقت ولحياتنا في الوقت.
4: أنا الحديث هذا نراها أنه سيدي رسول الله علمنا به مش إدارة الوقت, بل هي قالت نسين لابد من إدارة الوقت. أي نعم. الحديث هذا أشمل لأنه يعلمنا إدارة العمر كله,
3: حياتنا بتفاصيلها. أنا مش نجا معك سيدة نسرين, والحديث هذا قديش مهم جدا. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفاش نجمه وإحنا في العطلة لو ناخذوا عادات جميلة في بيوتنا, وإن شاء الله ديما بيوتنا عامرة بذكر المولى سبحانه وتعالى وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لو ناخذوا هكا الحديث هذا وهات نتناقشوا فيه مع ولدي, مع بنتي, شباب في عمر المراهقة, في عمر أنهم يطلبوا في المعلومة, في عمر أنهم يسألوا. قال سيدي رمزي تحية ليه شيخنا نهار الاثنين, قال لي راهو الشباب اليوم ما عندكش فكرة قداش يحب يسأل. أما قال لي ساعات يحب يسأل الشيخ, البو والأم موجودين ماذا به لا يخرجوا, خليني نسأل. أنا خلينا العكس, هات البو والأم هم اللي يفتحوا المجال. هات كل مرة مثلا تبدأ بحديث, شنو تفهم منه, شنو رسالة سيدنا عليه الصلاة والسلام من الحديث هذا, شنو فهمك أنت يا ولدي يا بنتي. هات نسمعه ونخلقوا باب حوار كما ديما نحكيه على الحوار في الأسرة. الحديث هذا كيفاش نجمو يعني نوصلوه لشبابنا باش يفهموا هالمعاني كما قالت, هو إدارة عمرنا كامل وحياتنا كامل.
2: هو كما حكينا بكل شيء ربما يعني علاش على مثل ناسنا صغيراتنا, وربما يعني مشاغل الحياة وصغارنا كبروا في دار الأم دي ملاهية أو الأب كذلك, وهذا نعرفه عادي وموجود في كل دار. ولكن أنه ساعة ساعة نوقف رواحنا وخاصة نحن في عطلة ونقعد مع صغيراتنا, وكما قلت ناخذ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونستغل الأوقات هذه اللي فعلا يعني ربما احنا راهو مش بقديش قعدنا مع صغارنا. صحيح. ولكن احنا كيفاش قعدنا معهم وكيفاش وصلنا المعلومة واحنا مرتاحين واحنا نضحكوا واحنا نفدلكوا مع بعضنا, ولدي يسمع, ولدي ناقش, ولدي يسأل, انا نقبل السؤال من عند ولدي, انا مرتاح نجم نجاوب, كل ما عنديش نجم من اجل الإجابة ونقول له خلينا نتأكد منها انا ونرجع لك بالمعلومة من بعد او العشية او اعطيها, حدد وقتاش باش انت تجاوبوا, ما تخليش يقعد يستنى وما يلقاش الإجابة يعني اللي انت وعدتوا بها,
3: تعطيه مدة نتاع زمن نهارين سويعة ما نعرفش.
2: محلي هكا الحوار كي يكون هكا في الدار بين الوالدين وبين الصغيرات, وخاصة انه فعلا خصوا احنا من وقتنا باش نقربوا ونفهموا ونحبوا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. خاطر نشوف احنا عادة يعني سبحان الله صغيراتنا يقرأوا حتى في يعني في المدرسة في التربية الإسلامية الأحاديث موجودة.
3: صحيح.
2: ونشرحوها وفي نهار الامتحان يرجعوها يحفظوها والكل, ولكن ربما احنا محتاجين نخدم عليها أكثر باش نزيدوا نطبقوها ونفعلوها في حياتنا أكثر. وتولي يعني في سلوكنا.
3: صحيح.
2: وندافعوا عليها حتى كنراو أي سلوك غلط عندي باش أنا ندافع بحديث حفظته على سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمته وطبقته في حياتي. وهذا ما يجيش من فراغ, يجي من والدين فعلا عندهم هدف واضح خلال نقول لك العطلة هذه أو الشهر هذا. أنا عندي ثلاث أحاديث مثلا باش نخدم عليهم مع صغيراتي, نعرف ليهم في عمرهم هذي نجموا يستوعبوه, وأنا بإذن الله باش نوصله لهم يعني نقوله لهم نشرحه لهم نتفرج معهم أنا على ربما حتى على صور متحركة وعندنا حتى على اليوتيوب يعني ما شاء الله.
3: صحيح.
2: ما ينجم يزيد يأكد ويرسخ المعلومة أو الحديث اللي
3: الفكرة
2: أنا عندي صغاري, نخرج أنا وياه هم زداء ونطبق اللي قلته لصغاري ولا علمته لهم.
3: اي شوفوني نطبق. صحيح.
2: صحيت ربما حتى نحط روحي في موقف اني نغلط عمدا باش صغاري هم اللي يصلحوا ويشوفوا مستوعبوا
3: الحديث
2: والا لا يعني فعلا انه كما قالت الاستاذه سميرة بارك فيها نغتنم نعم كما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هي فرصه ما نقولش ما تتعاودش, خاطر ربما ربي سبحانه يعطينا برشا فرص.

0: يوقفوه ولا يقول لك لا كيفاش تسال السؤال هذا، كيفاش تجرأت تسال السؤال هذا. اليوم ربما اولادنا اليوم عندهم الجرأة هذه، هي الحمد لله في الخير
1: انهم يسالوا
0: في دينهم والحمد لله. ولكن شنو نحب نلقى انا كطفل والدي يصبروا عليا يجاوبوني بطريقه بسيطه قريبه للواقع باش انا نفهمها ونستوعبها ونراها فيك يا امي وبابا قبل كل شيء.
1: صحيح القدوه.
2: ثم طريقه مزيانه برشا ومجربه انا جربتها وحتى اللي تبعوا فيا في مواقع التواصل نجحت معاهم منذ سنوات. هي جلسه اسمها حلقة حديث أو مجلس حديث. الولي يختار الأوقات اللي يعرف الصغيرات تكون مناسبة لهم الكل، زوجته اللي موجودين في الدار مثلا بعد صلاة المغرب، ناس كل تكون في الدار، ناس كل نكونوا تعشينا فماش واحد جيعان، نختاروا الوقت المناسب ونتفقوا أنه كل يوم يكون عندنا ربع ساعة بعد صلاة المغرب نجتمعوا فيها.
1: ربع ساعة 15 دقيقة يعني مش باش تطول برشا معناتها،
2: ولكن باش يكون كما قالت الأستاذة نسرين مش مشكل قداش نقعد، أما كيفاش نقعدوا. لو نلتزموا باستمرارية المجلس هذية وكل يوم تاخذوا حديث واحد ونحكيوا فيه، يلا الأم تقرأ الحديث غدوة دورك أنت مريم في قراءة الحديث، نعملوا قراءة جهرية ديجا
1: يعني معناتها كل يوم تقول أنت شكون عنده الدور باش يقرأ الحديث.
2: الصغير يشارك في أنه يجيب كتاب رياض الصالحين مثلا، كل واحد يكون عنده دور في المجلس هذية، بنتي الأخرى تجيب شوية ماء أو عصير، نعملوا جلسة عائلية ربع ساعة نقرأوا حديث ونحكيوا عليه.
1: شوفوا الأثر
2: اغتنم، يلا نشوفوا في القاموس شو معناها اغتنم، شوفوا في تليفوناتكم شو معناها اغتنم، شو معناها هرمك، شو معناها شبابك قبل هرمك، شو معناها فراغ قبل شغلك، شنو النجم نشتغلوا. خلي الصغير تخرج من عند الصغير برشا معاني يربينا نحن عليها ويربينا فيها. فأنا ننصح على المجلس هذايا، وقليل دائم خير من كثير من قطع، كل أكيد. يوم ربع ساعة مع الصغيرات يعملوا أثر كبير بإذن الله.
1: صحيح، لأنه الأثر مش باش تشوفوا راه غدوة ولا بعد غدوة ولا
2: نجاح لازم.
1: صحيح أي. لأنه ساعات الأولياء ساعات يقول لك لا هو عملنا مثلا شهير وما شفتش نتيجة، لا أعطي أخليها
2: أنت أغرسها كما قلت رسول الله 13 سنة يا ربي الصحابة في مكة 13 عام وإحنا شهر وشهرين وملينا، لأن نحب
1: كما قلت أنت أغرس البذرة توم بعد إن شاء الله تقطف الثمار يا رب، إن شاء الله تكون ثمار خير يا رب لأولادنا وشبابنا إن شاء الله. قلنا الوقت نعمة ومسؤولية، كيفاش نعمة وكيفاش مسؤولية؟
0: نعمة ومسؤولية. يعني هو الحمد لله على النعمة إنه عنا وقت نجم نستغلوه، أما شنو محتاجين زي دارو ريت الوقت مريمة وهو وحده في حد ذاته يلزم وقفة نقعد ونفهم وش معناها ساعة الوقت وكيفاش نستغل وقتنا، كيفاش نخططوا ليومنا وتخطيطنا أساسا في الحياة، احنا علاش نخططوا كان في خدمتنا. يعني تلقى مثلا الأب يقول لك أنا في خدمتي منظمة،
1: عندي بلانينج واضح، عندي مخطط واضح،
0: تخطيط واضح. الأم كذلك يعني تنجم تخطط ليومها بين خدمتها وبين دارها وبين صغارها، ولكن تخطيطنا للأشياء يعني هو يعني عنا ستيفن كوفي يقول لك عنا الأربع قول جدول فيه أربعة يعني خانات، لهنا عنا عاجل ومهم، عنا غير عاجل وغير مهم، عنا مهم وغير عاجل وغير عاجل ومهم، يعني العكس
1: ترتيبهم.
0: أي شوف أنت الإنسان يعني يقضي وقته ساعات في أشياء يعني غير عاجلة وغير مهمة.
1: صحيح.
0: ويقضي فيها برشا وقت.
1: صحيح. كما قالت تسنيمك انك تسكرولي مثلا معلش
0: بالفيسبوك
1: الفيديوهات هذوك، شوف قداش تعطيك وقت، عاد يبعث لك البروجرام هذاك قداش قضيت وقت، قوله بالحق يعني
2: باش باش تفيق 8 سوايع على الفيسبوك، على الفيسبوك.
1: أي اشاره هذيك انه يبعث لك الاول وقت بالحق مهمه برشا، انك نرجع لكنا نشوفوا قداش قضيت وقت على مواقع التواصل الاجتماعي
0: وقداش
1: قضيت وقت.
0: اي علاش كلمه بين مسؤوليه زادة، علاش على خاطر ساعات تسألهم تقول لهم علاش مثلا ما عملتش كل حاجة، يقول لك ما عنديش وقت، ظروف الدنيا. والله كان ثبتوا في نهارنا
1: صحيح
0: أتوا نلقاو قدش من ساعة قعدتين على مواقع التواصل الاجتماعي، قدش من ساعة من من من ساعة ولا حتى بالدقائق،
1: مشيت في تليفونات وحكايات ربما مش مهم،
0: وحكايات ما عندها حتى قيمة ما زادتليش.
1: قدش من وقت جلست ربما في مقهى
0: صحيح
1: وما ضاف لي حتى فكرة وما ضاف لي حتى شيء.
0: العمر غالي والعمر راهو كما قالت الأستاذة يعني يتعدى ما عادش يرجع. ربما يقول لك أغلى من الذهب، صحيح يعني الذهب ينجم يتعوض كي يضيعوا نخسروا ولا نبيعوه، لكن العمر ما عادش يرجع.
2: تعرف نسرين أنا فما حاجة ديما نربي بها روح،

0: كي نلقى روحي هكا ضعت شوية، نلقى روحي وليت نشد التليفون في حاجات مش مفيدة 100%، نذكر روحي ديما بالموتى، قل يا تسنيم الموتى ماذا يسألون ربهم،
1: يتمنوا
0: يتمنوا رجعنا ساعة ساعة نعمل فيها عملا صالحا. شوف الساعة عند الميت قديش عندها قيمة، لو نحن عرفنا قيمة الساعة لحققنا فيها إنجازات عظيمة. تعرف فما ناس في الدول الأوروبية كل يوم يتعلم مهارة جديدة وياخو شهادة جديدة وياخو ديبلوم جديد،
2: صحيح
0: ما تعديش نهار عليه إلا عنده حاجة جديدة تعلمها واكتسب فيها مهارة جديدة.
2: هذاك على خاطر مسؤولية ونعمل وقت
0: قيمة الوقت اللي هي نعمة كبيرة في نفس الوقت سيسأل عنها.
1: تأكيدا سامحني تسليم على كلامك، مثلا في اليابان يعني بعد ياخذ التقاعد يمشي يقرا اختصاص جديد، يتعلم حاجه جديده،
0: شوف يعني ما تتوقف
2: حياه اخرى،
1: ما يقفش مش معناه وصلت لعمر معين يقول لك كهوفاء. احنا دو نحكيو على شبابنا وان شاء الله ديما فيهم الخير يا ربي، يعني يقول لك سيجت العطله ما نعمل في حد شيء، ما تكلفني بحتى مهمه. لا
2: هذه ساعات الولي يمشي فيها، اما كلفكش بحتى مهمة اقعد ارتاح مساج خاطر انت تعبت، ما نعرفش انها 9 شهور هذوك ولا الوقت نتاع الدراسه، حتى الولي ساعات يساهم فيه لانه كي تقول له ما نكلفك بحد شيء، لا ولدي تعب لا بنتي تعبت، مساج هو ارتاح وما شاء الله معناتها وقت باش تكلفوا بحاجات على قد عمره.
0: هو لازم نفرقوا بين العطله وبين ضياع الاوقات، فما فرق بين اني في عطله فما حاجات ستتعطل لكن انا لن اتعطل. هو شو سبحان الله سيدي رسول الله قال ولو قامت الساعه سيل القيمه باش تقوم وبيد احدكم فسيله فان استطاع ان يغرسها فليغرس، باش تكون باش يغرسها باش تقوم القيمه، وكانه قاعد يقول لك ما يهمك شنو باش يصير بعد، المهم انت تو اللحظه هذه ما تضيعهاش، الدقيقه هذه ما تضيعهاش. ففما وقت بين العطله التي تتعطل فيها دراسه اكاديميا وبين أنه عطلة تتعطل فيها الحياة، لحياتي لا تتعطل لازمها تستمر. نخرج من المدرسة نلقى دار الدنيا باش نتعلم فيها، نتعلم الكوجينة، نتعلم نطيب، نتعلم ننظف، نتعلم نتواصل مع الناس، نزور أقاربي، فما برشا حاجات أبواب متاع علم كبيرة. المشكلة نحن نحصر العلم في التمدرس،
2: في التمدرس
0: صحيح. العلم بحر كبير،
2: أو العكس أنه العلم مش في المدرسة أما بعد العطلة تولي نقرأه في الدار، هات نعرفش أن البرنامج متاع سنة متعديلة صغير وهات نخدم معاه للي هو بيدو يرجع للقراية ما عينوش أصلا
0: كبير.
2: هذا إشكال كبير إن شاء الله نخصوله وحسة نحكيه فيه. طيب خلنا نرجع لكم للمسؤولية، كيفاش نربي صغيري على أنه مسؤولية الوقت. أنا اليوم نحب إن شاء الله نخرج بفكرة لينا ولسادة المستمعين أنه ابني ولا بنتي في عمر مراهقة في عمر الشباب في عمر صغير يكون مسؤول وفاهم شنو معناتها الوقت، شنو هو قيمة الوقت، مسؤوليتي أني أنا نقدر هك الساعات هك اللحظات. كي نشوف زادة القدوة الحسنة بابا وأمي زادة يقدروا في الوقت وعطين قيمة للوقت ولهالنعمة العظيمة اللي بين يدينا.
0: أنت سألته في الإجابة متاعك
2: جاوبت
0: سألته السؤال متاعك فيه الإجابة. ثم تعرف 3 حاجات نخليه الصغير يقدروا بهم قيمة الوقت، سميهم أنا العمل والدعوة والدعاء. العمل أني أنا يكون الوقت عنده قيمة عندي، وصغيري بش يتعلم بدعوة الحال قبل دعوة المقال.
2: أنا كقدوة
0: أنا كبش رأى أمي منظمة في حياتها، تعرف وقتش ترقد، منظمة في نومها، تستغل في أوقاتها، مش معناها أنه أوقاتها كل يكون فيها بذل جهد،
2: فما مجهود وفما
0: حتى
2: حركة.
0: وقت النوم نعمة من نعم ربي، لازم نحدد وقت للنوم متاعي باش بدني يرتاح باش نجدد الطاقة. وعلميا تحدثنا مدام نسرين على الخلايا الدماغية وقت النوم شنو كيفاش تجدد طاقتها ما شاء الله. عندي وقت للطعام، وقت للمنام، وقت للرفاهية والتفرهيد، روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة. شوف سيدي رسول الله كيف نظم ناحيتنا صلى الله عليه وسلم. فالعمل هو أني أنا كقدوة للي دايرين بيا يكون الوقت عنده قيمة عندي، ونحدد أوقاتي. عندي وقت الصلوات هو ميزاني، ما وقت المنام، وقت الطعام، وقت التعلم والمهارات، وقت الأطفال، وقت للدين، وقت للترويح عن النفس، وقت للخروج، وقت الراحة. زاد النجم راو نتمد على الفرش ونقول أنا عندي نصف ساعة راح رتح فيها عيني ويدي وكل شيء، لنشد للتليفون لحد شيء. فهذه الخطوة الأولى بالعمل. الخطوة الثانية بالدعوة. شو معناها؟ أنا مدام عرفت أنه هذا فيه خير فلا بد أن أدعو الناس لهذا الخير، ما نخليوش يروح كهو. تكون عندي منطق النفع للآخر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ندعو أولادي أنهم يعملوا جدول ونصنعوه مع بعضنا، وفيه برشا ألوان إذا هم في مرحلة عمرية صغيرة. يلا أنت حسب ميولاتك شنو تحب تعمل الصباح، وقتش تحب تفيق، شنو هو مناسب شنو مش مناسب. يلا نحطوا أوقات الصلوات الخمسة وعلى أثرهم هم نحدوا بقية الأعمال. ثم الدعاء، أني نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني ممن ينتفعون بهذه النعمة بنعمة الفراغ. خطر لو نوكل الأمر لنفسي ونزيد ندعي الناس لي مش رأى روحي أنا فعال، وهو الفضل دي ما يرجع للمولى سبحانه وتعالى. لابد لي من الدعاء أني نسأل ربي أنه يخليني نعرف قيمة الوقت، وأنه ما يضيع ليش بخلينيش نضيع وقتي، ويخليش أولادي يضيعوا أوقاتهم بالثلاثية هذه بإذن الله.
2: نعودوها
0: بالعمل والدعوة والدعاء
2: والدعاء يا رب إن شاء الله. نرجع لك أستاذة نسرين، المسؤولية كما قالت بالعمل بالدعوة والدعاء، شنو نجم نضيفه عليهم باش أولادنا اليوم يقدروا قيمة الوقت، يعرف أنه هو صحيح توا في عطلة وفي نعمة، قيمة الوقت هذاك مهم ليه المستقبل. وقداش من شاب يقول لك لو عملت مهارة في الصيف واستنفعت بها من بعد، نعرفش أنا عملت لغة ولا تعلمت حاجة في الانفورماتيك ولا اليوم في البرمجيات ولا اليوم في الذكاء الاصطناعي ولا اليوم، يقول لك راهي نفعتني من بعد، راهي كانت لي باب نتاع شغل، راهي لقيت بها فرص ربما طورتها من عام لعام، وبعد البكالوريوس لقيتها هي فرصة في هاك العام يتذكر، يقول لك راهي في كل عام أنا ما نعرفش هكا جات حاجة وصدفة عملتها وسبحان الله فتح لي ربي فيها أبواب خير كثيرة.
1: هو مهم أنه نسقلوا نعاونوا صغيراتنا باش يسقلوا المهارات اللي ربي سبحانه وتعالى كرمهم بها، وخاصة أنه نكلفوا صغيراتنا بأشياء في وقت مضبوط. إذا حنعلموهم، إحنا عنا حتى ساعات في التعليم عنا فما إشكالية متعانوا صغيراتنا ما يعرفوش، مثلا في امتحان مثلا ينجم يفوت الوقت الصغير مثلا ما يعرفش قيمة الوقت، فنعلموا مسؤول نكلفوا بأشياء مثلا في وقت معين ساعة معينة، أنت كل حاجة ليك أو نصيف ساعة حاولت كمان في نصيف ساعة.
2: شفت هذه سمحني يتفعلوا فيها برشا أمهات خاصة في المناظرات الأخيرة متاع السادسة، خاصة برشا صغيرات كما قلت ما كملوش اختباراتهم لأنهم ما قدروش قيمة الوقت، وربما جاش الامتحان طويل شوية
0: ممكن مش لأنهم ما قدروش ما تعودوش
1: يتعودوا صحيح
0: ما تربيوش أنهم يقدروا أنه العمل هذايا باش راهو الوقت الأنسب لي 45 دقيقة أنا أعطيتك ساعة.
2: تبرير هذا سمحني، فما تبرير ساعات نشوف أنا قريته برشا الحقيقة في مجموعات متاع تبرير أنه لا يعني الأم تبرر الصغيرة لا الأصل أنه لا يلزم تاخذ أكثر وقت، فلهنا لازم يعني نتجنبه
1: هو
2: هذا
1: ما هو, هو شوف احنا ماشي في بينا أنه ولدي يكون مسؤول كيف مثلا ساعة في الامتحان ولا 45 دقيقة يلزم يلتزم بها، هنا تبدأ الحكاية وهنا توفى. كما قالت الأستاذة تسنيم راهو الحكاية تبدأ من الدار. أنا صغيري كنكلفه في بأمر ما ونعطيه نحدد الوقت باش يكمل فيه الحاجة هذيك فيلزم يلتزم، هذه الحكاية تبدأ من الدار من أشياء بسيطة صحيح. على الأخر مثلا مثال ذلك أنه مثلا باش يقوم بيلعب في لم بيته
2: يلم شي لم غرفته مثلا عندك ساعة مثلا
1: عندك ساعة هاكا في راحة بالك مثلا احنا عطلة توا، أما حاول تنظمك الأشياء اللي يلزم تنظمها في بيتك في وقت معين.
2: يعني تخيل كلفه. مثلا أنت رجعت بنعشن العشية روحت من الخدمة لقيت أنه أنت حددت له ساعة ولقيت أنه غرفته كما هي كما خليتها الصباح
1: ونسكت ونشي أنا اللمة
2: هذا الأكبر معناته أنا رسكت ومشيت أنا رتبتها في بلاست والغرفة يعني شنو عودته
0: لازم نعمل تعديل سلوك صحيح. تدخل هنا استراتيجيات تعديل السلوك نحن نقرأ فيها، تدخل تعزيزات وتدخل حتى نوعية من العقوبات مش عقوبات جسدية لا فما عقوبات معنوية نحددت لك ساعة أو ربع ساعة غاني باش الشباب توا باش تلم البيت تحب لها هي تتلم البيت في ربع ساعة تخو هي ساعة ليش ترتب الفرش وتشد التليفون طبق شوية بش وتشد التليفون هذا الرفيه بعيني حدا في داري خلينا واقعيين دونك لابد من تعديل السلوكات نتاع الأبناء والشباب. لكن نقول لك ربع ساعة عبارة هي ربع ساعة
2: نعطيك
0: تعزيزات إيجابية كي تعملها في ربع ساعة
1: كيما
0: إذا هما صغار خمس سنين نعطي نجمة نعطي هدية ونعطي تعزيزات سلبية إذا فوت
2: العكس. شنو الأثر اللي يقعد وقت اللي كما قلت لك أنا الأم تجي بعد تلقى صغيرة مثلا الصباح شنو الأثر اللي بيشقد عن صغيري وقت اللي كما قلت أنت ما مثلا ما صارش تعديل سلوك في نفس الوقت الأم هي اللي رتبت الغرفة في بلاست
1: هو شنو اللي تعلم لهني هو ساعة يعني باش يتربى أنه حتى ما غلطتش أنا تعملها أمي حاجة عادي على الأخر ماهيش مسؤوليتي أنا الأمور المفروض أن الأمور الخاصة بصغيري نظافته ماكلته على قد عمره نبدأ معها بشوية بشوية هو يكون مسؤول عليها من الدار. ولكن إذا الأم ما تصبرش عليها أو ما تعجبهاش الحاجة اللي يعملها صغيرها مرة في مرة يولي هو ما عادش يحب يعملها، ولهنا تولي الأم هي اللي تبادر وما عادش تطلب منه جملة إنه ينظم بيته أو يقوم بالأشياء اليومية أي اللي المفروض هو يعملها، لهنا ما عادش يهمه، لهنا ما عادش يولي غير مسؤول تماما عن الأمور اللي تخصه هو بالأساس. يعني يكبر يكبر
2: يكبر بالعدم المسؤولية
1: واللي يتزوج وتمشي معاه العادة هذه
2: يعني. عدم المسؤولية وعدم تقديرنا للوقت.
0: تعديل السلوكات هذه مثلا أنك تعطيه مهمة باش يعملها، أعطيه محفز والمحفز هذا كي يتحرم منه لو كان ما يعملش. بار إكزومبل معناها للأولياء اللي يسمعوا، اللي باش تلم بيتها منكم، عندي مثلا 3 بنات اللي باش تلتزم كل يوم تلم بيتها في ربع ساعة نهار السبت باش نمشيو للبيسين، اللي ما التزمش بالحاجة هذية أو مثلا بالصلاة الخمسة كل يوم ونعملوا جدول، اللي ما التزمش الأسبوع هذا ماهوش باش ياخذ التعزيز الإيجابي وما يمشيش للبيسين. مثال شرو احنا ممكن نحسوها وجيعة لأولادنا، راه ساعات التربية لازم فيها شوية،
1: هي
0: ماهيش وجيعة أما من أنواع التربية أنه يعرف
2: قيمة شوية تعديل، كما نقول
0: قيمة المسؤولية،
2: قيمة المسؤولية
1: وقيمة الضرر. هو
2: حتى
1: فمش ضرر،
2: حتى كما مشاش للبيسين هوش
1: فيه فمش ضرر، ولكن يجب ينتزم
2: بعد عشر
0: مش يتعلم هو المسؤولية اللي قالت عليها الأستاذة نسرين.
2: وهذا
0: كانش يولي صغير ماهوش مسؤول، وأمي تلم البيت دونك غدوة تتلم هي، بعد غدوة تتلم هي ويكبر يطلع لنا زوج وزوجة غير ماهمش مسؤولين.
2: نعم، وهذا كانش قلنا أنه الوقت نعمة ومسؤولية، وتحديد الوقت يعني الزمن يعني كما قلنا إما في امتحان وإلا حتى في حاجة معينة ولا باش ناخذ شيء معين، يلزم نكون واعيين فما وقت، إذا ما نقعدش إننا نعطي في التبريرات ونخلي الوقت هذاك يتعدى وكأنه ما فماش التزام فيه في مسؤولية أو التزام بهالوقت هذاك.
0: نعم، كعليش نقوله نحن للمربي وللأم والبو أربطوا كل شيء بالوقت، خاصة أوقات الصلاة. قبل معناها الصلوات هي الأولى نحدوا بها حياتنا الكل،
2: صحيح.
0: ما نخرجش هنا وبعد باش نخرج ويأذن العصر، لا، خروجتي بعد العصر نعملها، بعد المغرب في المدرسة كيف كيف. المربي لازم يلتزم بأوقات المواد، احنا عنا كل مادة التوقيت متاعها. إذا لقى التلميذ اللي المعلم متاعه توقيت الرياضية 45 دقيقة وهو فات وما قراش مثلا المادة اللي بعد، راك باش تزرع فيه عدم الالتزام بالوقت. احنا عنا توقيت مضبوط لكل مادة، لازم في التقييم نتاع الوحدات يضبط روحه بالوقت التلميذ، حتى باش يخرج للراحة عندك توقيت معين في الراحة، في الدار كيف كيف، اللعب عنده وقت. هذا يزرع في الصغير قيمة الوقت،
2: قيمة الوقت والمسؤولية والنعمة كما قلنا. بعد الفاصل إن شاء الله باش نرجعوا ونشوفوا وين يضيعوا ربما شبابنا اليوم الأغلبية الأوقات نتاعهم، وشنو الفرق بين استهلاك الوقت واستثماره. بعد الفاصل ذكركم زادة تكون معنا ريم بن حمدان في فقرة صحتنا معنا بتتنا، مرحبا بكم على 71 من 36 ألف، مرحبا بتفاعلاتكم معنا على صفحة رسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. ربي يحفظ الجميع، مواصل معكم باقي مشوارنا حتى الماضي ساعة إن شاء الله في من زاوية أخرى، وراجعين كمين معكم باقي مشوار إن شاء الله حتى الماضي ساعة ومع فقراتنا بطبيعة الحال. راجعين بعد هذا الفصل، ابقوا معنا إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: إشهار
5: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار
6: إذاعة الزيتون.

0: صحتنا معانا بتتنا، صحتنا معانا بتتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب، مواصلين معكم لقائنا المباشر السادة المستمعين والمتابعين مما كنتوا، تحية طيبة لكم كالعادة. صحتنا معانا بتتنا مع ريم بن حمدان، السلام عليكم، مرحبا بك يا ريم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نورتنا في الاستوديو كالعادة، صحتنا معانا بتتنا، واليوم من بتتنا الكليل، وما أدراك من الكليل، معناتها ما شاء الله بلادنا يعني من أكثر الحاجات اللي موجودة في بلادنا الكليل، بنعرفش هل فيه أنواع، شنو الفيتامين، شنو المعادن، هذا الكل باش تحكيه لنا ريم في الوقت اللي عندنا. ان شاء الله يكفي ان شاء الله يكفينا مع الاوراق اللي نشوفها
2: لباس اخرى باذن الله.
1: لاباس ان شاء الله، تفضل.
2: فيما يخص الكليل، النبته نتاع الكليل هي غنيه على التعريف، الجبال نتاعنا ما شاء الله كلها بنسبه
1: غنيه بها.
2: اما فيما يخص كما انت قلت، ثم دي فاريتي انواع في الكليل اللي نحن نشوفوا الكليله كليله واحده، اما ثم الكليله فيها انواع على حسب التركيبه اللي موجوده فيها. يعني نحن كي نعملوا مثلا من قطر الكليلة هذيك اللي هي نستخرج منها ماء مقطر نتاع الكليل هذايا، ماء مقطر والا كي نقطروها الماء هذاك بعض نخرجوا منه الزيت الاساسي نتاع الكليل. الحاجتين هذوما ياسر مهمين وتنحكيوا عليهم تباعا. اما فيما يخص النبته نتاع الكليل، نحن الناس الكل تشوفها اللي هي كليله واحده، اما هي فيها ثلاثه انواع للدرجين بزياده تو. دونك ثم كليله اللي تلقى فيها الباز نتاعها، الاساس نتاع التركيبه نتاعها، اي زيت هو اساسي كنا نعملوا له التحاليل نتاعو نلقاو فيه 29 مركب. فما مراكبات تبدا طاغيه اكثر من المراكبات الاخرين اللي هما نعملوا عليهم. فيما يخص الكليله بالذات، ثم المركب الاصلي اللي هو السينيول. المركب السينيول هذا اللي تلقاه بغالبا يصلح لجماعه اللي عندهم موقد قله التركيز، والا جماعه الزهايمر يعاونهم بالكدا،
1: الناس اللي عندها امراض نتاع الشيخوخه.
2: هذا تولي تاخذ الكليل، كي تحبش تاخذ الكليل تاخذ زيت اساسي نتاع الكليل اللي الباز نتاعو السينيول. نمشيو للموديل الثاني، الكليله الثانيه اللي هي الباز نتاعها فيربينون. الفيربينون اللي هي المركز الاصلي في النبته هذه، الفيربينون اللي هو يصلح اكثر للجهاز الهضمي.
1: الناس اللي ديما عندها قلق مع الجهاز الهضمي، واضح.
2: ومن بعد نمشيو للثالث، الموديل الثالث اللي هو ديرتكز على الكونفر. دونك الكليله فيها تروا فاريتي، فيها
1: ثلاثة أنواع،
2: الفيربينون اللي هو الجهاز الهضمي، الكونفر اللي يمشي اكثر للتوسكي ميسكو العضلات، للمساجات والكل السيرتو تويكا، ولينا نستعملهم حتى معناها تثمين للمنتوجات هذوما في الصابون الطبيعي او في الشموع العطريه. تلقاها نحطوا الزيوت الاساسيه هذوما بهدف ما، بتعلى ما. اللي عنده قله تاع التركيز نعملوا له شمعه على باز سينيول، تبدا فيه المركب نتاع السينيول بزياده، والا استنشاقه العادي كما نشوف. دونك عندنا السينيول الكونسوند للتركيز، قله التركيز وجماعه الزهايمر، عندنا الفيربينون للجهاز الهضمي، وعندنا الكونفر لاي حاجه فيها عضلات وتمزق عضلي، ولا السبورتيف بصفه عامه يستعملوه.
1: واضح.
2: فيما يخص الكليله في حد ذاتها، شنو نجم تصلح لنا وشنو نجم نستفيد
1: منه؟ كماء ولا كزيت؟
2: كماء ولا كزيت. يعني كان احنا باش ناخذوا ماء مقطر، وماذا بينا من بين احسن الحاجات اللي تستعملهم هما الزوز، يا اما ماء مقطر والا زيت اساسي.
1: واضح.
2: بشنو ينجموا يفيدونا؟ يمشيوا الزوز، كان استعملت الماء ولا استعملت الزيت تلقى نفس الهدف، اما الزيوت الاساسيه بتبيع ديما تكون مركزه بزياده باش تعطينا نتائج احسن بتبيع. نمشيو للماء المقطر اللي نحن نجمو نستعملوه مثلا للجهاز الهضمي. العبيد هانش نقول لك انا شنو يصلحنا بالضبط كتركيب المركبات اللي فيه، نلقاو فيه السعرات الحراريه منخفضه، باش نلقاو فيه الكربوهيدرات، باش نلقاو فيه الالياف، باش نلقاو فيه الكالسيوم، باش نلقاو فيه الحديد، نلقاو فيه الزنك، نلقاو فيه الفيتامين بي واخواتها، وتنحكيو علاش يعاونها بالكدا، وخاصه العباد اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، والا اللي عندهم السكري ينجموا يستغلوها الكليله هذيه. باه نلقاو فيه البوتاسيوم اللي هو باش يعدل لنا كما قلنا ارتفاع ضغط الدم والسكر في الدم، نلقاو فيه الزنك، نلقاو فيه الصوديوم، نلقاو الفيتامينات، الفيتامين أ و بي وأخواتها اللي باش يعاونونا، وخاصة لما نحكيو على الجمال. الماء المقطر هذاك نتاع الكليل كان أنا حاجتي به للجهاز الهضمي، ينجم ينفعني
1: لقلة التركيز. يعني في ماء بارد مثلا نحطه بغرفة
2: نتاع، كان أنا باش نستعمل الماء المقطر هذا، راني باش نحط مغرفة نتاع ماكلة في أنبة نتاع ماء ملذف. باهي ما نغليوش، ديما نقول حتى كان انت باش تعمل ونحطوا فيها المغرفه نتاع ماء مقطر. كان انا باش نستعمل الزيوت الاساسيه هذوما، ديما ما نفوتوش ثلاثه قطرات
1: اللي هو بتبعته
2: هو مركز بزياده انت تنجم
1: تشموا فيها الريحه
2: معناها. دونك الزيت الاساسي ياسر قوي، ما نفوتوش ثلاثه قطرات هذوك من الزيت الاساسي نتاع الكليل في كاس نتاع ماء ملذذ زاده كيف كيف.
1: ناخذوه مع الصباح ريم،
2: هذوما تنجم على ثلاثه وجبات، وتنجم في النوم، وتنجم على حسب الحاجه نتاعك انت لشنو حاجتك بهم. باهي. فيما يخص الكليل بصفه عامه خلينا نقولوا دونك عندنا الدور نتاعو معروف على الاخر للبرد والروماتيزم والمشاكل هذوك اي علاقه عندها مربوطه بالمفاصل
1: والجهاد
2: دونك يعاونهم الجماعة اللي عندهم الروماتيزم واللي عندهم البرد العبيد اللي عندهم التوتر والارق يعمل راهو يعمل حاله استرخاء وكانوا جماعه اليونان قبل اللي عنده مشاكل في التركيز ولا بالذمات او حتى احنا نجمو نعملوا مثلا نكته من الزيت الاساسي هذيه فك المبخره الالكتريك وتقعد تفوح لك البلاصه هذيك باهي الكونسنتراسيون
1: باهي هو بريحه الكليل نحسوا توفر
2: نجم راك تاخذ قطرات هذوك تحطهم حتى على المخده نتاعك حاله استرخاء مش عاديه. الماء المقطر هذا ينجم يفيدك استعمال داخلي او استعمال خارجي. استعمال داخلي كنقولوا اي حاجه عندها علاقه بالبدن نتاعنا دونك عندك الجهاز الهضمي عندك الكنفاخ عندك الكلغاز عندك
1: الكاس نتاع الماء اللي فيه مغرفه نتاع ماء الكليل المقطر ينجم يعاون.
2: الزيوت الاساسيه اللي الزيت الاساسي اللي قلنا ثلاثه قطرات هذوك نحطهم فك الماء الملذذ هذاك يعاون الكبد يعاون على صحه الكبد يفرز بزياده اكل عصاره الصفراويه اللي هي تعاون الكبد باش يقوي الجهاز المناعي. ماك تعرف انت الكبد الدور نتاعو اللي هو باش ينظف لنا البدن نتاعنا الكل يعني كل عصاره هذيك اللي تهبط على الجهاز الهضمي هي باش تكسر اكل السموم وكل يعاوننا باش كاين عندك مشكله وخرجت لك على الجلده نتاعك اعرف راه عندك مشكله في الكبد والكبد هذاك ماهوش قاعد يخرج فك العصاره بزياده بما معناه الوظيفه نتاعو نقصت هذاك علاش يولي يخرج على البشره نتاعنا والا على الجلده بصفه عامه. باهي دونك العباد اللي عندهم مشاكل نتاع ضغط الدم دونك يعاون الدم نتاعهم طايح يطلع لهم ضغط الدم دونك فما عباد اللي عندهم الدم ديما يطلع لهم والا دم يطيح دونك العباد اللي عندهم الدم منخفض يعطيك الصحه طالما فيه البوتاسيوم اكيد جدا باش يعدل لنا الدم باش يعدل لنا السكر ايا كانت الطرق اللي باش نحكينا عليها. باهي التهاب المفاصل قلنا نجم يكون عنده دور كبير فيما يخص تخفيض الوزن تخفيض الوزن نفس نفس الوصفه دونك نجم في الماء الملذذ والا كاستنشاق وقت نحكيو عليه. باهي ينجم زاده يعاون على وظائف الكلى يعاون بالكدا فيما يخص المشاكل هذوما. نمشيو تويكا للجمال البشره من بين اقوى الحاجات اللي تنجم تستعملها ماء الكليل اللي هو انتي ضد الحبوب ضد التجاعيد ينظف ينحيك السموم وكذا التصبغات هذوك اللي في
1: الموجودين على
2: يعني بقوتنا انت بعد ما تنظف
1: وجهك بعيد على الشمس معناتها
2: بعيد على الشمس بالديما احنا نقولوا الاستعمالات هذوما ديما بعيد على الشمس وبعيد على الضوء اخر حاجه قبل ما ترقد تنظف الوجه نتاعك بالكدا بقصول والا ومن بعد هذا تاخذ قطنه وتفشف شو وتخليه يشيح للصباح الصباح تغسل ما فاتر دونك انت كي تحطه على البشره نتاعك تكون نظيفه تخليه ليله كامله والصباح تنظف على روحك. باهي فيما يخص الزيت الاساسي كان باش نستعمله
1: كطبيعي خير من تستعمل حاجات ربما
2: اكيد جدا اكيد جدا
1: مزيل للمكياج وغيرها
2: تكون صحه هو سبحان الله يعمل لك الترتيب يعني ينحي لك التجاعيد ينحي لك التصبغات ينحي للحبوب انتي اكني للشعر انتي شوت ضد التقصف نتاع الشعر ويغزر الشعر مام حتى العباد اللي عندها مشاكل نتاع الفراغات في الشعر
1: يعاون
2: الزيت الاساسي كان باش نستعمله الزيت الاساسي رانا باش نستعملوه مع زيوت اخرين ردوا بالكم
1: مش وحده
2: على الجلده وحده مام حتى للبشره نتاعنا بصفه عامه رد بالك تحط الزيت الاساسي وحده
1: يعني قلت سامحني باش ندهن مثلا اللي عندهم البرد كما قلت
2: خففوا بزيت
1: خففوا بزيت
2: حطوا حتى ان شاء الله حتى مع زيت زيتون المفيد تخففوا
1: يعني باش تدهن بدنك
2: ولا شعرك تكون عندها حساسيه فهمتني سبحان الله ثم عبيد السنسيبل بزياده البشره نتاعهم راهي تنجم حتى تقشر الجلده نتاعهم من قوه
1: ما نحطوش مباشره على الجلده ولا على شعرنا
2: في الشعر دونك
1: نزيدوا حاجه اخرى
2: يعطيك الصحه يا اما نحطوا في بان دو ماري مع زيوت اخري والا نضيف له حتى زيت واحد ونحطوا في شعري مده الخمسه دقائق نعمل له مساج في الشعر نتاعي باش نجدد داك الخلايا نتاع البصيله نتاعي ومن بعد انه يقعد ساعتين في الشعر مغطي بطبيعه شعر ديما ماذا بينا يا حاجه بلاستيك بوني بلاستيك والا حتى بابي سيلوفا وبعدين نغسل شعري عادي. فيما يخص الماء نتاع الكليل زايده تحفون على الاخر اونتي شوت ضد تساقط الشعر دونك اخر حاجه لما يكون شعرك زيتي ردوا بالكم يعني كي يكون شعرك دهني بزياده يعني كي نقول انا دوش اليوم ومن بعد في قبيله بعد بالنهار يبدا زيت خاطر كان انا باش نستعمله راهو يشيح الشعر ردوا بالكم يعني كان انت شعرك
1: دهني نص تستعمل
2: كان انت شعرك ميكست
1: مخلط
2: دونك انت وقتها تستعمل ماء الحريقه اون تيشوت ضد التقصف في الشعر. اما كان انت شعرك دهني انت تستعمل الكليل نفس الحكايه بعد ما نغسل شعري بكامل ونشلل نشيحه شويه بالمنشفه دونك نخليه مقطر يقطر هكا شويه الماء ونفشفش عليه ماء الكليل ويقعد في الشعر من غير ما نعاود نشلل.
1: انا باش نمشي معاك للمحاذير ديما لانه ما عادش عندنا برشا وقت.
2: احنا ديما نقول وخاصه في الاستعمالات اكيد جدا هو كيما عنده المنافع عنده المضار نتاعو يردوا بينا في الافراط في الاستعمال. واكيد ديما نحكيوا على الامراض المزمنه استشاره الطبيب اكيده وواجبه ردوا بينا وخاصه الزيوت الاساسيه وخاصه للصغيرات منفوتوا معناها اللي اقل من 6 سنين ما يستعملوش ديما حتى كانت باش تستعملوا في صابون والا في حكايه
1: ترد بالك صغيرك اللي اقل من 6 سنين
2: من 6 سنوات المراه المرضعه ترد بالها والمراه الحامل ترد بالها هذوما ديما باستشاره الطبيب اكيده وواجبه. العباد اللي عندها امراض مزمنه زاد استشاره الطبيب اما حاله هو ما يقلقش ياسر وخاصه نستعملوه في الاستنشاق خاطر الوقت اللي يضر كنقولوا في الجهاز الهضمي ولا تتكثر منه وقتها واللي قلق استنشاق ديما تكون يا اما باش تحطوا فيها كوتون هكا وتقعد تشم فيه
1: نجم تحطوا في ما يغلي قطرات
2: هذا هو صحيح صحيح وتنجم تحطوا حتى في البانو نتاعك كالكوس بتحب الماء والا زيوت هذوما يعمل حاله استرخاء كما قلت لك تعمل قطرات على المخده نتاعك تفشفش البلاصه اللي ترقد او تحفون.
1: يعطيك الصحه ريم بن حمدان صحتنا معنا بتتنا حدثنا على الكليل والفوائد نتاعه. باش نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي في مدينه تونس وما جاورها رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت ولا نعود ان شاء الله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من جديد لكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتوا، حفظكم الله ورعاكم، ومتجدد معكم الوقت إن شاء الله في الحديث اليوم في من زاوية أخرى، قيمة الوقت في حياة الشباب بين الاستهلاك والإنجاز. رحب من جديد بضيوفي السادة تسنيم إيمان والسادة نسنة البرجي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رجعنا من جديد، ربي يحفظكم إن شاء الله. قلت لكم باش نسألكم بعد الفقرات والأذان وكل، باش نسألكم اليوم حسب رأيكم أكثر حاجات ربما يضيع فيها الشباب وقته اليوم على الهاتف، على وسائل التواصل الاجتماعي، في الألعاب الإلكترونية، وأنا أكثر حاجة ربما تروها فيها نوعا ما من الخطورة وقت اللي يضيع فيها الوقت؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من منظور نفسي الإنسان عموما شابا أو طفلا ما يهربش للهاتف أو مواقع التواصل أو الألعاب الإلكترونية على خاطر يحبهم كهو، أما على خاطر يمنحوه بما نسميه بالمكافأة السريعة. يعني يطلق في الدماغ مادة الدوبامين اللي تمنح الإنسان شعور مؤقت بالمتعة، وإحنا عنا بزوان تاع متعة أيا كان المصدر متاعها. فهنا يلقى روحه الشاب يدخل في دائرة الإدمان دون أن يشعر. وأنا اللي راه خطير مش فيش يضيع الشاب وقته سواء كان هاتف أو غيره. الخطورة تكمن في أنه أولادنا وشبابنا اليوم ولاو ما عاش قاعدين يعيشوا في حياتهم، أما ولاو يستهلكوا في حياة الآخرين عبر الشاشات.
1: هذاك عارف شو بعد نحكوا على الاستهلاك والاستثمار.
2: أنا هذا الراه الخطير، هني أنا شاب في مقتبل العمر نعدي ساعات من يومي ومن عمري وأنا نتفرج على حياة غيري. طيب وقتاش باش نعيش أنا حياتي؟ وقتاش باش نكون عندي أهداف في حياتي؟ وقتاش باش نعمل النفع لنفسي والغيري في حياتي؟ نلقى روحي كشاب نتفرج على نجاح الآخرين، على أسفارهم، على بيوتهم، على إنجازاتهم، على أخبارهم، على تصورهم،
1: صحيح. على حياتهم،
2: على سفاسف الأمور، وحتى على تفاهاتهم. يعني نلقى روحي سجين لحياة الآخرين ونكتشف في نهاية اليوم
1: ونستهلك في أيامهم وفي
2: أني ما كتبتش حتى صفحة، ما قريتش ورقة، ما قريتش آية، ما تعلمتش مهارة، ما اقتربتش خطوة من الأهداف متاعي. وهذا يرجع زادة نرجع به زادة للناحية التربوية، أنه أخطر ما تفعله هذه الحياة الرقمية بكل مجالاتها أنها تقتل في الإنسان قدرات مهمة جدا.
1: صحيح،
2: تقتل في الإنسان ثلاثة قدرات عظيمة: القدرة على التركيز، والقدرة على الصبر، والقدرة على الإنجاز على المدى الطويل.
1: صحيح، كان نرجع الصبر والإنجاز على المدى الطويل والتركيز السيمة الحقيقة، لأنه يعني هل الرقمي كل هالسريع الكل، هذه انحكاسات خطيرة جدا راكي نحكيوها، ربما إن شاء الله تنخصوا حصة في الباب هذا. لكن أنه اليوم الأجيال معاش صبورة، تحب في ساعة في ساعة، تو نتائج تو تو. حتى ساعات يعني في استشارات وكل، حتى الأمهات هما بيدهم حبلك النتيجة تو، تلقى عنده إشكال كبير جدا لكن النتيجة يحبها في ربما في لحظتها. بالنسبة للأطفال يعني اليوم أكيد أنتم في التدريس وتعرفوا قلة التركيز عند الجيل متاع اليوم، يعني أنتم أدرى بحضوركم في القسم مع التلامذة وتشوفوا قلة التركيز، ما عادش فما كل همة تاع الإنجازات الطويلة اللي تاخذ وقت. فحقيقة اللي قلته سادة تسنيم،
2: نعم، لأنه قلت لك الحياة الرقمية تقتل مش تنقص، لا تقتل فيا أنا كإنسان مهما كان عمري قدراتي على التركيز، قدراتي على الصبر، لأنه الصبر قدرة من القدرات اللي نكتشيو عليها رواحنا مكتسب. الصبر راهو مايش حاجة فطرية فينا، مش نتعلم نصبر، مش نتعلم نركز، مش نتعلم نعمل إنجازات على المدى الطويل. النجاح يحتاج إلى ساعات من العمل، أما التليفون يقدم لك متعة في ثواني. فالعقل يولي أسير لشنو؟ للنتائج السريعة، للتكاوي. كيما نولي مدمن للأكلات السريعة، نولي مدمن للدوبامين السريع، للإنجازات السريعة الوهمية، للفرجة السريعة اللي تعطيني متعة سريعة، وهذا يقتل فيا قدراتي اللي باش تخليني ننجح في حياتي وفي آخرتي.
1: نعم، قبل ما نمشيو لفقرة فبهداهم اقتدهوا عن اليوم قولة عظيمة وجميلة جدا، نرجع لك كوتش نسرين، في رأيك أنت زاد اليوم الشباب أكثر حاجة يضيعوا فيها الأوقات متاعهم؟
3: وتقريبا نفس اللي قالت الأستاذ تسنيم، فعلا يعني اليوم إذا كنا صارت السرعة هذه الغريبة يلاحظناها الناس الكل، يعني صغارنا هما يأكلوا، صغارنا وهما يلعبوا، صغارنا هما يتكلموا زادة كيف كيف، صغارنا هما يقرأوا وهما يخدموا في دروسهم، عدم تركيزهم في القسم، يعني حتى تلقاه ما قاعد في قسمه ما هوش مرتاح. نعرف طبيعي إنه صغير يتحرك، حتى مش طبيعي ساعتين إنه يقعد في نفس المكان وغير ما يتحرك جملة، ولكن لاحظنا اللي فعلا صغيراتنا ما عادش عندهم الصبر اللي كنا نلاحظوه عند صغار والجيل اللي قبل. وهذا كله انت لاحظ كما قالت مدام تسنيم، انت شوف اليوم المقاطع القصيره اللي نمرروها احنا بسرعه، يمشي من الفيسبوك للانستغرام اللي يتعدى التيك توك على بعضه،
1: شوف الضرر نتاعنا
3: من هنا لهنا، وشنو هو الفايده؟ شنو هو الفايده اللي حصلت؟
1: شنو اللي خرجت به فايده؟
3: اي الحاجه اللي مش تزيدني انا باش تضرني، فانا نستغنى عليها افضل بكثير. وهذا لازم نربيه عليه صغارنا، اي نعم تفرج، ولكن اعرف اش تختار.
1: صحيح.
3: اللي يفيدك واللي يضيف لك، ولكن انت في غناء على اي شيء نجم يضرك في حتى على حياتك انت، في قرايتك، في علاقاتك،
1: في كل شيء،
3: حتى تنسى روحك انت شكون، هي مهاراتك او الاشكال وين ساعات.
1: هات ناخذوا الشاره نتاع الفقره ونرجع ان شاء الله.
3: نعم.
4: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب
5: فبهداه مقتده.
1: رجعنا معكم على الفقرة هذه، واليوم حديثنا عن قولة مشهورة للحسن البصري يقول فيها: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك.
2: هو من الذين وعوا قيمة الوقت وأدركوا حقيقة العمر إمام من أئمة التابعين، الحسن البصري رحمة الله عليه. وكلمات الإمام البصري كلمات خالدة، ما نتعاملش معها أنا الحقيقة كعبارة أدبية، أن نرى أنه يا ابن آدم إنما أنت أيام، هذه تشخيص دقيق لحقيقة الإنسان. نحن نظن أن الأيام هي التي ترحل، لكن في الحقيقة أن الذي يرحل هو جزء منا. كل شروق شمس ما هوش مجرد بداية يوم جديد، يعني لازم نتعامل مع شروق الشمس على أنه بداية يوم جديد، فرصة جديدة. أي
1: صحيح.
2: أما زاد راه نقص من رصيد العمر، اقتراب من لحظة اللقاء بالله. ولذلك كان الصالحون لا يقيسون أعمارهم بعدد السنوات. السلف الصالح كانوا يقيسون أعمارهم بعدد الأعمال الصالحة التي ملأوا بها تلك السنوات. الإنسان الذي يستشعر أن عمره محدود يصبح أكثر وعيا بأولوياته. علاش بالسنن النبوية أن نصلي صلاة مودع؟ هذه تقنية الوقت المحدود. صحيح. والعمر المحدود. فمش حشم سيبة. صلي صلاة مودع معناها هذه آخر صلاة،
1: يعني في صلاتك هك الخشوع وهك الفهم الصلاة وحقيقتها كصلاة مودع،
2: وكأنك آخر فرصة تاع صلاة. يومك زاد لازم يكون يوم مودع. الساعة اللي أنت توا، ساعتنا اللي نحن فيها توا، لازمها تكون ساعة مودع. الدقيقة اللي أنا نتكلم فيها توا لازمها تكون دقيقة مودع. محدودية الوقت هذه تخلينا أكثر وعيا بأولوياتنا، أقل انشغالا بالتوافه، أكثر قدرة على مقاومة الملهيات. مرة في اجتماع أنا تربوي، المتفقد ونوجه له تحية كبيرة، قال لنا: تخيلوا لو كان إنسان عنده برشا فلوس، لكن قالوا له راك بعد غدوة باش تموت، شنو يعمل؟ فكانت زوبعة فكرية متنجموش تخيلوها. وكل إنسان دل بدلوي حسب أولوياته،
1: حسب الأولويات متاعه،
2: حسب نظرته لقيمة الوقت عنده. صحيح. فأنا ديما نقول تخيل اليوم هي آخر لحظة في حياتنا نحن الثلاثة، شنو نجمو نعملو؟ فيما تبقى من النهار شنو هي الحاجة اللي باش نعملوها؟ لو نوليو نحن ندربو أذهاننا على فقه الأولويات هذه وعلى محدودية الوقت، يتغير كل شيء في حياتنا.
1: نوليو نعرفو الخير اللي نعملو كذلك،
2: نولي نعرف أنه كل دقيقة أنفقها راهي ما تنجمش تستردها. ولذلك لم يكن الحسن البصري يخاف من كثرة الأعمال، بل يخاف من كثرة ضياع الأوقات. قال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشح منكم على دراهمكم ودنانيركم.
1: شوف الوقت
2: الشح على الفلوس. قال الحسن البصري: أدركت أقواما الشح متاحهم على أوقاتهم،
1: على ساعته،
2: بحبش يسلم في وقته. ما يخليكش تقول له كلام تافه أو من سفاسف الأمور ما ينفعوش. قالت الأستاذة كلمة: الحاجة اللي ما تنفعنيش راهي باش تضرني.
6: ما ينفعنيش اني نحكي انا على حكايه تافهه ما عندها حتى معنى, ما تنفعنيش في حياتي ما نحكيش فيها, وغادر المجلس الذي ليس لي فيه نفع. نكون شحيح على وقتي, نتعامل مع وقتي على انه معدن ثمين الدقيقه فيه بحسابها. فكان السلف الصالح يحرسون دقائقهم كما يحرس التاجر راس ماله, وكما تحرس الام ابنائها. وادركوا ان المال ان ضاع امكن تعويضه, اما العمر اذا ضاع فلا سبيل الى استرجاعه. فالسؤال المطروح الذي ينبغي أن يطرحه كل شاب على نفسه, مش قداش عمري, لكن ماذا صنعت في عمري؟ هذا هو السؤال الذي يصنع الفرق في الدنيا, وهو نفس السؤال الذي سنسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة.
1: هذاك علشان ربط أنه نماذج محتاجين أنه نوريه لأولادنا كما هم يتبعوا في الناس اللي يحبوها واهتماماتهم. مثل ساعات إجا شوف نماذج شبابية ناجحة أحسنت إدارة الوقت متاعها, سواء من القديم أو من الجديد أو من اللي يشوف فيه هو اليوم. قداش مهم يعني أنك توريه إنسان ناجح أحسن إدارة الوقت متاعه, بدأ ربما بحاجات بسيطة جدا أنت زادة ما توفرت لك, أو ربما أنت في وضعيته متوفر لك الأكثر منها. شوف شنو قدم وشنو قداش مهمة كوتش نسرين التجربة الحياتية الملموسة اللي يشوفها صغيري أكثر من أني نقعد نحكي له.
3: هو مهم برشا, بشرط أنك ما تقلش من قيمة ولدك وما تطيحش في المقارنة السلبية.
1: صحيح,
3: قديش باش تعطي أنت لهنا شخص قدوة مثال يعني باش يقتديه به ولدي, رد بالك ما كما قلنا أطيح في المقارنة السلبية. هذه نقطة مهمة جدا. هذا مع أنه
1: هذا الأساس نبدأ به.
3: نعم,
1: ما نطيحش في مقارنة, ما نقللش من قيمة ابني ولا بنتي.
3: صحيح,
1: قدراته من الإمكانيات متاعه.
3: نعم,
1: لكن نعطيه النموذج الناجح.
3: نعم, ونعطيه هذا الهدف من الحياة شنو, أني نخلي فعلا أثر طيب ورايا. لو شوف احنا مش هني عايش خاطرني عايش وكهو. الناس اللي تميزت في الحياة هذه هي ناس عرفت تستغل وقتها جيدا.
1: صحيح,
3: وتستثمر جيدا في الوقت هذه. فما كما قلت لك اللي عايشين باش يدخلوا في حياه غيرهم وكيفاش وقت الشرق وقت شنو ياكل وين سافر, هذيك امور وحياته. انا قاعده نتفرج فيه ضيعت وقتي, كل ثانيه من حياتي باش ترجع لي. علاش انا وقت نضيع فيه في امور ما تصلحش؟ تخليني انا نمشي ننفع روحي وننفع غيري كذلك. وحتى يعني قداش من واحد اليوم يعني غادرنا وتوفى ولكن اسمه الى اليوم نحكيه عليه.
1: صحيح,
3: ونحكيه عليه كقدوه وخلى اثر طيب
1: على خاطر ما كانش الناس اثر
3: طبعا, وما كانش انسان عادي. وديما نحب نتذكرها هيك الحكايه, عادي انه عادي يعني هيك الانسان اللي تولد يعني في عائله عاديه كبر عادي. وحكينا قدش من مره ونحب نذكر بها على خاطر فعلا ديما نذكر بها روح قبل كل شيء. هنا يعني باهي هنا عشنا وكلينا وشربنا وقرينا ونجحنا وتزوجنا وجبنا صغار, ايوه من بعد يقول لك يعني نموت ويتحط على قبرنا هنا يرقد عادي ابن عادي. لا, حنحب نكونوا ناس مش عاديه بالمعنى الايجابي. يعني ناس تعديت ولكن خليت أثر وراها, ناس تعديت ولكن كي تذكر اسمها يرحموا على والديها ويتذكر الأعمال اللي قاموا بها, الأعمال الخير والفعل اللي تعلمنا منها أشياء كثيرة نفعتنا. هذوما الناس اللي نحبوا نحكيوا عليهم, هذوما الناس اللي نحبوا نسألوا كيفاش عاشوا كيفاش قضى وقتهم
1: ومن أعمال الخير. ونذكروا في حديث سيدنا عليه الصلاة والسلام, تخلي ذرية صالحة, إنك تخلي نشأة صالحة.
3: نعم,
1: إنك تربي تربية صالحة, تربي
6: على المسؤولية. ولد صالح يدعو لا صدقة جارية.
1: صحيح, أنه تخلي هك إما علم أو إذا ما قدرتش وما كانش عندك علم تخليك التربية صالحة باش الناس بعدك يقولوا ربي يرحمه وخلى تربية صالحة ونشأ صالح وخلى بصمة وأثر كما قلنا.
3: هذا هو المطلوب. احنا في الأهداف اللي زمن رسموها كذلك في بانية, واحنا ربي سبحانه يكرمنا بالصغيرات نعرفوا اللي فما هدف لازمنا إن شاء الله نحاول بإذن الله نخلطوا له. نعم, بإذن الله.
1: باش نتعصف عليكم في الوقت, باش نمشيو لخطوات عمليه باش نجموا ننظموا باش نجموا نختنموا الوقت كما شفنا في حديث سيدي النبي عليه الصلاه والسلام, نختنم خمسه قبل خمس. هاد خطوات عمليه اليوم مع اولادنا يسمعوا فينا كيفاش نخلي صغيري اليوم يفهم قيمه الوقت. ما عاديش نهار كامل صغيري اليوم راقد في عطله. راهم من العيب انك تخلي صغيرك راقد يوم كامل, معناتها من الصباح تروح من الخدمه وتلقاه راقد يقوم لك الاربعه ولا الخمسه. راهو هذه من السلوكيات اللي ماهيش طيبه جدا في يومنا في البيئه نتاعنا. اشغلوا بحاجات كما قلت انت استاذة تسنيم, قلتها من البدايه وجميله جدا, قلت اعطي البديل. ما تخليش صغيرك تقول له لا باش نعمل لك برنامج وكذا. بديل, وكما قلت انت ممتع. اي, لانه هو عنده الهاتف وعنده الالعاب الالكترونيه ممتعه جدا, فما باش تعطيه بديل ماهوش ممتع باش انت ربما ماهوش باش يمشي معاك في الخط.
6: انا ديما نرفع راي وشعار اللي هو تصحيح المفاهيم. لازمني نعلم ولدي شنو معنى النجاح الحقيقي.
1: صحيح.
6: لازمني نعلم ولدي شكون القدوة الساعة، خاطر هو يرى في التيك توك في ناس يرى فيهم قدوة. فأنا نعطي شخصيات في التاريخ شباب كزيد، كسيدنا زيد وسيدنا عبد الله بن مسعود وبرشا من الصحابة رفعوا راية النصر وراية النجاح في عمر صغير في عمر الشباب. هذا من القدوات نتاعنا. في نفس الوقت لازمني نفهم أنا كولي ونعلم ولدي أنه مش المطلوب أنه يكون يومي مزدحم،
1: صحيح،
6: أما المطلوب أنه يكون يومي ذا معنى
1: فيه أثر،
6: مش نعبي وقتي من جمعية لجمعية ومن نادي لنادي ومن حاجة لحاجة، مش هذا المطلوب. المطلوب أني نعمل حاجة يكون فيها أثر. نبدأ يومي بصلاة الفجر، هذه ديما تنظيم يومك وإدارته لابد أن تبدأ بالصلاة وتختم بالصلاة. نبدأ يومنا بصلاة الفجر فهي أول انتصار على الكسل. اكتب 3 أولويات كل يوم يومي، هم الحاجات العملية اللي نعملوها مع تلامذتنا نحن في القسم. نبدأ نهارنا بصلاة الفجر، هذه أول انتصار، إذا البداية سليمة تكون الختام سليم. من بعد نعمل 3 أولويات، كهو ما نخليش النهار مزدحم، نعطي ولدي حاجات فوق طاقته فما يحقق حتى شيء. كما تقنيه كما بيدولوجيا الامتحان، ما نعطيش لتلامذتي امتحان في مكتسبات ما قراهاش او نصعب برشا. لازم نراعي القدرات ونراعي الفروقات. هكا انا في تنظيم وقت الشباب لازم يحط لروحه الشاب 3 اولويات كهو، ما يكثرش. من بعد نحسس وقت محدد للهاتف. من حقي أنا كطفل أني شد تليفون طبعا في عمر معين، وحكيت الأستاذة نسرين المرة اللي فاتت والأستاذة مريم على عمر 3 سنوات والأربع سنوات والخطورة. في عمر معين عندي الحق نشد التليفون نترفه به، نتفرج على الأخبار وعلى الدنيا، لكن نحدد وقت ما نجعلش التليفون هو القائد متاعي في يومي. نقرأ
1: نتحرك به،
6: نقرأ كل يوم أقل شيء 10 صفحات من كتاب الله. طيب أخسرني الوقت، نقرأ صفحة. طيب ما لقيتش حتى حل، نقرأ آية. قل هو الله أحد ثلث القرآن، منع نهاري، خليش نهاري يتعدى من غير وصل مع رب سبحانه وتعالى. ثم الأهم أني نحاول نتعلم مهارة جديدة. نتعلم من جاري، من صاحبتي، من خويا، من التلفزة، من الراديو، من الفيسبوك. نحاول كل وين نلقى مهارة
1: حاجة

0: راهو كما قلنا راهي العطلة يعني تخص الدراسة فقط, ولكن الحياة راهي مستمرة طبعا في المدرسة طبعا, ولكن الحياة مستمرة وإحنا زلنا نكمل معها كذلك, ودور الولي راهو باقي يعني موجود وقائم. فهذا كله بالقدوة الحسنة بالمثال الطيب, ننظم نهارنا, نحط أشياء مفيدة في نهارنا كما ديما نقول الكلام ده في سير يعني في القراية, يكفيك أنك تخرج بمعلومة واحدة آخر نهارك تروح بها استفدت فعلا,
1: يقولك إن شاء الله حتى كلمة جديدة معاش عربية فرنسية إنجليزية.
0: اسأل روحك آخر نهار شنو اللي أضفته اليوم أي لنهارك وفعلا كانت فيه فايدة متقدة معاك وتفيد بها.
1: ومهم زادة نعلمهم إن هما بيدهم يقيموا الوقت فيش عديته أنا الوقت خليه يسأل نفسه.
0: نعم.
1: بنتي ولا ولدي أنا نهاري في شنو عديته شنو اللي عملت
0: مش قدش الوقت الخمسة توا نهار تعدى
1: في شنو تعدى صحيح
0: فيش تعدى
1: شنو اللي عملت.
2: ولازم ولدي يتعلموا حاجة أن الشخصية القوية لا تولد فجأة
0: أكيد.
2: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الشخصية القوية تبنى من دقائق صغيرة قد لا نلقي لها بالا
1: صحيح.
2: لكن وقت اللي تتكرر كل يوم تصنع مني إنسان ناجح
1: يا رب. إن شاء الله إن شاء الله نجاح لأولادنا وإن شاء الله دائما نكون مقدرين قيمة الوقت في حياتنا وهالنعمة العظيمة هذه. شكرا لك سيدة تسنيمي مام ربي بارك لك, سيدة نسين البرجي كذلك شكرا ربي بارك لك, لطيف الفرشيشي مشكورة شكرا لك, سوسن فرجاني كذلك, كريم بن حمدان تحية لكم الناس الكل, تحية مريم فجيري حفظكم الله ورعاكم, شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة, الرابط صحيح ولا, وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك, وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى إلى الآية 135 من سورة طه بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أيها الإخوة، لابد أن ندعو لأبنائنا اللي اليوم يعديوا في امتحانات المراقبة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، ونسأل الله عز وجل أن يدخل الفرح إلى قلوبهم وإلى قلوب ذويهم، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أعود إلى منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن ما زلنا مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث 24 من 40 النووية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. في لقائنا الماضي فككنا معا مفهوم التيه البشري الأولي، وكيف أن الإنسان بدون دليل يضل طريقه الروحي والفكري حتما. واليوم نريد أن نطرح سؤالا يبدو بسيطا في ظاهره، لكنه يخفي عمقا فلسفيا كبيرا في حياتنا. إذا كنا مسلمين ومصلين ومؤمنين بالقرآن، فلماذا نلزم بتكرار الدعاء اهدنا الصراط المستقيم؟ مؤنا مهدي، مؤنا على الصراط المستقيم، مؤنا نصلي، مؤنا نصوم، ونحج، ونزكي، ونذكر ربي، ونقرأ في القرآن، لا، ونحفظ القرآن أيضا. إذن لماذا أكرر هذا الدعاء ونلزم بتكراره 17 مرة في فرائضنا اليومية: اهدنا الصراط المستقيم؟ وإذا كان الله عز وجل قد هدانا للإسلام فعليا، فما معنى قوله في الحديث القدسي فاستهدوني أهدكم؟ هل نحن نطلب شيئا نملكه بالفعل؟ يعني احنا إذا كنا مهديين وهدينا ربي عز وجل، ونصلي ونصوم ونقوم بالفرائض الكل وربما بالنوافل أيضا، إذن ما معنى فاستهدوني أهدكم؟ بلكش احنا قاعدين نطلب في حاجة بالفعل هي عنا. يعني كما تقول أنت الإنسان في صحة جيدة ويقول له يا ربي أعطيني الصحة الجيدة، إنسان نجح وتقول له يا ربي نجحني. طيب ما معنى إذن فاستهدوني أهدكم؟ اليوم نحاول معا أن نغوص في أعماق الهداية المستمرة، وكيف تتحول من مجرد دخول في الدين إلى تثبيت وتطوير وعي يحتاجه الإنسان في كل لحظة وفي كل قرار. الهداية أيها الإخوة والأحبة مستويات، ليس كل من اهتدى قد وصل إلى الهداية التامة، ولذلك هناك الخطأ الشائع في فهمنا للهداية، هو أننا نعتبرها محطة قطار نصل إليها وتنتهي الرحلة، هذه هي، ربي هدانا ولننصلي إذن انتهت هذه الرحلة. نعتقد أن الإنسان بمجرد أن يسجد ويصلي فقد نال الهداية، إذن ارتحنا وانتهى الأمر، لكن الحقيقة القرآنية تخبرنا أن الهداية طريق ممتد وليس نقطة وصول. طريق الهداية أيها الإخوة والأحبة في القرآن الكريم هو طريق ممتد لا ينتهي حتى يأتينا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وليست نقطة وصول الهداية، ما هيش هي الغاية والهدف أنك توصل أن تكون قد هداك الله عز وجل، أي هداك الله عز وجل نقطة بداية وليست نقطة نهاية. هداك الله عز وجل للقول الحسن، هداك الله لبر الوالدين، هداك الله للعمل الصالح، هداك الله للإتقان، هداك الله لتربية الأبناء، هداك الله عز وجل للمحافظة على مالك، على صحتك. إذن الهداية أيها الإخوة هو طريق ممتد وطريق طويل. العلماء يقسمون الهداية إلى مستويات أربعة متصاعدة. هداية الإلهام الفطري، وهي المشتركة بين كل البشر بل وحتى الحيوانات، كالبكاء لطلب الطعام عند الولادة على سبيل المثال. الحيوان يصدر منه صوت معين يقول لك أنا نحب على الماكلة أو نحب على الشراب. وهناك هداية الحواس والعقل، وهذا يعني بالحواس والعقل يميز الإنسان بين الضار والنافع ماديا. وهناك هداية الدلالة والبيان، وهي معرفة الحق من الباطل، أن تعرف أن هذا الفعل حلال وهذا حرام. وهناك القسم الأخير من الهداية هي هداية التوفيق والتثبيت، وهنا يكمن السر أيها الإخوة والأحبة. أن تكون مسلما فهذا يعني أنك نلت هداية البيان، عرفت الطريق، لكنك تحتاج في كل دقيقة إلى هداية التوفيق من الله جل جلاله للمشي في هذا الطريق. هي عرفت الطريق، ولكن باش تمشي في هذا الطريق تحتاج إلى هداية التوفيق وهداية التثبيت حتى لا تزل أقدامنا. أنت وأنا كلنا نسأل الله عز وجل الهداية في الصلاة، ليس لأننا اللطف على غير الملة وإلا خايبين ولا لا، نحن في صلب الصلاة ونحن ساجدون ونحن قائمون ونحن نطلب الهداية من الله عز وجل. يعني نحن هكذا لا نطلب الإسلام، نحن مسلمون، ولكن نطلب من الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا. نحن مسلمون ولكن نبحث عن المداومة وعلى الزيادة في الطاعة والعبادة، كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا معنى فاستهدوني أهدكم. ثم يتساءل الإنسان لماذا سمى الله عز وجل طريقه صراطا مستقيما. هني باش نوقف عند جغرافيا الصراط، التوازن الصعب وسط المغريات، كيفاش الإنسان باش يحافظ على المسار أمتاعه دون أن ينحرف عن الصراط المستقيم. أيها الإخوة، في علم الهندسة نعرف كلنا أن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، وهو خط واحد لا يتعدد، صراط مستقيم، صراط مستقيم، خط واحد لا يتعدد. بينما الخطوط المنعرجة والمائلة لا حصر لها. إذن نحن نطلب صراطا واحدة، ولذلك لم نطلب أكثر من صراط في صلواتنا، دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ولم نطلب أكثر من صراط لأنه خط واحد لا يتعدد. ففي واقعنا اليوم أيها الإخوة وفي كل مكان يتعرض الإنسان لضغط رهيب يمينا ويسارا ليحيد عن هذا الخط المستقيم. هناك ميل نحو الغلو والتشدد، حيث يتحول الدين عند بعض الناس إلى صوت وعنف وضيق أفق، وهناك ميل مائل نحو التمييع والتحلل، حيث تذوب القيم والأخلاق تحت مسميات الحداثة المزيفة والحرية المطلقة بلا مسؤولية. الصراط المستقيم هو شعرة دقيقة بين هذين الانحرافين، وهو أن تكون متدينا سمحا بين هذين الانحرافين اللي قلناهم توا. هناك ميل نحو الغلو والتشدد، وهناك ميل مائل نحو التمييع والتحلل. وهنا نؤكد على أن الصراط المستقيم هو هك الشعر الدقيقة بين هذين الانحرافين، هو أن تكون متدينا سمحا، معاصرا، محافظا على هويتك، منفتحا بلا ذوبان، ومستقيما بلا تشنج، الحفاظ على هذا التوازن الدقيق في المعاملات التجارية، في الوظيفة، في الشارع وفي تربية الأبناء، نحتاج دائما إلى تحديث مستمر لبوصلة الهداية. وبدون فاستهدوني ستجرفنا التيارات إما لضفة التشدد أو لضفة التحلل. فاصلة أيها الإخوة والأحبة، ثم نعود إليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث أن الإنسان يتعرض إلى ضغوطات رهيبة في حياته يمينا وشمالا. كل هذه الضغوطات بتهزوا إما إلى اليمين وإما إلى الشمال، وتبعدوا عن هذا الخط المستقيم اللي احنا ندعيه في ربي عز وجل دائما وأبدا: اهدنا الصراط المستقيم. وقلنا أيضا أنه هناك ميل نحو الغلو والتشدد، وهناك أيضا التمييع والتحلل، ونحتاج نحن إلى أن نكون في الوسط، الصراط المستقيم. وقلنا الصراط المستقيم هو الشعرة الدقيقة بين هذين الانحرافين: الغلو والتشدد من جهة، والتمييع والتحلل من جهة أخرى. وبدون بوصلة الهداية اللي قالنا عليها ربي في الحديث القدسي: فاستهدوني، واللي ربي عز وجل ألزمنا أن ندعوه في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. فبدون فاستهدوني ستجرفنا التيارات إما لضفة التشدد أو لضفة التحلل. أيها الإخوة، خلينا توا ننتقل إلى بعد عملي يلامس يومياتنا. نحن نحتاج الهداية في التفاصيل أيضا وليس في الكليات فقط. نحن نعرف كليا أن الصدق واجب والعدل مطلوب، لكن حين نقع في موقف عملي معقد في وظيفتنا مثلا، وتتدخل المصالح الشخصية والضغوطات العائلية وتتشابك الخيوط، هنا نحتاج إلى هداية تفصيلية لنتخذ القرار الصحيح. الطبيب يحتاج إلى الهداية ليشخص المرض بدقة ولا يظلم المريض. القاضي أيضا يحتاج إلى الهداية ليرى الحق بين ركام الوثائق والمرافعات. الأب والأم أيضا يحتاجان الهداية لمعاملة ابن مراهق متمرد بأسلوب يربيه ولا يكسره. الحديث القدسي: أيها الإخوة والأحبة فاستهدوني أهدكم، هي في الحقيقة دعوة حتى نجد الله سبحانه وتعالى في تفاصيل حياتنا اليومية، ولا نجعل جميعا ديننا محصورا في المسجد، بل لابد أن نأخذ هذه الهداية معنا إلى الأسواق، إلى الإدارات، إلى خلف شاشات الكمبيوتر، عندما تستعصي علينا مسألة، أو يغلق باب في وجوهنا، أو يحار، بمعنى يحتار، يحار الإنسان بين خيارين كلاهما مر. فليجعل الإنسان من استهدوني سلاحنا الفكري والنفسي. فاستهدوني أهدكم. أيها الإخوة والأحبة، حين نقف في الصلاة القادمة، يعني الصلاة اللي بشتجينا من بعد ما نسمع هذا اللقاء من منارات الهدى من كلام المصطفى، عندما نقف في تلك الصلاة ونقول اهدنا الصراط المستقيم، نحاول ونجتهد أنه ما نمروش عليها مرور الكرام. نستشعر جميعا أننا نطلب من الله تثبيت خطواتنا على خط التوازن، ونطلب منه سبحانه وتعالى نورا يكشف لنا الحقائق في زمن كثرت فيه الشبهات والفتن. الاستهداء أيها الإخوة هو توقيع يومي على عقد الافتقار لرب العالمين. استهداء يعني نطلب الهداية من الله. الاستهداء معنى نطلب الهداية من الله عز وجل، وطلب هذه الهداية هو توقيع يومي. كل واحد فينا يوقع، يصحح كل يوم على عقد الافتقار لرب العالمين. الهداية أيها الإخوة مش ذكاء، والهداية مش قوة، والهداية مش قرارك أنت. الهداية هي من الله عز وجل، ونطلبها من الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نوقع على عقد الافتقار والاحتياج لرب العالمين سبحانه وتعالى. الاستهداء أيضا هو الاعتراف بأننا مهما بلغت شهاداتنا العلمية ومهما كبرت خبراتنا في الحياة، نظل أطفالا صغارا في بحر هذا الوجود. نحتاج ليد الرحمة الإلهية لتأخذ بأيدينا. ما يغترش الإنسان ويقول لك أنا مثلا أحمل شهائد عليا، ما يغترش الإنسان يقول أنا عندي 2 أو 3 من الشهائد الدكتوراه، إذن أنا لست بحاجة إلى من يدلني في أي مجال من المجالات. الطبيب يحتاج إلى هداية في عمله، والفني يحتاج إلى هداية الله عز وجل في عمله، ونحن جميعا كل إنسان من موقعه هو يطلب هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى. وما يكبرش الإنسان يقول أنا صاحب خبرة وأنا في هذا المجال عندي 30 سنة و40 سنة و50 سنة. أبدا عمرك ما تعبر عن عدم افتقارك للمولى عز وجل، واحذر أنك لا تعبر عن هذا الاحتياج لخالقك سبحانه وتعالى. فاستهدوني أهدكم. إذن نحن في كل أحوالنا نحتاج إلى يد الرحمة الإلهية لتأخذ بأيدينا في كل مجالات حياتنا. أحيانا الخبرة، مهما تكون الخبرة في أي مجال من المجالات، يظل الإنسان كما قال الله عز وجل وقل رب زدني علما. ديما الإنسان مفتقر، ديما الإنسان بحاجة، وقل رب زدني علما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في أي مجال من مجالات الحياة أيها الإخوة. ولذلك لا ننسى هذا الشعار، فاستهدوني أهدكم. إذا أنت عبرت في طلبك الهداية من الله عز وجل عن هذه الحاجة والافتقار للمولى سبحانه وتعالى، كما وعدنا الله عز وجل بقوله فاستهدوني أهدكم، سوف يهدينا ربنا سبحانه وتعالى للأسلوب الحسن وللطريق السليم وللمعاملة الطيبة وللنجاح في أعمالنا وفي دراستنا، للاستقرار في بيوتاتنا ومنازلنا. إذن يوجهنا ربنا عز وجل للقرار الصائب وللقرار الصحيح عندما يفكر الإنسان في أخذ قرار في أي شيء ما، فالله عز وجل يهديه إلى القرار السليم وإلى القرار الصحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى هذه الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. ولم يبق لي أيها الإخوة والأحبة إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم من القلب.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه الإمام البخاري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار.
3: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، هذه الحصة التي نجيب فيها على أسئلتكم الواردة على الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 16 من شهر محرم ل 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للأول من شهر جويلية ل 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية وبعد زمن طويل، أو كيف الصيف، باهي الصيف، باهي الصيف، الأخت لطيفة الفرشيشي تعود من وراء الأجهزة التقنية في هذه الحصة. عندها مديدة كاكا ولا دكتور؟
3: مدة تقريبا حضرت معنا مرة هنا في
2: مدة كبيرة تتسمع، مدة كبيرة. وكذلك أيضا نرحب بالأخ أحمد الطبابي في التنسيق،
3: أنسيان كومباتون هذا
2: كاس، أيوة. وكذلك تحضر معنا الأخت مليكة قسام من وراء الكواليس، وكذلك الأخ معز كار. ما شاء الله
3: جمهور معز، ما شاء الله عليه، مشغول والمشغول لا يشغل.
2: ربي يحفظكم ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي عمر بن عمر حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله يحفظه
3: ورضوانه. ما حسبتش اليوم،
2: والله اليوم ما حسبتش، ما هو جاي من عمل، فعمل إلى عمل.
3: يا ربي يعين إن شاء الله.
2: ناس بكري يقولوا حبل على جرارة دكتور،
3: فمرات
2: لكن هذه الحصة بحول الله، يعني بحول الله أريد أن ألقى الله بها إن شاء الله. ربي يرزقنا الإخلاص ويتقبل منا إن شاء الله،
3: ربي ينفع بنا وبكم إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين. طيب دكتورنا، فقدت، أنا أريد أن أنوه إلى أمر وشيء تفضل. لاحظته في المدة الأخيرة، كان تسمح لي
3: تفضل.
2: قبل أن نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية على رقم 71-136-000، وهي مسألة الناس اللي تسوق في زحمة الطريق.
3: نعم.
2: مرات يصدر منها شيء، رأيت يوم الاثنين شيء، والأسبوع الفارط رأيت، فتكررت المسألة على كل.
3: نعم.
2: وأنا
3: نعم.
2: نحكي على شاهد عيان أن الكلام هذا البذيء لما يكون بين اثنين، وواحد غلط ولا واحدة غلطت في الطريق، فتسمع كلاما وصياحا وعياط حشاك شيخنا.
3: نعم.
2: ما يليقش بالمسلم.
3: نعم.
2: المسلم لا يخرج من لسانه إلا الكلام الحسن.
3: نعم.
2: لأن هذا الكلام سيقابل به رب العزة سبحانه وتعالى، ما يلفظ. نعم. من قول إلا لديه
3: رقيب عتيد.
2: هذا هو دكتورنا. فالمسلم يعمل في الكلمة يعديها على ذهنه، هل ستكتب في ميزان حسناتي أو في ميزان سيئاتي؟ ثم نحاول نصبر على بعضنا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد تقع الأخطاء وما فماش، وهو بيده اللي يعيط على الخطأ، هو بيده سيقع في خطأ ربما، ولا تلزه زحمة السير أو غير ذلك من الأمور لخطأ من الأخطاء. فلذلك نعذر بعضا ومن تصرفوا الخلق السيء، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
3: نعم.
2: العخل اللي تحطه في العسل مشي العسل، ما زالش يصلح. وهكذا هي سوء الأخلاق إذا دخلت على الكلام وعلى الفعل، فتفسد الفعل، واللي أصلا ما عاش في حسنات واللي فيه سيئات، الإنسان يرد باله على الأعمال متاعه. فلذلك نحاول نوسع بالنا على بعضنا،
3: ربي يصلح.
2: وثم كذلك نحاول نتقيد بقوانين
3: المرور
2: والطريق. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم جعل إماطة الأذى عن الطريق من
3: صدقة.
2: الإيمان، أي نعم، قال الإيمان 62، وفي رواية المسلم 70، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لذلك والحياء شعبة من شعب الإيمان، ولكن أنا نتحدث على إماطة الأذى عن الطريق. فلذلك الإنسان يحاول، مش يحاول، لازمه بصراحة، وأنا أقول هذا الأمر لأنه تكرر أكثر من 3-4 مرات في نحكي على 10 أيام فقط دكتور. ما حدثكش على ربما عام ولا وربما أنت زاد في الطريق تشوف أشياء. ولذلك الإنسان
3: ربي يهدينا,
2: ربي يهدينا جميعا, ولكن هذا في صالحنا أيضا, في صالحنا والله. أنا معناها تحز في نفسي لما نسمع معناها ومن الجنسين, يا أنا لا أخص الرجل دون المرأة حتى نساء. مرات أنا سمعت وإحنا نعرف أن المرأة ما تقولش الكلام. أنا هكذا تربيت في بيئة, على كل بيئتي ربما تكون بيئة هكذا محافظة نوعا ما في العالية تربينا المرأة, حتى الرجل ما يقولش, ولكن حتى المرأة بالذات ما تقولش. لكن
3: ربي يهدي,
2: نسأل الله السلامة والعافية, ربي يهدينا جميعا لكل, وربي يحفظنا. وأنا أحدثكم عن شيء أنا والله لا أبيحه لنفسي الكلام. أنا الحمد لله لا أقول لا في حياتي اليومية ولا مع جيراني ولا مع أصحابي ومع الناس اللي يسمعوا فيه, الكل يعرفوا هذا الأمر. وكذلك أعلم أن الدكتور عمر نفس الشيء. فنحن لا نلزمكم بشيء نحن لا نفعله, ونسأل الله السلامة لنا ولكم, وربي يحفظنا ويحفظ الجميع, وهذا لحمايتكم أنتم. وسامحوني بالله في الدقائق لأني أردت هذه الملاحظة أن أسوقها لأني رأيت هذا الأمر يتكرر في شوارعنا. تتبسم الكل, ربي يستر تطلع أنت منهم, الله تيف رد بالك, رد بالك تطلع منهم, ماكش منهم. الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب. قالت لي الدكتور يعرف لي أنا منيش منهم, أنا حتى أنا نعرف راه. أما كحبيت قال أولم تؤمن, قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الحمد لله رب العالمين. طيب دكتور, استسمحكم في استقبال اتصال هاتفي, هو جاهز معنا. قولوا السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا لله, مرحبا بك.
4: عايز.
2: يا رب يحفظك. ذكرني بالاسم أختي.
4: سعاد
2: من
4: سيدي بوزيد.
2: من سيدي بوزيد, مرحبا أختي سعاد وبأهلنا في سيدي بوزيد, تفضل يا لله.
4: والله أنا عندي ثلاثة سؤالات كانت تسمولي.
2: تفضل تفضل.
4: مرلولة عندي بالله إلي مريضة,
2: ربي يشفيك.
4: نعم نفسي, وجدت مرض قتل المرض ليه, قلت إن شاء الله ربي يشفيك,
2: ربي يشفيك ويعافيك ويحميك إن شاء الله.
4: عندي قرب 30 سنة ما نمشيش. نعم, وقبل نصيم ولبيس وسوه في الآخر, معناتها عندي جات 4 سنين وليت كنصيم رجلي ترزن من فوق النجمة نصاوم, أما من اللوطة معناتها في رجلي تولي ترزن لي.
2: يعني يعني يعني ما عادش تقدر تمشي تقصده؟
4: لا ما نمشيش أصلا, ما
2: نمشيش. الطبيب أش قتلك أختي سعاد؟
4: نعم.
2: الطبيب أش قتلك؟
4: والله الطبيب نسلها, الطبيب متاعي معناتها رجلي ما عادش نتبع عليها, أما الوقت تقول لي كان أنت قدرت يصيم ما قدرتيش أنت
2: تعرفه. يعني يعني جعلت الأمر لك؟
4: جعلت الأمر ونية هذاك ليش متحسنة برش.
2: باه.
4: كان معناتها نصيم شوي 3-4 أيام, بعد نولي نصيم مثلا نهار اثنين نفطر 3-4 أيام ونصيم, أما أنا بتعب مش مانيش مرتاح.
2: فهمتك.
4: أما أنا خايفة معناتها ديما خايفة نقول
2: نفطر. شوف أنا سأسألك سؤالا واضح أختي سعاد, أنت كي تصوم النهار تتعب بدرجة كبيرة, التعب ما عادش تقدر تستحمله فتولي غدوة تصبح فاطرة هكا؟
4: خلص مبرسة وحاجات حتى ما عادش النجم, حتى ما عادش النجم نقول الكلمة معناتها ما عادش النجم حتى نتحكم في البولة.
2: واضح واضح واضح واضح.
4: راني معناتها راني قبل ما نمشيش ونصيم.
2: واضح. وكي تصوم نهار وتفطر نهارين لاباس.
4: مرات نولي نفطر في النهار.
2: نهار وترجع تصوم.
4: نهارين ثلاثة.
2: واضح. طيب أختي بحول الله, تحتاج تفصيل آخر دكتور؟ واضح أختي سعاد. سؤال ثاني بالله بعجال.
4: حبيت نقول لك إن في علمك معناتها راني نخلص عليك, وما 3-4 سنين راني معناتها
2: لا. مو أنا تشوف علاش سألتك تصوم من نهار, لأني أتحدث بعد شهر رمضان في الفترة متاع مثلا, أنا أعطيك أكتوبر نوفمبر ديسمبر وجانفي وفيفري, هذوما 4 شهور كي تصوم نهار وتفطر نهارين تاو نعملوا حسبة نلقاو أنفسنا بحول الله نقضيوا صيام رمضان. لكن مش هذا جواب راه, الدكتور هو اللي يجاوب. أما أنا علاش سألتك باش نفسر لك علاش قاعد نسأل فيك, راه مش هكاكا نسأل فيك أختي سعاد, نحب نعرف أنا التفاصيل.
4: لا أنا نحب ما تمشوا معي بس تفهموني.
2: أيواه أتو يجاوبك الدكتور بحول الله, تهنى أختي.
4: وعندك بالله يا سليس
2: الرحم. إيش عندك أختي؟ ما فهمتش الكلمة.
4: سليس الرحم.
2: سلت الرحم, أيواه.
4: عندي أخواتي أخويا, خاصة أخويا وبعض من أخواتي يصلوني خلاص وما يصلوش عليا. ونايا نايا راجعة نايا من قبل نخاف ربي والدي راضين عليا مهما كيف معناتها وعملت معاها.
2: علاش ما يطلوش عليك؟ كي يجيو بحذك تطلب منهم حويجات انت ومن امور الدنيا؟
4: ما قبل عنا نحن مشاكل وزيد على
2: امور مشاكل ورثة
4: اي على الورث.
2: وما قسمتوش لتوا؟
4: هي خذيت فيهم شويه ارض فيهم شويه دوز وهو مخصوص يكونوا كله وخذيتنا اخذ واحد بابا اعطاني اخذ واحد الله يرحمه وراني
2: بوك وزع عليكم في حياته؟
4: وزع علينا في حياته خلى اخر واحد.
2: وقداش اعطاك في مقابل اخواتك؟ انت اقل منهم برشا ولا بشويه نصف؟
4: هو يا فيها شويه دوز والله ما عاد اللي اعطاها لي لا عاد هو
2: لا مثالش انا اعطاك اللوز لكن اللوز اللي اعطاه لك بوك قداش يجي قدام باي اخواتك؟
4: هما زيتون هما خذوك تراد زيتون ونسيتها
2: هما خذوا الزيتون حتى اللوز باهي راهو مش خايب. اما انا نحكي مثلا انت خذيت هكتار هما خذوا زوز
4: في هاي اللوز والله قلت لك لا يجيبوا
2: لي ما عادش يجيب اللوزه
4: لا هو من قبل
2: طيب. انت تحتاج تفصيل دكتور ولا لا واضحه لا. عنده الصور. السؤال الثالث اختي تعمل مزيه
4: وهو اصلا نايا ماني لما قلت لك نايا عندي عاق ما حد نقول انا ماني عاق انا
2: لا لا لا ال- ال- ال- انت ما شاء الله ربي يبارك فيك فقدت هذه عندك احتياجات خصوصيه على غيرك ربي ابتلاكي بها تصبري بحول الله ولك الاجر كامل بحول الله اختي الكريم
4: راني صابره
2: ربي يحفظك ان شاء الله.
4: كان ترى ناي عندي اسم في ناي من هم ولا أعمال متاعي اللي نعملها وقاعدة نعمل حوايج الوالدي يعني يطلع ناي معناتها أعمال
2: واضح الصباح. واضح أختي واضح المهم أنت مش أنت قطعتهم هم اللي قطعوك. السؤال الثالث أختي
4: قطعيني
2: السؤال الثالث
4: وعايشة وحدي ولا من يجيني ولا ما يطلع لي وناي في كرة
2: معك ربي سبحانه ومعك إن شاء الله ملائكتك اللي راعيتك وإن شاء الله الناس الصالحين يطلوا عليك.
4: عندي
2: سؤال يعني. سؤال ثالث أختي سعاد الغالي
4: نحب نعرف عن عندي أختي ماتت عندي
2: أيوة الله يرحمها
4: أب واحد ما باش تعطيني حتى خاصة نمي مني في العباد الأخت أنا كلمت وطلب وتعطيني نحب تعطيني من بايوم ما باش تعطيني حتى شيء معناتها ترى هي معناتها عندها شغله ينصر ونار معناتها وهي شنو
2: يعني اختها ما حبش تعطيها حتى شيء من باي امها تحكي على الذهب انت هك ولا
4: عندها شوي ذهب هي وشوي فلوس
2: ايوه ذهب وفلوس خذتهم هي الكل
4: خذتهم هي الكل وحاجه اخرى بالله تنسلك سامحوني بالله رايقه اول مره نطق
2: ما يسالش قل لي
4: امي ما نقسمنا نحن وبايها هي صار بعيد هي ما عند الأم زوج صارات عندها صار بعيد صار فيها شوية قدامها شوية لوز وفيها دار تفري أختي هذه متوظفة ولبس عليها ودار فيها وقلت لها لما تكتبني الدار
2: يعني كتبت الدار لأختك
4: هي كتبتها وهي أمي راهي مغلوبة على أمرها ولد هي هما خويتها أنا مش مبهين فيها ولد معناتها ما عادش في الراح هي خافت كان هدية معناتها خايفة لهي يعني الأخرين متزوجين
2: طيب وأختك أختك أنت أختي الكريمة كي قلت لها هذا الأمر أنه في الشرع ماذا بها راهي نقسم الناس الكل ويجا أختي خنبري وذمة أمي وكذا ما قتلك حد شيء
4: أسمعني هي من الأول هي اللي من الأول قلت لها يا أمي راني نسالت الشيخ وقال لك ما يسال تكتب وهي بالعاني فيها
2: شكون الشيخ قال اكتب لك أنت بركة من دون أخواتك الكل
4: بل
2: نبت حتى أنا وأمي لا أظن أنه الإمام يقول لها اكتب لي أنا من دون أخواتي الكل أنا أبرئ أئمتنا على فتوى كيف نهك أختي الكريم
4: مع العلم راني نا هي اللي في الدار مثل ما تزوجت وهي هذه
2: طيب خير إن شاء الله طيب إن شاء الله واضح أختي واضح أختي بحول الله إن شاء الله ينصحكم الشيخ إن شاء الله
4: سامحتها أمي سامحتها
2: هذاك اللي شكون شو نقولك على كل ترحم على الوالدة والله يرحمها هي في الآن أفضت إلى نعم
4: كيفاش نعمل منا أمي أختي دي راني ما نجمش نقدر نقولها إلا ما ترجع معناتها كل شيء وحرمتنا بالدار وقلت لها خليني نمشي نوصل الدار يهزني سمى شكون يحب نمشي نوصل حتى للحيوط قلت لي لا معناتها أنا نحب نداري أمي كان ثم حاجة نعملها لها أنا راني قاعدة نعمل لهم أمي وبابا قاعدة نعمل لهم في حوايج
2: سامحهم أنت مسامحتها بأمك ومسامحة أبوك ما
4: تكتب امي مسامحتها وانا نحب نزيد نعمل حوايج اخرى بس امي ضاك مرتاح.
2: ان شاء الله الله يرحمهم. حاضر ان شاء الله يا لله بحول الله. ربي يحفظك اختي سعاد، ربي يسر لك امرك ان شاء الله وربي يفتح عليك ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. معنا اتصال اخر دكتورنا لو تسمح نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اهلا وسهلا يا لله، مرحبا بك. الحمد لله، ربي يحفظك ان شاء الله.
5: اشكرك عليك ان شاء الله الحج والله.
2: الله يبارك فيك، ربي يثيبك وربي ان شاء الله يطعمكم ولا يحرمكم ان شاء الله يا رب.
5: صغير وشخص والله
2: صح. الحمد لله، ان شاء الله ربي يطعم الجميع يا رب، احنا وانت وكل المستمعين والمستمعات.
5: هاي هاي. انا عندنا عبد الكريم الكريم اللي استدعيتك انت وسي عمر باش تجوا بحذاني يا اخي.
2: وقتاش استدعيتنا انا والدكتور عمر؟
5: استدعيتكم المره اللي فاتت.
2: تلقاه العلوش ما عجبوش الدكتور عمر فما ذكرنيش باش نمشي.
3: استدعتنا للتشيشة.
2: التشيشة.
5: وفاما كان تاجر في الكريب في عمر الدكتور عمر.
2: ايوا.
5: ذكرته تو.
2: نسيت الاسم فقط، ذكرني بالاسم.
5: عايدة العبيدي من الكريب.
2: مرحبا اختي عايدة وباهلنا في الكريب كلك.
5: انا عندي زوج سؤالين.
2: تفضل يا جدة تفضل.
5: وانت ساعدت انا ملاحظة صغيرة، انت تحكي على الكريم البديل
2: ونرسمي.
5: يا اخي انت تقول احلى وكل عالي، تقارن انت تروح في العبيد هذية، انت تسلم ليك.
2: لا لا لا ابدا، كل الناس خطا يا اختي عايده. اسمع استغفر الله، احنا كل الناس خطا. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين توابوا. ان شاء الله نحن ان شاء الله نكون من الذين يتوبوا.
5: يا معناتها لك انا راني نشبع فيكم وثقفت بنين ما شاء الله.
2: الحمد لله ربي يحفظنا.
5: هذا خويا هايس.
2: نعم.
5: راهو توا في السوق في الحمام، راهو مش الشباب او الاولاد انا نقولوا بحكم ساعات الاشياء هذيك يقول مش عارف بروح. اما صدقني ثم نساء ويصلوا ويقولوا الكلام البديل ويسبوا الجلال.
2: لا اله الا الله، والله الا خير قد الله. لا اله الا الله.
5: لا الواحد واني لما بابي العباد تسمعني ان شاء الله ربي يهدي على خاطر برشا برشا عباد يعبسوا فيها كيفاش تتصرف.
2: امين.
5: مانيش خايفه من ربي وقتك.
2: ربي يحفظنا ان شاء الله وربي ان شاء الله يسترنا كذلك. امين.
5: ربي يهدي وفاه وفاه. امين. ربي سبحانه قاعد يوري فينا
2: كيفاش. ربي يحفظنا ان شاء الله.
5: والعباد ان شاء الله ربي يهديها وفاه وفاه.
2: امين امين امين.
5: به سؤالي دول
2: خويا هاي تفضل.
5: لا اله الا محمد رسول الله. انا سمعت راه في الاذاعه مش خاطر انا ما سمعتش لما زيد وعمر درستي. انا صرت ربي صلاه الفجر.
2: اي
5: صلاه الفجر يعني ساعتكم اللي تتصلى قل ايها الكافرون وقل هو الله احد صرت الاخلاق.
2: نعم وتصلى بالفاتحه فقط. هذا شقول.
5: وسمعت هبا صحي بالفاتحه فقط. ما نعرفش انا حرفي هل ترى اصلي بالفاتحه فقط ولا خاطر انا قاعد نصلي فيها توصيه الرب قل هو الله احد وبعده
2: تحفظ كمل كما
5: على جدي مثلا.
2: كلاهما صحيح بحول الله.
5: في المره نحفظ السوره زدت تحفظ قل يا الكثيرون ولا تصلي بها.
2: اي مثال ثبت حفظك وتزيد يجاوبك الدكتور ان شاء الله.
5: وهي هنا وبعدين قال لهم الاحسن من الافضل تسيت حبر.
2: هذا مشهور مذهبنا صحيح به تزيد يجاوبنا الدكتور ان شاء الله.
5: ايوه. السؤال الثاني خويا
2: نعم.
5: هيثم
2: أيوة نعم.
5: صلاة قضية للحاجة معناتها أنت عندك حوايج تتمناها وكل شيء ما فما سألت الواحد يصلي.
2: صلاة الحاجة
5: هي. صلاة الحاجة فما شكون اللي قال لي ما بين الظهر والعصر مثلا أربع ركعات ومن غير معناتها مستحي وجبات. معناتها ديريكت عديهم الأربع ركعات هذوكم من الصور تحفظهم معناتها.
2: واضح حتى يجاوبنا الشيخ.
5: هذوك معناتها هذه هي الصلاة نتاع قضية للحاجة ولا ثم صلاة أخرى.
2: حاضر حاضر حاضر.
5: آمين.
2: بارك الله فيك ربي يثيبك.
5: الله والله ينحبوك.
2: ربي يعزك. ربي يعزك. ربي ينور ذاتك. ربي ينور ذاتك. ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله.
5: خويا عمر وسيدي هذاك
2: هذاك شيخنا شيخنا الدكتور.
5: دعيوا على وليداتي ان شاء الله ربي
2: يستر. دعيوا لي وليداتي شفت أيوة خاطر مشي يفهمك تمشي الإمام يقول تقول دعوة على وليداتي تولي يفهمها حاجة دعوة لي وليداتي أيوة ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب وأنت ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله ربي يعزك بارك الله فيك شكرا جزيلا يا لله شكرا يعيشك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر دكتورنا ثم نجيب بحول الله تعالى
3: إن شاء الله
2: نقول السلام عليكم السلام عليكم
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
6: يا لالا. السلام يا شيخ.
2: ربي يحفظك. الحمد لله. ربي
6: يبارك لكم في البرنامج الباهي.
2: ربي يعزك وربي ينور ذاتك.
6: والله صلى ديما يا ربي يسلم بالتوفيق والنجاح.
2: آمين أجمعين يا لالا. بارك الله فيك.
6: والله العظيم حقا نرقد عليها نقوم عليها.
2: الحمد لله. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
6: عايشك ربي يفضلك ويبارك لك في صحتك وصحة عمرك وفي بعد الزيتون.
2: يا رب إن شاء الله. ذكرني اي تفضل تفضل
6: اسمي الاسم. فاطمه من الدندن. فاطمه العيات.
2: مرحبا اختي فاطمه وباهلنا في الدندن.
6: انا انت ولدي انا عمري 60 سنه انا امك
2: ما شاء الله هي 60 سنه.
6: ربي يفضلك.
2: شابه من الشابات لاباس. نعم روحي ما سمعتش العمر.
6: تفضل رب العالمين. الحمد لله
2: ان شاء الله. الله يبارك فيك.
6: نمسك سؤال وضح صحيح ولا لا؟ انا نصلي فجري قبل يد الاذى.
2: ايوه.
6: ونرد السلام ونقرب كذا وندعاء وانتو دخل الصلاة الزيتون نسلم معكم الصبح.
2: باهي احنا نصلي الصبح الزيتون تعدي صلاة الصبح بعد 20 دقيقة راهو من الأذان.
6: انا كمؤيد الأذان انا
2: هي ماني حبيت نفسر لك نقول لك
6: نصلي فجر نصلي فجري
2: صحيح باهي
6: ونقول رد سلم ورد السلام وانت بتصلي وندخل نصلي الصبح. انا أيوة. معكم
2: المهم تصلي لا مش معناها معانا يعني تصلي وحدك.
6: لا نصلي مع صلاة الزيتون نسمعكم يعني نتابع معاكم مش معاكم.
2: لا يعني سامحني يعني باش نفسر لك وقول لي انا فهمت بصحيح ولا يعني احنا اللي باش يجي يصلي في اذاعه الزيتون يقول الله اكبر وانت تقول الله اكبر. هو يقرا الفاتحه وانت تسمع. هو يركع وانت تركع في جرته كانك تصلي وراه في جامع هكا.
6: لا لا
2: الحمد لله فجعتني خاطر. الحمد لله يعني انت تصلي وحدك كانك
6: تصلي وحدي هي مع الوقت نتاعكم مش على الوقت نتاعكم يعني هكا
3: مع الوقت
2: مع الوقت فقط به الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله
6: يا شيخ. أيوة. عايز تقول يا نقول لك انا نصلي الفاتحه مرلوله. أيوة. ونصلي سبح باسم ربك الاعلى نبدا بها هذيك
2: تصلي الفاتحه
6: وسبح باسم ربك الاعلى.
2: ايوه الصبح هذا
6: اي في الركعه الاولى والركعه الثانيه ايه الكرسي ولا انزل ولا ايه القدر.
2: هو اختي الكريم لا لا لا هكا انت تو انيا منهم كان كيما قلت لي الاعلى وايه الكرسي تو يقول لك الدكتور كيش تصلح باهي. اما كان يسبح اسم ربك الاعلى وان انزلناه في ليله القدر حاجه اخرى انت انو اللي تعمل بها الترتيب.
6: ركعتين هو في الصبح والفجر ركعتين الاولانيه نصلي يسبح اسم ربك الاعلى ونقوم الصلاه نقرا انزل له في ليله القدر مثلا ولا الضحى اكيد كل مره نصلي ركعه
2: خذنت قلت لي ايه الكرسي في الثانيه انا هذا ذاك علاش استغرب
6: نسيت عايشك ليك في الاثنين عمل
2: باه بحول الله ان شاء الله.
6: ربي يفضلك ويطول عمرك محلاكم محلاكم
2: ربي يبارككم فيها ربي يعزك ربي يتقبل منك بارك الله فيك.
6: شكرا. نحكي لك حاجه.
2: أيوة.
6: انا الحق بنتي تصلي وتبطل هي متخرجه وقاريه وقاعده في الدار ونقول لها بنتي راهي صليت الصبح الفجر راهي احسن حاجه راهي هذيك تعمل برشا حاجات انا مجربتها راني ذات الفجر مجربتها بكذا والله العظيم يعني راضي توفى انا وكل شيء وقلت نضيع في الحياه وما نجمش ولادي صغار نضيع فيهم الحمد لله رب العالمين.
2: اوك ربي سبحانه ما يضيعش خلقه.
6: الحمد لله. الحمد لله. بالصلاه ترى.
2: الحمد لله.
6: هاي هي ما تزوجتش وكل شيء متخرج عندها الازازه وكل شيء قالت لي ما عنديش زهر ما عنديش حظ وكل شيء نقول لها صافي يا بنيتي راه الدعاء راه برشا حاجات برشا حاجات الله غالب ربي يهديها هي متربي وقاعده في الدار ما تخرجش من تخرج بك صدق.
2: ما هو زاد راهو الانسان لا يعجز. المسلم اختي الكريم تسمع فيا ولا اختي فاطمه امي فاطمه مسالش
6: اي امك بابي نعم ما يكون بنتي قدك
2: ربي يحفظك ويعلم قلبك. فسر لها احنا رانا المسلم لا يعجز والمسلم عنده ثقه في ربي لكن هذه الثقه يجب ان يعقبها او يعقب الثقه هذه يعني اخذ الاسباب. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم احنا في شهر محرم في شهر العام الهجري الجديد لو كان واحد ما يخوش بالاسباب وبلغتنا الدارجه وينجح ويسلكها ويكون معناها ويحقق كل الاماني متاعه لكان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فهو اكرم الخلق. لكنه درس لنا نحن في الهجره متاعه خذا بالاسباب ومشاو في طريق اخر وحضروا الماكلة وحضروا الدابة وحضر الصاحب في السفر وصار ما صار وسيدنا أبو بكر الصديق خايف ويقول له لا تحزن إن الله معنا هذا أكرم الخلق على ربي سبحانه وتعالى وخذا بالأسباب ومشى وتعب. احنا لازمنا ناخذه بالأسباب وسبحانه وتعالى ما هوش بش يضيع لها شقائها بحول الله ويكرمها ويسر لها أمرها. فالمهم أخذ بالأسباب وقل لها ما تقطعش ثقتك بربي ربي قال فما ظنكم برب العالمين جاء في الحديث ما ظن بي عبدي شيء إلا وجده إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فهي لازمها تظن بربي ظن به وتاخذ بالاسباب. وتو الدكتور عمر نقول له يدعو لها ان شاء الله.
6: والله نقولها نقول لها ثقتك يا رب ما تهزش. نقول انا جربتها يا شيخ جربتها بالقد
2: هذا
6: الله غالب.
2: ونقول لها هكا وفتح لها ابواب هكا الخير وكلام باهي وربي يسر لها امرها ان شاء الله.
6: وراك انا شيخ ريت قايم لي صلاه الفجر تكون قيامه اقومها واذن قول انا نحضر روحي نعرف روحي
2: يعني تقيم ما يسالش كل مره ادعي لها وكل مره هكا بشويه بشويه وربي يسر لها امرها ان شاء الله. يا رب
6: يفضلك ويطول عمرك ويبارككم
2: في الله يعطيكم ربي يعزك عايشكم يا فاطمه ربي يحفظك الله يبارك
6: لك ربي يحفظك الدكتور اللي معاك
2: الله يبارك
6: وكل العمه صلى ديما عامر زيتون عامر بها النبي
2: امين صلى الله عليه وسلم في لمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب دكتور نجيب ان شاء الله على اسئله المستمعين.
3: نص ساعه الان مشى
2: لا ما مشاش والله بالحق في سبيل الله تهنى دكتور احنا لانه مرات هكا تصبر المستمع بكلمه والا حاجه هذا يكون جيد. احنا مره مستمع دكتور من قفصه ما نعرفش تسمع فينا ولا لا كلمتنا من من من كلمه سمعتها في سياره الاجره في حصه من الحصص غيرت لها حياتها 180 درجه تغير هي كلمتنا قالت ان حياتي تغيرت بدقيقتين سمعت إذاعة الزيتونة في تاكسي. الحمد لله, الحمد لله رب لله. العالمين. أختنا سعاد دكتورنا من سيدي بوزيد تسأل هي مريضة وعندها معنا من ذوي الاحتياجات الخصوصية تقول لك دكتور أنا معناها لو نصوم نهار نتعب فيه تعب شديد فنحتاج أني نقعد نهارين ما نصومش لأنه نرزن ونتعب تعب شديد جدا وهي معناها الطبيبة قالت لها أنت شوف أمورك بالتجربة نجمت تصوم صوم ما نجمت شراه ما تصومش فهي قالت في رمضان نصوم نهار ونرتاح نهارين وتدخل لك مع العلم الأيامات اللي نفطر فيهم نخرج فيهم فهي تسأل تقول لك اللي عملته صحيح وإلا غلطه كيفاش نعمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
2: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
2: آمين.
3: اللهم يسرنا اليسرى. اللهم يسرنا اليسرى. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى.
2: آمين.
3: واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء.
2: آمين.
3: أحينا سعداء وأمتنا شهداء ولا تخالف بنا يا مولانا عن طريق الهدى إنك قريب مجيب الدعاء. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين. آمين. انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما بعد. ربي سبحانه وتعالى شرع الصيام وشرع بصفة عامة العبادات كلها لصالح الإنسان وما شرع شيء إلا لصالحه إما لمصلحة تجلب أو لمفسدة تدفع ومن بين ما شرعه الصيام وفي الصيام خص الله بالذكر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي أن الصيام شرعه والصيام فيه حرج ولهذا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالله سبحانه وتعالى جعل التخفيف معناها سببا للمشقة إذا حصلت المشقة والأخت معناها إذا عندها مشقة في الصيام ربي قال فاتقوا الله
2: ما استطعتم
3: فاتقوا الله ما استطعتم إذا استطعت هي أن تصوم فذلك ما نبغي
2: نعم.
3: وإذا لم تستطع الصيام فعدة من أيام أخرى المرحلة الثالثة إذا تستطيع أن تصوم كما ذكرت أنت لها تصوم يوم يومين وبعد منها تفطر نهار نهارين وبعد منها تصوم فلا بأس بذلك على أن تقضي ما أفطرته بعد
2: نعم.
3: بعد رمضان وعندها بعد رمضان عام كامل معناه 11 شهر بإمكانها في كل جمعة تقضي نهار نهارين حتى تخلص ما عليها من الصيام ولا حرج في ذلك بإذن
2: إن شاء الله تعالى. يعني هي مش مطالبة أنها هي مش في بالها كي تفطر تخلص فلوس
3: لا مدام قادر على الصيام على القضاء تقضي
2: جميل.
3: ولا ينبغي لها أن تدفع الفلوس
2: نعم
3: إذا أردت أن تتطوع إن شاء الله ربي يتقبل. نعم.
2: سؤالها الثاني شيخ، وهذه معضلة معناها منتشرة جدا، تحكي على سيرة الرحم، تقول لك اخواتي ما عادش يطلع لي، ما يجونيش، ما يدوروش بي. نعم. الإشكالية قالت على الورث، باعتبار أنه بابا في حياته أنا خذيت آخر واحدة، تقول لك وخذيت يعني لقشة ما نعم. تساوي شيء قدام نعم. اللي خذوه أخواتي نعم. وحتى نعم. معاش تجيب يعني أصلا، معناها وهي باقية في ما خرجتاش من عوزتها، معناها سبحان الله شدة في الله. فتقول يا شيخ معناها لا يطلع علي، وأنا معناها مريضة، شفت أنت المرض أنت أو غيره، تسأل تقول هل علي إثم في ذلك وإلا لا؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خطبة الأسبوع الماضي يوم الجمعة كانت على صلة الرحم في الإسلام.
2: في الإسلام سبحان الله.
3: تحدثت عن صلة الرحم باعتبارنا داخلين في عطلة، وقلت هذه فرصة بنش الناس تتواصل والناس تتزاور. وحقيقة بعد الصلاة معناها كثير من الناس اللي جاءوا، وكل واحد يعرف مشكلته، كل واحد كذا على الموضوع نفسه، وأن الموضوع وأكثر من واحد يقول لك أن الموضوع يخصني أنا وعائلتي، أكثر من واحد معناها باش تفهم أن فعلا صلة الرحم الآن معناها، والأخت كذلك ذكرت هذا، معناها نسأل الله السلامة.
2: آمين.
3: نسأل الله السلامة.
2: آمين.
3: لأن صلة الرحم معناها ربي سبحانه وتعالى اشتق اسمها من اسمي.
2: نعم. أنا الرحمن.
3: الرحم من الرحمن. نعم. وذكر في الحديث من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. سبحان الله.
2: السلامة والعافية.
3: معناها إنعم. عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم، والعياذ بالله. فربي سبحانه وتعالى أمرنا بصلة صل من قطعك. حتى معناها مش اللي، وليس كما ورد في الحديث ليس الواصل بالمكافي. معناها إذا جاء يمشي، إذا ما جاءش ما يمشيش، لا، ليس الواصل بالمكافأة، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه
2: وصلها.
3: فأنت أختي ما عليك شيء، وحاولي على الأقل معناها بحكم ظروفك على الأقل بالتليفون أنه عسلام أخويا، عسلام أختي، كان رد عليك فالحمد لله، ما رد عليك أختي، أنت برأتي ذمتك أمام الله، وهم الذين يتحملون الإثم ولا إثم عليك. هذا
2: يعني واحد. هل أعمالها شيخ تطلع، هي خافت أنه أعمالها قالت هل تقبل أعمالي وإلا لا؟
3: لا,
2: أيه.
3: لا، هي أعمالها قلنا لا شيء، برئت ذمتها، فأعمالها من ثم تقبل بإذن
2: الله يا رب.
3: معنى الأمر الثاني، نعم، معنى النبه في هذا المجال، معناها أن من أسباب قطع الأرحام هي التأخير في قسمة التركة، إما التأخير،
2: نعم،
3: معناها وخر وخر وخر وخر، وإلا معناها عدم القسمة أصلا، أو معناها انحياز أو سوء القسمة، خلينا نقول،
2: نعم،
3: والظلم في القسمة،
2: في القسمة والإجحاف،
3: نعم، الظلم في القسمة معناها نعتل هذا، لا أنا ما نرضى عليكم إلا إذا اعطيتوني هذا، لا أنا ما نحب كان هذا البقعة هذه إلى آخره، فهذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وأي شخص أخذ من مال أخيه شيئا من غيرتي بنفس، فإنما هو يتجرجر في بطنه نارا، والعياذ بالله.
2: السلام والعافية.
3: كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتتقوا الله إخواننا، في إخوتكم وأخواتكم، اتقوا الله في الميراث، وأتوا كل ذي حق حقه. ربي سبحانه وتعالى لأهمية التركة هو تولى قسمتها بنفسه. نعم. هذا عنده ثلث، هذا عنده سدس، هذا عنده النص، هذا عنده ربع، هذا كذا، فهو تولى بنفسه. نعم. قسمتها،
2: ولا أن يتراضى الناس عن تيبي خاطر،
3: عن تيبي خاطر حتى لو أخذ كل التركة،
2: نعم، هم عن تيبي خاطر.
3: نعم. ليس يعني معناه بالتهديد، زاد عن تيبي خاطر معناها إذا ما
2: تعطيش لخوك، كان تاخو مع أخوك، ساعات الأم تتدخل الدكتور،
3: والأم تقول أحيانا، تقول تأتيني مكالمات تقول لي أمي قالت لي سماح، ما نسمحكش قدام ربي إذا طلبت أخوك في شيء.
2: صح.
3: سبحان الله. قول لها خليها هي واسمحها، ما عندها حتى إثم إذا طلبت بحقها، حتى لو قالت الأم ما نسمحكش، هذا حق شرعه الله لها، بإمكانها أن تطالب به، وسماحها يقعد عندها.
2: نعم.
3: وربي يهدي إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. سؤالها اللي من بعد شيخ له علاقة بالسؤال هذا. نعم. حيث قالت أنا أمها ماتت الله يرحمها، تركت مالا وذهبا.
3: نعم.
2: فالأخت الكبرى استأثرت به وقالت دارت بأمي، وهي موظفة، قالت أختها دارت بأمي، أمي عندها زوز هكتارات وفي زوز هكتارات فما أرض فما دار، فدارت بأمي، وفي آخر حياتها الأم كتبت لها الدار.
3: نعم.
2: علاش؟ قالت لها راني مشيت سألت إمام.
3: نعم.
2: وقالها مثالش كتب لها ما فما حتى إشكال.
3: نعم.
2: أنا لا أظن أن الإمام قال هذا الكلام، أنا لا أظن في حقيقة معناه قد أنا لا أظن.
3: لا
2: بصراحة. لأنه نحسن الظن أولا بأيماتنا، لعل الأخت مدامها هي حاجتها بالدار تجم تفتعل أي كلام راه.
3: نعم.
2: قل أوه قل شلت الإمام وكذا، فالأم لعل على كل، فتقول حتى الدار حرمتني منها، قالت نحب نمشي لدار أمي وكذا حرمتني منها، فتسأل عن حكم ذلك وما هي نصيحتكم.
3: حكم ذلك واضح أن هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يجوز للمسلم أن يحتال على مال إخوته أو على حقوق إخوته. المفروض في المسلم حتى لو جاء البو، أحيانا البو يتصل للأم يقول لي أولادي معناه عاقين ولا يسألوا عني ولا يكلموني ولا يجون، وعندي واحد هو معناه في خدمتي ليل ونهار.
2: نعم.
3: هل يجوز لي معناه نكتب له
2: أخصه بالتركة دون البقية أو بالملك
3: ولا نزيده على الأقل، مش نزيده حاجة معناه على الأقل مكافأة؟ فنقول له لا يجوز بينهم وبين ربي.
2: نعم.
3: معناه اللي يحسن الوالديه إن شاء الله بيلقى أجره عند الله.
2: نعود أنفسنا على أن هذا الفعل هو تجاه الوالدين بر.
3: نعم.
2: مش بمقابل.
3: هذا هو.
2: مش
3: لا بمقابل. هو خطيه الولد اللي بر بوالده ما قالوش
2: اكتب لي،
3: رغم اللي كذا
2: يعطي صح.
3: وبعض الأحيان فعلا أولاد يقول لي بابا اكتب لي كذا وكذا، هل يجوز لي ناخذه ولا لا يجوز لي أخذه؟
2: صح.
3: معناها خصني بأشياء دون إخوتي.
2: هو الإنسان هو مريض ولا شنو دكتور؟ هو لبس عليه
3: ما عنده شيء عليه إلا من جانب البر والإحسان. فنقول له لا.
2: لأن فقهاءنا دكتورنا تحدثوا على هذا الابن الذي يكون ناقص، نقوله نحن بين قوسين سمحوني.
3: هذا إذا كان ناقص يجوز للأب أن يخصه ببعض الشيء. معناها ليش؟ معناها من بابي العناية به، ومن
2: صحيح.
3: باب معناها على الأقل يلقى
2: أشياء
3: يصرف إذا مات الأب أو ماتت الأم.
2: صحيح.
3: فلا حرج في ذلك. معناها أنت زوجتك وأنت قريتك وتخرجت تخدم وأنت كذا، أنت زوجتك
2: هذا مسكين مريض أو شيء أو عنده حاجة
3: به معنى
2: فاقة أو غير
3: فاقة أو نحو ذلك، يحتاج ولا مازال صغير يحتاج باش يقرأ باش يكمل قرايته باش يتزوج إلى آخره، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
2: إن شاء الله. الله يبارك لك
3: وربي يصلح أحوالنا.
2: آمين.
3: ولا يجعل الدنيا
2: أكبر
3: همنا ولا مبلغ علمنا. هي القضية قضية الدنيا، والواحد يبدأ يجري من هنا ويكذب ويزور والعياذ بالله، هذا هذه شهادة زور أحسبها لما تقول الشيخ قال لي مثالش تكتب لك وكذا، فأحسبها أنها شهادة زور وليس من كلام معناه المشايخ. اللهم إلا إذا كلمت المشايخ بطريقة أخرى. ما ساعات يجيني الشخص ويستفتيني في مسألة فيكلمني بكلام، فنقول له لا بأس تجي أنت تكلمني بكلام ثاني معناه نعطيك فتوى ثانية.
2: فهمت.
3: فتقولي كيف أنت هذا كذا، لأن كل واحد إيش تكلم. ممكن تمشي للشيخ تقوله ما عنده حتى حد، أمي ما عنده حتى حد إلا أنا.
2: نعم. قد يكون ذلك صحيح.
3: نعم.
2: وقد تقول له أو ما تعطيش الحكاية كاملة أو أي شيء. نعم. من هذا القبيل. الله المستعان. بارك الله فيكم دكتورنا، وأستسمحكم في اتصال هاتفي.
3: تفضل.
2: أو في اتصالين كما يقول أحمد.
3: أو في ثلاثة.
2: لا لا اثنين. نقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا
2: وسهلا. مرحبا أختي الكريمة.
7: ربي يحفظك.
2: الحمد لله. ربي يثيبك. ربي يحفظك.
7: ربي
2: يبارك لك. بارك الله فيك. ربي يعزك.
7: مطلب إذاعة الزيتونة تونس كاملة تكون هيك بأخلاقكم العالية.
2: إن شاء الله ربي يهدينا إلى مكارم الأخلاق جميعا. إن شاء الله يا رب.
7: أنتم واسط خير للمجتمع التونسي.
2: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب.
7: خاطر بالحق كما قلت أنت في أول الحصة، أو بالحق إحنا نمشيو في الشارع ونسمع وبالحق تتأثر برشا. والله
2: المستعان. والله
7: بالحق تنبض بالحق في بيئة في وطن
2: لا بأس إن شاء الله ربي يهدينا على بعضنا ونحاول نريد نصلح ما استطعت كما يقال في القرآن الكريم فنحن نحاول أن نصلح ما استطعنا إن شاء الله. ذكرني بالاسم
7: أختي
2: ربي يعيننا جميعا يا رب
7: يا ربي أمين.
2: ذكرني بالاسم أختي الكريمة
7: أمال واضح مرحبا وصية للغاية
2: ربي يحفظك أختي أمال الله يبارك فيك
7: ربي فضلك إن شاء الله عايز.
2: ربي يعزك. ذكرني سؤالك أختي أمال أخذينا الاسم أخذينا ذكرت حتى الولاية نعم
7: أنا قبل سألتكم على خالتي عملت جبيرة وكل شيء طوها هي جارتنا عملت جبيرة كسرت يدها اليمين
2: ربي يشفيها
7: على الوضوء تتوضى يعيسك ربي فضلك تتوضى باليسار بنتها قلت لها لا يتيمم
2: بنتها هذه ظاهرة خريجة بنتها خريجة جامعة الزيتونة ولا الأزهر ولا القرويين
7: بالحق
3: الفنون الشعبي
2: ممكن
7: أنا قلت لها ليه تتوضى وتمسح على الجزيرة حسب ما سمعتكم انتوما قديش من مرة
2: يجيبكم الشيخ إن شاء الله ما نحكي على البنت هذه احنا الإفتاء بغير علم هذا
7: أي
2: مشكل الإنسان يتطوع مرات يتطوع بفتوى ولكن هذه الفتوى معناها تكون مش صحيحة نسأل الله السلامة والعافية طيب مثال السؤال الثاني
7: أنا نحب اللي سيدي هايسم يفسر لها بالقدي خاطر أنا ما بعرفش نزلها الراديو وتسمع بالقدي الإجابة كيفاش من عند سيدي الشيخ
2: واضح إذن
7: باش تعرف كيفاش تتوضى خاطر قالتك أنا كيفاش نتوضى بيدي اليسار
2: طيب
7: وضعها شوية عريانين هما كيفاش تعمل لهم توضعها وكيفاش للجبيرة للمرفق كيفاش تمسح عليه ولا كيفاش
2: تهنى يا ليل تهنى
7: ويعيسك الله يهني والعدة اللي المرأة اللي متوفي زوجها قال لك ليه كي تبدأ عندها قضية تخرج كي تبدأ وراها قلت لهم ولا تبدأ قضية أكيدة معناها في إدارة
2: العدة ليست سجنة نختي راهي زادة العدة تو ليست سجنة طاو يفسر الشيخ إن شاء الله أي بعض الناس يفهمها أنا مرة جاتنا لهنا للإذاعة جابها ولدها في السيارة خرج لها الدكتور زهير إن شاء الله يطلع يسمع فيها المرأة قالت له شنهبل يا حاجة شبيك قالت له شهرين ما عتبتش باب الدار لما يقول العدة ليست سجنا المرأة حاصرين في أربع حيوت وقال لك أربع شهور وعشرة مش سجن مش سجن باهي طيب جواب
7: من الدكتور أنا ودي قال لي جاب ربي يا ماما ما جيت مرأة
2: لا بأس لا بأس إن شاء الله
7: طيب واقتراح بالله سيدي هاي ما في العطلة كفونا شوية تعاد القرآن للصغار معنى يزيدونا حصة ولا زوزة كيك ربي يبارك لك إن شاء الله
2: احنا تعاهدوا القرآن تصحيح التلاوة طمع
7: عارفكم
2: أربع حصص
7: اليوم والخميس غدوة كان عندنا
2: وجمعة وسبت
7: ونهار الجمعة والسبت مع سيدي بليل وسيدي أسامة
2: ما شاء الله عليك أيوة.
7: والله متبعتكم كل حصة وكل برنامج سيدي محمد
2: ونزيدك زيادة أيوة.
7: وزيادة الشيخ علي
2: ما شاء الله
7: بسم الله ما شاء الله عليكم
2: ربي
7: وأسمى سقرون
2: ما شاء الله
7: وملكة جسيم بسم الله ما شاء الله
2: ما شاء
7: عليكم
2: الله.
7: نحبكم برشا
2: ما شاء الله
7: مش دنيتي جنتي إذاعة الزيتونة جنتي
2: الحمد لله
7: والله
2: فأنا أي فقط حبيت أقول لك أختي أمال احنا عنا مشروع ورؤية بحول الله كل مرة نطعموها بحول الله القادم ديما أفضل بما هو متاح إن شاء الله بحول الله وكل مرة يجيكم
7: صحي تذك
2: أيوة أش رايك فيها الحصة الجديدة ذيك بالمغرب والعشاء سيدي عبد الرحمن
7: أي
2: باهي أختي أمل تبعها كل يوم باش تحفظ سورة البقرة إن شاء الله من هنا ل 13 سبتمبر نعملوا لك امتحان راه رد بالك دبر راسك
7: اي وكتمات وهو قال ثم جايزه زعما مازال قائمه
2: لا لا ذيك احنا احنا احنا ما حبيناش نحيوا الكلام نتاع سيدي عبد الرحمن
7: والله
2: ما حبيناش نقصوا فيه باش يبقى في ميزان حسناته بحول الله تعالى ان شاء الله ربي يحفظك الله يبارك لك عايش اختي عايش اختي عايش ربي يعزك شكرا جزيلا اختي امال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معنا اتصال اخر دكتورنا ثم نجيب بحول الله تعالى السلام عليكم
8: وعليكم السلام سي هيثم
2: سيدي اهلا وسهلا مرحبا
8: والسلام على شيخنا
2: الله يحفظك
3: الله يسلمك يبارك فيك
8: معك عبد الرزاق من ولايه بن عروس
2: مرحبا سي عبد الرزاق واهلا في بن عروس تفضل سيدي الغالي
8: سؤالي سيدي
2: تفضل
8: كي يذن الصبح
2: ايوه
8: نصلي الفجر في الدار
2: باه
8: ونمشي للجامع
2: باه
8: باهي نجم نصلي تحيه المسجد ولا لا
2: واضح وعلاش ما تصليش الفجر في الجامع وتجمع بين النيتين
8: مثلا انا هكاك حبيت انا على الاقل الدار نصلي فيها ركعات مش كل شيء نصلي في الجامع على الاقل الاخر نصلي مثلا الفجر في الدار مثلا.
2: انت ما تجمش تصلي شفع الوتر في الدار؟ لا انا نسال تو باش نسال نعرف سي عبد الرزاق فقط باش نطمئن باش نحقق السنه كامله. انت تجمش تصلي الشفع والوتر في الدار؟
8: لا نصلي في الجامع الحقيقه.
2: علاش
8: هيك
2: يعني تجم تصلي في الدار؟ يعني كي تمشي للدار فما ناس انا اساله شبيك ما تصليش في، تقول لي لو روحت للدار صدقني لا نركع ركع وقتها قولوا له مساج.
8: لا لا هو راي انما الاعمال بالنيات انها هكاك نيتي نحب نصلي الفجر لكن نجم بدري نصليه.
2: واضح سيد. حاضر سيد.
8: كي نصلي في الجامعه حاضر. كان نصلي في الجامعه كيفاش وهو يقول لك بعد الاذان الصبح ما عادش نوافل، فهمت ولا لا؟
2: ان شاء الله
8: الوضعيه دي في الدار شنو كيف نصلي وكيف نصلي هذه في الجامعه شنو؟
2: بحول الله سيدي بحول الله.
8: ربي يفضلكم وربي يعيشكم.
2: ربي يحفظك بارك الله فيك. شكرا جزيلا سيدي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا اقلب فارسل لي دكتورنا لو تسمح لي قلت لك ارسل لي يعني بعض الصور وما كتب حتى منزله هي على صفحه ديوان الافتاء. الحقيقة فأردت أن أشير إلى أمر لأنه إحنا الدكتور عبد اللطيف البوعزيزي معناها تربطنا به علاقة جيدة وسماحة مفتي الجمهورية طبعا على رأس نوعينا من فوق تربطنا به علاقة جيدة وبإذاعة الزيتونة كذلك علاقة جيدة وهو يحب الإذاعة ومن متابعي الإذاعة سماحة المفتي ربي إن شاء الله يحفظه ويعاونه على ما أولاه. فرأيت الموكب هذا الذي حضره سماحة مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود حفظه الله، فقد أحيل سي عبد اللطيف بوعزيزي رئيس جامعة الزيتونة على شرف المهنة. فأردت يعني أن أوجه تحية للدكتور عبد اللطيف بوعزيزي وعلى ما قدم لجامعة الزيتونة ربي يبارك فيه إن شاء الله، وقل له يا دكتور تويك معاش عندك أعذار والوقتك بحول الله شي واللي يسمح، ونريد أن نراك معنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وسماحة مفتي الجمهورية إن شاء الله تعالى بحول الله بحول الله أيضا سيكون معنا بحول الله في في في حصة هو حضر هذا الحفل والموكب الحافل الذي حضره سماحة المفتي وألقى بذلك أيضا بالمناسبة كلمة أشاد فيها بالرسالة الدكتور ورسالة مؤسسة الجامعة جامعة الزيتونة، وإن شاء الله نسير على نهج أعلامنا الراحلين الأفذاذ الذين أدوا أمانة الحفاظ على إشعاع الزيتونة ومسارها العلمي كما قال هو هك والمقاصد عبر العصور باعتبارها أعرق جامعة في العالم، متمنيا التوفيق للخلف ومشيدا بالرسالة التي أداها بكل كفاءة وأمانة واقتدار سلفه الدكتور عبد اللطيف البوعزيزي وتوه هو النائب اللي ماسك الجامعة سي محمد الرزقي ربي يوفق الجميع لما فيه الخير لهذه البلاد. فأردت هكذا أن أشير رغم أن كذلك أيضا سماحة المفتي تكلم كلاما جميلا على أم المؤمنين عائشة، لكن صوت التسجيل في المسجد الزيتونة لم يكن يعني خليني نقول بالذي يبث عبر الأثير، ولكن إن شاء الله نتمنى أنه يكون فما تسجيل لهذه الكلمات بصوت جيد، لأنه زادك لما تقال من شخص كما سماحت مفتي الجمهورية مش كما تتقال من هيثم الإمام. نعم. وخاصة كلام جميل قاله سماحت المفتي ربي إن شاء الله يبارك فيه. طيب دكتورنا نجيب على الأسئلة.
9: طيب فضل.
2: بارك الله فيكم. أختنا عايدة من الكريب تقول صلاة الفجر أصليها لما يؤذن لهنا معكم على كل هي تبع
9: نعم مع الأذان
2: مع الأذان.
9: نعم.
2: فقال تراني نصليها بقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص
9: قل هو الله أحد.
2: بالضبط. قل هو الله أحد وسمعتكم في الإذاعة تقولوا بالفاتحة فقط.
9: نعم.
2: فتقول لك أنوال الصحيح
9: أنوال الصحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
2: وصحبه وسلم.
9: كلاهما صحيح.
2: نعم.
9: وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الفجر بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، وثبت أنه كذلك صلاها صلاة خفيفة حتى قلنا إنه لم يقرأ فيها بشيء، وهذا الذي اعتمده المالكية في المذهب وأنهم يقولون بجواز صلاة سنة الفجر بالفاتحة فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في حديث المسيء صلاته لما جاء الرجل وصلى قال صلي فإنك لم تصلي ورجع صلى ورجع له سلم قال صلي فإنك لم تصلي المرة الثالثة قال له صلي قال له والذي بعثك بالحق فإني لا أتقن أو لا أحسن غير هذا ما هذا لحد العلم فقال إذا قمت إلى الصلاة شاهد في حديثنا قوله صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه
9: قالوا إذا قمت إلى الصلاة فقرأ ما فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فكلمة فقرأ ما تيسر معك من القرآن يجعل قراءة القرآن معناها تجزي سواء قريت الفاتح السورة مع الفاتحة وإلا لم تقرأ وهذا اعتمده كذلك الحنفية بجواز قراءة القرآن أي بالضبط. من القرآن معنا
2: صحيح.
9: لكن المعمول به عندنا في المذهب القولان حتى ذكر ذلك اللخمي في التبصرة وذكر أنه يجوز أن تصليها بالفاتحة فقط ويجوز أن تصليها بهذا معنا بالإخلاص
2: والكافرون والإخلاص
9: فكلاهما صحيح ولا بأس أنه مرة هيك مرة هيك من باب إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم شيخنا. سؤالها الثاني تسأل عن صلاة الحاجة قيل لها أنها بين الظهر والعصر تصلى 4 ركعات من غير ما تتحي وتزكي في الوسط حسب مقالتي فتسأل هل الذي قيل لها صحيح وإلا لا؟
9: ما سمعت بذلك.
2: أنا نعرف صلاة الحاجة
9: صلاة الحاجة
2: عند الترمذي ركعتين
9: صلاة الحاجة ركعتان على خلاف بين العلماء في صحة الحديث
2: لكن يؤخذ به
9: بعض العلماء لم يصحح الحديث ولكن على الخلاف وبعضهم قال لا بأس في فضائل الأعمال وفي صلاة وربي سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه قال واستعينوا بالصبر والصلاة فأن يصلي الإنسان ركعتين ويسأل الله حاجته عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه أما بين الظهر والعصر فهذا لم يرد
2: احنا نصليها في وقت حل النافلة نصليها في وقت حل النافلة
9: في أي وقت تصلى فيه النافلة يجوز لها أن تصلي صلاة الحاجة وهما ركعتان مع دعاء معروف
2: واضح شيخنا بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلومكم أختنا فاطمة وأمنا فاطمة من الدندان شيخ قلت أنا أصلي الفجر عند الأذان ثم أصلي الصبح مع وقت صلاة الصبح في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وتصلي بالفاتحة أسبح اسم ربك الأعلى والفاتحة وسورة إن أنزلناه في ليلة القدر فهل هذا صحيح وإلا لا؟ أنا تفجعت في بالي تأتم
9: بالموجات
2: نقبل قالوا لنا في كانت تذكر في رمضان معاك يا دكتور قلت لك صلاة التراويح نصلي فيها على الإذاعة ولا التلفزة
9: نعم فلا يجوز ذلك أما من حيث الوقت فلا بأس إذا كان الوقت متحد لأن حتى تونس دائما
2: هي من تونس هي في العاصمة
9: قلت لك حتى تونس لما يذن يقول لك تونس وما جاورها
2: نعم
9: لأن مثلا نحن عندنا في بنزرت ما زال لن تتدلوا لهنا نحن نقعد 3 دقائق تقريبا
2: نعم دقيقة في العالية تقريبا نعم دقيقة في العالية تقريبا
9: احنا تقريبا دقيقتين
2: بالضبط
9: عادة وقت يبدأ يقول حي على الصلاح حي على الفلاح مرات ومرات يعديها شوية باش يذن فلا بأس المهم معنا الوقت متقارب هو لا بأس إن شاء الله فأن تصلي أختي الفجر متاعك عند الأذان السنة ثم بعد ذلك في بعد 20 دقيقة تقريبا و 25 دقيقة تصلي الفريضة
2: احنا, احنا بعد 20 تقريبا
9: تصلي ايش
2: بيسبح اسم ربك الأعلى
9: سبح.
2: وإن أنزلناه في ليلة
9: لا بأس بذلك ولكن الأفضل التنويع اليوم صلينا بسبح غدر نصلي بالشمس وضحى بعد غدر نصلي الضحى ايش النوع معناه القرآن استمريت على ذلك لا حرج في ذلك إن شاء الله
2: إن شاء الله تعالى آمين يا رب العالمين. أختنا أمال من تونس شيخنا تقول جارتنا عملت يعني صارت لها مشكلة في يدها عملت جبيرة في اليد اليمين تتوضى باليسار وقالت يد اليمين صوابعها ظاهرين بنتها تطوعت قالت لها لا تيمم ما تتوضاش فتسأل تقول لك شنو تعمل يا شيخ.
9: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنت أشرت إلى مسألة الفتوى فالمسلم يتق الله سبحانه وتعالى في الفتوى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وبعد ذلك يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم

0: يجوز هذا، يجوز هذا، لا يجوز هذا، يعجبني هذا، لا يعجبني، رغم اللي هو يعرف أنه حرام لكن يخشى أن يقول كلمة حرام، لأن الذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يتعجل في الفتوى، وأجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار والعياذ بالله. فالإنسان يقول ما يعلم ولا يحيل السؤال إلى أهل العلم وأهل صحيح. الاختصاص. أنا بالنسبة للمرأة، نرجع إلى موضوع المرأة
1: وسؤالها عن الجبيرة في الدارمين، ولكن شيخنا لو تسمح لي
0: نكمل بعد الفاصل،
1: عندنا فاصل إشهاري قصير جدا طيب. حول الله ونعود، يعني مش باش نبقى برشا، بعض الثواني ثم لا نعود. أحبة الكرام، فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.
2: إشهار. محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال، وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونه، قيم تجمعنا.
2: اشهار.

0: من القلب إلى القلب لكل قلوب السادة والسيدات المستمعين والمستمعات أينما يصلكم صوت أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. ورحب الأخ محمد الفرجاني الذي يلتحق بنا من وراء الأجهزة التقنية ليكمل معنا الجزء الثاني من هذه الحصة. دكتورنا قبل الفاصل كنا نجيب سؤال أختنا أمال اللي تقول على جارتهم ربي يشفيها في يدها اليمين جبيرة ظهر منها صوابعها، كيف تفعل في الوضوء؟
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى اشترط لصحة الصلاة الوضوء.
0: نعم،
1: وإذا كان الوضوء متعذرا الإنسان مش قادر باش يتوضأ، فربي سبحانه وتعالى خفف عنه الوضوء إلى التيمم، فشرع له التيمم. لكن الوضوء الإنسان معناه يحرص على أن يتوضأ ويتوضأ بقدر الإمكان. طيب، مثلا الحالة التي ذكرتها،
0: يعني تجب تتوضأ باليسار وتمسح على الجبيرة؟
1: إيه ولا؟ هذا هو. أيوة، معناه هي يدها اليمين معناها فيها
0: معطوبة، ربي يشفيها.
1: نعم، ربي يشفيها ويشفي كل مريض.
0: آمين.
1: في هذه الحالة تتوضأ بيدها اليسار وتتمضمض تستنثر خشمها موجهها، بعد ما بتجي ليدها يدها اليمين معناها تأخذ هيك شوية ماء وتنفض يدها وتمسح على الجبيرة، تمسح على الجبيرة الكل وعلى صوابعها، تمسح صوابعها. بعد منها معناها تحاول إذا تقدر تدخل يدها
0: تحت
1: السبالة، وإلا تتبع بشوي بشوي بأصابعها دون أن يصل الماء إلى الجبيرة. طيب، أنا مثلا السورية لهنا ربي يحفظنا، نجم نعمل هيك بدون ما يوصل الماء للقميص متاعي، هذا نمشي هيك بصوابعي شوي شوي على أساس أتأكد أن الماء وصل إلى كافة العضو.
0: نعم
1: نعم، وبعد ذلك تمسح براسها بوذنها اليمين، وذنها اليمين واليسار، بعد منها رجلها اليمين واليسار،
0: وهكذا
1: وتصلي صلاتها
0: إن شاء الله
1: دون أن تتيمم. ما يحتاج تيمم.
0: بارك الله فيكم سيدي.
1: اللهم معناه في حاجة واحدة للتيمم، إذا كان المرأة مثلا مريضت
0: وطهرت
1: شو اسمه جاءتها الدورة وبعد ذلك طهرت، ففي هذه الحالة ما عادش تقدر، ما ينفعهاش الوضوء، لابد لها من التيمم بنية الحدث الأصغر والحدث الأكبر.
0: نعم،
1: والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيكم دكتور.

0: استسمحكم في اتصال هاتفي استقبله ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: على السلامة. الله يسلمك أختي، مرحبا بك. ربي يحفظك. مرحبا.
1: شكرا. أول حاجة يعطيكم الصحة على البرنامج.
0: ربي يثيبك. مرحبا بك، يعيشك.
1: وعندي بعض الأسئلة باش نقولهم بعجالة. هو طيب. مختلفة ما نقولهم بعجالة.
0: ذكرني بالاسم.
1: أمل من المروج.
0: من المروج. مرحبا أختي، تفضلي.
1: أول سؤال على التجارة الإلكترونية. احنا كي نخدموا نقولوا راهو سامحني بعض الكلمات الفرنسية. نقولوا سيركوموند. احنا نعرف الدين لا نبيع ولا نملك.
0: صحيح.
1: لكن احنا نحط الموديل ونحطوا تصاور على وسائل التواصل الاجتماعي والكليان ولا الانسان كي يعدي كوموند وقتها وينتنع القطعه هذه.
0: لكن هل انتم متيقنون تيقن تام انه البضاعه هذيك موجوده ومتوفره وبالسعر اللي انتم قلتوه؟
1: اي، خاطر المعمل عندنا. حتى احنا نتعاملوا مع المعمل طول، وهذيك الطريقه نتاع التعامل نتاع المعامل. واغلبيه الصفحات التواصل الاجتماعي تتعامل بالطريقه هذه.
0: طيب.
1: معناها كي يجي الكوموند وقتها وين نتعدي ولا المصنع.
0: نعم، واضح اختي.
1: هذا السؤال الاولاني. السؤال الثاني في خصوص التجاره الالكترونيه، صور الحيوانات، تباع صور الحيوانات حاشاكم حاشا المستمعين على الاقمشه، يعني على المراول والحوايج.
0: طيب.
1: ولما احنا نقولوا يعني الماركات الكبار المعروفين، احنا مش بتاعنا ما نملكوهاش، لكن موجوده في السوق. موجودة ذيك نشتريناها ولا احنا طبعناها، هل يجوز او لا يجوز؟
0: سامحني، لا، انت مشريتوها شيء وانتم طبعتوها شيء، فسر لي ايش معنى. يعني انت تاخذ مثلا مريول من ماركة معينة تشريه وتبيعه، هذا هك. لكن انت تاخذ مريول ما فيه حتى ماركة وتطبع عليه ماركة
1: الحل.
0: فيصبح يصبح انا مثلا نظن انه من الماركة هذيك، هكا تقصد؟
1: الحل كيد. الحل كيد. هو راه المشترين يعرفوها ماشي ماركة الأصلية، يعرف خاطر الماركة الأصلية ما تجوش تكون.
0: لا أنت ما تقولوش ماكس خليني أنا نعرف ولا ما نعرفش. أنا توهاني أنا ما نعرفش.
2: أنا ما نعرفش.
0: هاو الدكتور كيف كيف ما عندناش خبرة في ال...
2: لما أنا ما نشريش نحكي لها ماركة كذا بنقول هذه نوعية.
1: مستعر بعيد. مستعر بعيد.
0: والله مستعر من يقول فرصة. أنا ذوما جاتني موصين يقول لك احنا نصنعوا لك ماركات ومأرخص وكذا، فالواحد يولي يوكي.
1: لا احنا ما نقولوش رانا ماركة الأصلية. عمرنا ما نقولوا رحنا نستوردوا ماركة الأصلية،
0: ولكن ما تقولوش انه مش الماركة اللي غير أصلية. زاد
1: احنا نقوموا نكتبوا نقوموا بالتباع. معناها طيب. التباع ما نجموش احنا ماركة أصلية، معناها نمشيو نطبعوها لبرا ونرجع، ولا احنا عنا نقول
0: سمحت لي كلمة فرنسية. نعم، وهذا لأنه هذا أمر قانوني. طيب نعم. واضح أختي.
1: هذيك من خص التجارة الإلكترونية. فيما يخص البخور، أنا البخور نستعمله الحقيقة باش نفوح الدار. لكن نسمع بعض المقولات ونشوف حتى اتحاد التواصل الاجتماعي يقول لك بخر الراند الحاجة هذيك، بخر الملح على النفس، على قد ما راها قريب نصدقها الحكاية. هذا هل يجوز أو لا يجوز؟
0: واضح. معناها تبخر مثلا على شنو؟ على النبتة ولا
1: اي للعين
0: على العين.
1: اي انا كنت قبل نبخر، ما عادش نبخر باش ما تمشيش النيه لحاجه اخرى.
0: لا، معناها انك تبخر بالبلانيه بني تتفوح الجو، هذا ما فيش اشكال اختي الكريمه. احنا نفعله. المهم مش فونتي صايمه وكهو. اي حاضر. ما تو يجاوبك الدكتور ان شاء الله.
1: واخر سؤال من قصة صلاة الفجر صلاة الصبح.
0: نعم.
1: انا حاول قدر الامكان ان نكون ملتزم، لكن تنقصني بعض المعلومات هكا اللي قاعده نبحث.
0: طيب.
1: الاذان يذن الصبح، اذيك الصبح والى الفجر.
0: حاضر.
1: وهل لازمنا نصليه الزوج؟ واذا كان صلينا الصبح معناها الفجر، ما صليناش الفجر هل معناها صلاتنا ناقصه؟ وشكون يجي قبل الاخر؟ معناها توضيح ما يخص الفجر والصبح.
0: طيب. ربي يحفظك، شكرا. ربي يوفقك، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب. نجيب ان شاء الله. مازال عندنا اتصال اخر. يلا اخويا احمد، مش مني يا دكتور. احمد شدك وقال لك لازم الدكتور نخر ان يجاوبنا على الله اعلم قداش من سؤال. ايوه، شوف معاهم بعد معناه. قولوا السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
3: الله يبارك لك.
0: ربي يحفظك. ربي يثيبك.
3: يعيشك يبارك لك. وان شاء الله انت سيدي الشيخ.
0: امين ان شاء الله. ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
3: الاسم نجوى من المهدي.
0: مرحبا أختي نجوى وأهلنا في المهدي، تفضل يا
3: نجوى. يعيشك يبارك لك، الله يفرح
0: أجمعين.
3: نحب نسأل سيدي الشيخ.
0: أيوة.
3: عندي زوز ولفة سؤالات.
0: أي تفضل.
3: السؤال الأول.
0: نعم.
3: نسأل على صلاة الفجر، معناها كي تفوت صلاة بعد ما يزل الأذان بشوي وكل شيء. ونصلوا ما نصلوها أصفارة. بعد ما نصلوا الصبح نجم نصلوها ولا نصلوها قدام قدام الصبح.
0: واضح.
3: وسؤالي الثاني اللي سمعت في شاهدت معنا في قناة أجنب عربية
0: شعنا فيه شفت في قناة
3: يقولوا وقت الإنسان المرأة خاصة المرأة تصلي بلاش كلاس احنا بلغتنا العامة نقوله صلاتها حرام معناها كذا على رجلها عراية نقول
0: واضح أختي
3: خاصة نحكي أنا على راحي نيتو نصلي معناها في داري وكل شيء نصلي يجي الباب طويل معناها كسيني معناها لين
0: يغطي السيق ولا
3: يغطي رجلي
0: واضح
3: والسؤال الآخر نسهل على أنا على السيارة على واحد معناها رجل أنا رجل كبير امرأة كبيرة كيف توقف تصلي وتكبر صلاة الحرام معناها
0: أي نعم
3: وبعد تنجم تصلي تكمل بقيت صلاتها بالقاعدة ولا لا
0: صلاة النافلة ولا فرض
3: الاثنين معناها
0: عليش تقعد هي
3: هي ما نقولوا مثلا ظهرها وجعها ما تنجمش المرأة تقعد
0: وكي ظهرها وجعها معناها تجم تقعد واقفة صلاة كاملة حتى ما تركعش وما تسجدش وإلا هي لازمها تقعد خاطر الوقوف هو اللي أثر عليها
3: أي الوقوف ومعناها تتعب هي تقعد واقفة برشا معناها
0: واضح وهذا تعب شنو الطبيب قال لها ما تطولش الوقوف وإلا هي
3: قال لها ما تطولش الوقوف ولا صلي على كرسي ولا حاجة كما هكا معناها
0: واضح طيب
3: الله يبارك
0: الله
3: فيك
0: شكرا جزيلا بارك الله فيك
3: ربي يعينكم والله يكثر منكم النور
0: ربي يعزك يا لله بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب دكتورنا نعود للأسئلة
2: نعم
0: أختنا أمال من تونس تسأل عن عدة المرأة التي توفى زوجها يعني مع العلم أنه معناها المرأة تسأل نجم نمشي القاضي نجم نمشي معناها نخرج فنريد توضيحا للمسألة بارك الله فيكم
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
2: حتى العدة في بدايتها أن الله سبحانه وتعالى جعل العدة سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج
0: نعم.
2: عام كامل لكن بعد ذلك من رحمته بعباده خفف عنهم العدة إلى 4 أشهر و10 أيام والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هيك الآية ولا
0: نعم
2: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 نعم فربي سبحانه وتعالى جعلها 4 شهور و10 أيام نعم. لكن كما ذكرت أنت في الحديث أن العدة ليست سجن وإقامة إقامة جبرية صحيح. معناها في بين 4 حيوت لا وإنما شرعها عبادة ما نقول لبراءة الرحم فقط لأن حتى المرأة لو كان الذي توفى عنها زوجها عمرها 90 سنة و100 سنة لابد لها من العدة حتى الكبيرة ما نقولوش نعم لابد لها
0: هي عبادة
2: عبادة معناها نعم فشرعها الله سبحانه وتعالى تعبدا لعباده باش معناها جبر حتى لخاطر أهل الزوج هاك زوجته معناها قاعدة شبه حزين عليه مدة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحزن قال لا حزن فوق 3 إلا لامرأة على زوجها تعتد 4 شهور و10 أيام طيب هل الأربع شهور وعشر أيام إيش اللي بتعمل فيها معنى إيش المنهي عليها ولا إيش كذا معنى المنهي عليها معنى التزين مثلا مكياج الحنة الكحول هذا كله منهي عليها في فترة العدة تلبس الجديد تمشي للعراس تحضر الولائم هذا كل منهي عليه أما كونها واحد باش تمشي تقضي قضيتها من السوق ولا بتزور أمها ولا واحد مريض مشى زاراته ولا كذا فلا بأس. المهم ألا تنام إلا في بيت زوجها، معنى في بيت الزوجية، في دارها.
0: نعم.
2: أنا هذه هي العدة. والكلام اللي يقولوه يلزم كذا وعيونها وتغمض عيونها ولا أشياء ولا تلبس أسود
0: وما تخرج من الدار.
2: نعم، هذا كله لا أصل له، ولا ما تقابلش الرجال واللي بتقابله ربما يموت. لا لا، هذا كله كلام فاضي معناه لا أصل له. هي ماهوش جرثومة باش تنتقل
0: ولا
2: بتنقل الموت لغيرها. لا،
0: الله يهدينا إن شاء الله ويفهمنا ويعلمنا إن شاء الله. يا رب
2: يصلح أحوالنا إن شاء الله، واللي مات ربي يرحمه.
0: آمين.
2: وربي يرزق أهله الصبر.
0: آمين.
2: إن شاء الله.
0: يا رب. نعم. يا رب.
2: أنا واحدة سألتني قالت لي والله عندي شويهات، إذا ما نخرجش باش يذيعوا شويهات.
0: المرأة اللي عندها النخل، النبي صلى الله عليه وسلم
2: قلت لها بري بنتي يسرحي بشويهاتك وارجعي بكري ورقدي في دارك.
0: نعم، هذا هو،
2: تسرح بشويهاتها وترجع عندها زراعة ولا عندها فلاحة تمشي تتفلح. نعم. وترجع لدار
0: الموظفة والمدرسة المعلمة الأستاذة الطبيبة
2: الممرضة، تمشي تأدي وظيفتها وترجع. معناها إنها
0: سي عبد الرزاق من بن عروس شيخنا يقول أنا يأذن الصبح مرات نصلي الفجر في الدار.
2: نعم.
0: وبعد نمشي للجامع يقول لك نصلي تحية المسجد وإلا لا. نسألته لماذا ترى؟ والله يا كيكة باش ما نحرمش الدار. إيه، قلت له كيفاش تحرمش الدار؟ الشفع والوتر صليهمش في الدار. قال لا، في الجامع. إيه يا أخي، وعليش كي تروح للدار ما تصلي؟ قال لي لا يا كيكة، راني نجم نصليهم كي نروح للدار. فيسأل عن ذلك يا شيخ.
2: من احنا اولا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا.
0: نعم،
2: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ايش معناها قبورا؟ اي تجعلوها كيما القبر الواحد ايش معناها؟ يرقد فيه وما يقوم.
0: نعم.
2: الدار قبورا بمعنى لان النوم هو موت.
0: نعم صحيح،
2: النوم موت. أي ما تجعلوهاش كل النوم، أي اجعلوا فيها شيء من الصلاة،
0: صلاة والعبادة.
2: نعم. الصلاة معناه النوافل، والأفضل أن النوافل تصلى في البيت معنا حتى.
0: وهذا دأب رسول الله.
2: نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته. فأنت أخي الكريم صلي في بيتك الشفع الوتر، صلي زيد ركعتين في الليل، صلاة الضحى إذا كنت في دارك لا بأس. معناها كذلك أن لو صليت حتى سنة الفجر في دارك لا بأس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ثم يذهب ويصلي الصبح بالجماعة.
0: نعم.
2: فأنت تسأل إذا صليت في البيت ومشيت للمسجد، فإن صليت ركعتين تحية المسجد فلا بأس بذلك، ما في حرج معناه. وإن جلست لا حرج في ذلك كذلك، معناه ما فيش ما يمنع.
0: نعم.
2: أن تعمل هذا.
0: أنا أقول له الأفضل لك إذا تريد أن تخرج من خلاف المذاهب شيخنا.
2: يا أخوي خلي خلاف المذاهب لا، من
0: صلي ركعتينك في المسجد.
2: لا صلي في دارك وصلي زيد ركعتين. أربح ركعتين في
0: صحيح.
2: في المسجد زيادة.
0: هذا ما قاله الدكتور عمر.
2: طيب الخلاف ما فيش خلاف اللي باش يتوقف عليه.
0: لا ما قلتش أنا خلاف توقع على صحة، أنا قلت لي تخرج من كل خلاف.
2: لا ايش عندنا في خلي
0: صلي الفجر انتعك في المسجد
2: يوم القيامة. فهمني. نعم. يوم القيامة أول ما يسأل عنه العبد صلاته.
0: نعم.
2: أول ما يسأل
0: صحيح.
2: فإذا نقصت ايش يقول ربي للملك؟
0: انظروا
2: هل لعبدي
0: من صلاة. نعم.
2: فلعل هك الركعتين اللي صلاهم يكون له معناها تكون ترجع له بعض الصلوات.
0: نعم. احنا ما نقولوش ما تصليش، نقول له انا اذا فهمت قصدي.
2: اي نعم فهمتك. لا فهمتك.
0: أيوة. نعم. هذا هو. الله يحفظكم ان شاء الله.
2: ربي يتقبل ان شاء
0: آمين
2: الله.
0: امين يا رب العالمين. يا رب
2: ان شاء الله. لان احيانا اذا نعم بنقول له هيكك،
0: تفضل
2: بنقول له هيكك خلي يصلي في المسجد، ممكن يمشي مؤخر تضيع عليه الصلاه.
0: نعم.
2: وممكن هو وصل وصلاه اقيمت في عذر، وهذا معناه النبه. إذا لم تصلي السنة في بيتك ودخلت المسجد وأقيمت الصلاة صلي مع الإمام، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تصليها مباشرة، ويجوز لك أن تؤخرها إلى ما بعد شروق الشمس
0: بمقدار تقريبا 25 دقيقة أو نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل. طيب أختنا أمال شيخنا من المروج تسأل، تقول في التجارة الإلكترونية هذه الصفحات اللي هم نعم. يبيعوا في الملابس أو الأجهزة والأدرة.
2: نعم.
0: تقول لك شيخ احنا ننزل الصورة ونقول راهي البضاعة هذه، مثلا نقول هالجبة اللي لبسها الشيخ مش هي بيدها، جبة بالمبلغ الفلاني وانا إيه. راهني جبه مش عندي في الدار.
2: نعم.
0: راهو إيه. الشيخ عنده معمل وانا متفاهم انا وياه
2: المعمل شريك انا وياك.
0: مثال يعني قلت شيء هو هذا ليس حقيقة على كل لكن تفاؤلا بالخير إن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم
2: ربي يفتح
0: آمين. فالشيخ هو اللي عنده المعمل مش أنا لكن أنا نزلت الصورة وقلت راهي بكذا وكذا وأنا متفق مع الشيخ يقول لي تجيك معناها طلب أنا نمد لك الجبة كذا كذا وأنا متحقق أنه المعمل هذا ينتج فيها وأموره واضحة وكل شيء.
2: نعم.
0: فتقول لك هل هذا التعامل جائز وإلا لا وإلا إحنا نبيع ما لا نملك.
2: نعم.
0: الذي نهى عنه الإسلام.
2: هذا يسمى بيع بالوصف.
0: أي نعم.
2: واللي يحب يرجع إلى كتب الفقه يبحث البيع بالوصف معناها بناء على وصف كذا.
0: نعم.
2: فالبضاعة هي كذا وكذا وكذا فهذا لا بأس به إذا كان كانت البضاعة مطابقة للأوصاف المذكورة.
0: جميل. هنا نحب نقول حاجة دكتور.
2: نعم.
0: اليابان أنا قرأتها وفي موقع أعتقد أنه ثقة في الأخبار هذه.
2: نعم.
0: منعوا في بعض المنتوجات.
2: نعم.
0: أن يدخل على الصور الحقيقية أي تعديلات
2: لأن لا أحد هذا
0: وأنا حبيت أشير إلى هذا
2: لا
0: لأنه الآن بالذكاء الاصطناعي قد أزين لك هذه اللبسة أو هذه البضاعة أو بشيء ليس فيها فأنا أحسبها هكذا وإذا اشتريتها أجد أن اللون مغاير أجد أن شيء مغاير فقط
2: لا
0: هذا
2: لابد من الوصف. مثلا نقول لك نوعية القماش كذا والطريزة باليد وإلا طريزة بالماكينة حتى هذا عنده دخل في البضاعة.
0: نعم.
2: نوعية القماش عنده دخل في البضاعة فهذا كله لابد من ذكره
0: بيانه وذكره.
2: إيه نعم.
0: وصف
2: بتبيع جهاز هاتف معناه ساعته كذا نوعيته كذا المواصفات الكل كذا وكذا.
0: جميل.
2: فهذا لا بأس. فإذا جاء شيء مخالف للوصف فله أن يرد البضاعة.
0: نعم له أن يردها.
2: أي.
0: جميل. طيب أنا سأسأل سؤالا آخرا لأنه
2: نعم.
0: أنا سألناه حتى مرات لهنا في الإذاعة يقول لك يا شيخ أنا نحذر له خاصة اللي يبيع في الطعام يعني يبيع في طعام مع سخانته تقول لك أنا إيش نشري من عندك كيلو كذا كذا أي طعام كان منحبش نذكر باش ما يقولوش اللي سألت خاطر عرفناه فتقول أنا نحذر له البضاعة ونبعثها مع الشركة اللي توصل فهمت ثم بعد ذلك يكلمني اللي يوصل ما احنا بين قوسين الليفرير لكن أنا عامل التوصيل يهز الهاتف يقول لها يا أختي راهو العنوان راني هاني في البلاد هذه لكن نتصل في الرقم تاع التليفون ما تهزش علي راي ملول هزت علي قلت لي إجاني الساعتين أنا مشيت لبنتق الساعتين نطلب التليفون
2: ما رد
0: علي حد شنضطر رجع لك البضاعة فترجع لها البضاعة وتخسر فلوسها وتفسد البضاعة.
2: طيب
0: نعم فتقول هل هذا تو يعني هل يجيز هذا الشرع ولا لا يا شيخ؟
2: كيف يجيز الشرع؟ اللي يجيز الشرع معناه
0: تقول لك أني مخذيتهاش أنا البضاعة سكرت تليفوني بطلت أخويا بطلت معاش باش نشره
2: لا يجوز بعد ما حذرت لك أنا.
0: نعم.
2: أنت طلبتني دجاجة مشوية
0: مثلا. نعم هي بضاعات مش دجاجة من نعرف
2: مطعم معروفة الناس نعم. الكل تعرفها
0: به
2: معناه جوك ضيوف قلت له جيب لي كذا وكذا وكذا
0: نعم
2: وبعد منها أنا حذرتك هذا الطلبات متاعك بناء على
0: طلبي أنا
2: على طلبك أنت وبعث لك الراجل بعد ما أنت سكرت التليفون
0: نعم هذا لا يجوز
2: فهذا لا يجوز طبعا
0: نعم.
2: معنى الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال وسلم. لا ضرر
0: ولا ضرار
2: معناه لا يجوز الحاق الأذى بأي مسلم وهذا نوع من الحاق الأذى نعم. أني خسرتك في الوجبة الوجبة هذيك ممكن تكلف 50 دينار ولا 100 دينار
0: نعم واضح
2: معناه ممكن أنا برجعها للمحل ممكن يجي واحد
0: هي الأخت قالت أنا راني نقول حسبي الله ونعم الوكيل اللي سألتها سألتنا قالت معناه هل
2: أقل شيء
0: سبحان
2: أقل
0: الله
2: شيء
0: ربي يحفظنا إن شاء الله. سؤال الثاني أختنا أمال شيخ تسأل عن طباعة صور الحيوانات على الأقمصة
2: لا يجوز
0: باه. سؤالها الموالي تسأل عن الماركات الموجودة في السوق
2: نعم.
0: تقول يا شيخ هنالك ماركات موجودة في السوق نشريوها ونبيعوها وهنالك مرات نحن نطبع اسم الماركة على الأقمصة أو على ذلك اللباس أنا سألتها هي ما عندهاش كترخيص قانوني من تلك العلامة المسجلة الماركة نعم. بين قوسين نعم. لكن تقول لك الناس كل تعرف ان نحن ماناش يعني مش هي
2: بيشوز. هذا نوع من انواع التزوير. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شهادة الزور. شهادة الزور اعتبرها من اكبر الكبائر. من اكبر الكبائر. لان لما نجي نشوف على الجبة هذه نشوف عليها علامة من العلامات معناها علامة عالمية من العلامات وهي معناها مصنوعة هنا محليا والله أعلم بنوعية القماش
0: يعني اللي أنا فيه. أقول مثلا صنع في تستور مثلا
2: نعم.
0: وهي مخيطة في العالية مثلا ولا في جربة ولا نعم. في أي مكان من يقول في العالية مش خفت أنا نعم. على الأقل أهلي وناسي وملاقي لبي
2: هذاك هو الأصل نعم
0: نعم فهذا يعتبر تزوير شيء
2: لا تزوير نعم. زور هذا زور نعم
0: واضح طيب
2: كيف كذب هذا
0: نسأل الله السلامة ربي عافين
2: معناه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى معناه أن كيف في الحديث معناه اعتبر أن التاجر الصادق الأمين
0: نعم
2: التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في
0: نعم.
2: الجنة
0: نعم
2: والتاجر الأمين إيش معناه الأمين أي
0: الذي يبين
2: البضاعة يبين البضاعة أن هذه بضاعة معناها كما قالت هي بالفرنسية دوروجين لا ولا بضاعة معناها
0: مقلدة نعم
2: أصلية ولا مقلدة معناها
0: واضح
2: لا يجوز أن ننسب ولا نحط العلامة متاع صناعة عالمية اللي شوفه يقول كذا وبعد منه قالت للناس تعرف أنا ما نعرفش هني أنا ما نعرفش
0: أنا الحقيقة
2: بالمجد ما عنديش فكرة أنا لما نشوف هكذا البضاعة نحسبها بضاعة هذيك
0: ربي فضل لي اللي هم قايمين بهذا الدور
2: والله العظيم
0: طيب سؤالها الثالث شيخ تسأل عن البخور في البيت تقول لك مرات يقولوا كي تعمل تبخر على الحيط يصير هك يعني طرد العين أو طرد أشياء بالبخور فتقول لك يا شيخ اللي نشوف فيها منتشرة جدا لأن أنا وليت نصدق يعني ما حكم ذلك
2: إيه ما هو هذه كلمة صباح كلمة العشية
0: الدوام يوق برخاء أحسن شيء
2: يا منك مني
0: تؤدي نفس المعنى يا شيخ الحمد لله طيب هذا هو فأحنا هي تقول لك هذا هل هذا جائز وإلا لا يا شيخ
2: لا يجوز التصديق مش الرسول صلى الله عليه وسلم معناها انه كل حاجه بنصدقها ان في التواصل الاجتماعي فيه الغث والسمين هيك نهارين ولا حتى طالب
0: شيء يذكر
2: في
0: نعم
2: في موضوع
0: نعم
2: فكتبت طلبت الموضوع فنزل لي هذا الذكاء الاصطناعي كلام معناها نزل لي عليه شيء من البحث وبعد منها كتب لي كلمه عجبتني قال لي قد يكون الذي ذكرناه صحيحا وقد لا يكون
0: نعم.
2: هذه أول مرة شفتها فيه
0: أي هو راه تحدث فيه تصحيفات كثيرة
2: قلت لك معناه هو قالها اللي هم من معناه ما
0: لأنه أنا ذكر لي كلاما قال في الزرقاني فلما عدت للزرقاني لم أجده
2: ما تلقاهش
0: فقلت له أخبرته لم أجده فهو أحالني على مصدره اطلع هو ماخو من مواقع الانترنت وصاحب الموقع نقل عن قال الزرقاني وطلع يكذب صاحب الموقع الآن فهذا الكلام غير ثابت
2: ولهذا معناها بالمناسبة لابد لأبنائنا وخاصة الطلبة وكذا يتأكدوا مما جاء في التواصل الاجتماعي في الانترنت بصفة عامة لأن ممكن حتى عن حسن نية وعن خطأ سبحان الله بيكتب لا يقول اكتب يقول ونسلم
0: نعم.
2: وارد هذا
0: صحيح
2: فبالتالي أنت بتقول قال فلان كذا وكذا وهو ما قالوش هو نفى الأمر
0: نعم.
2: فبالتالي أختي معناها وسائل التواصل الاجتماعي لا يؤخذ منها العلم وأحيانا قديش من مرة يجيك يقول لك من كيفاش من هنأ صاحبه بأول رجب
0: كجب كذا أو كان له كذا
2: يقول بأولدي هذا حديث مكذوب نعم. ومن نشره معناه فهو آثم
0: الله المستعان
2: نعم فما لا, لا, لا, لا نصدق كل ما قيل فيه
0: احنا النجم نبخر الدار بنية الريحة
2: كنا نبخر الدار لكن طيبة. نبخر الدار بنية تطيب الدار
0: نعم
2: تطيب الدار مش بنية معناها طرد طرد الأرواح الشريرة ولا كذا.
0: واضح شيخ. طيب عندنا اتصال هاتفي شيخ ثم إن شاء الله نجيب بحول الله. طيب نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
4: عليكم السلام
0: ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا.
4: الله تعالى وبركاته.
0: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك.
4: الله يحفظك. الله يوجيك إن شاء الله.
0: آمين. ذكرنا بالاسم.
4: يا ودي ينور ثورة. الله ينوركم.
0: ربي ينور ذاتك.
4: راكم ظهرتونا من الغريق للنجاح.
0: ربي يعزك.
4: ربي يحفظك.
0: ربي ينور ذاتك.
4: راني محبياتي اللي اعتزيتونا.
0: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربي يحفظك.
4: الحمد لله. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور.
0: آمين وإياكم، ربي يطعمكم ويطعم كل المستمعين إن شاء الله. يا رب
4: يا رب العالمين. الله يبارك لك ويوفق لك في الوالدين والوليات.
0: يا رب إن شاء الله.
4: اللي على الشيخ عمر
0: يسمع فيك ما شاء الله شيخ.
2: الله يسلمك ويبارك فيك.
4: وعلى المشايخ الجندوبي وعلى المشايخ
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
4: راني يا ودي راني معلم عندي للطيرات جناح.
0: ما شاء الله، ربي يحفظك. الحمد لله. ذكرنا بالاسم.
4: أنا ظهر.
0: من أي ولاية أمي زهر؟
4: إيه
0: ولاية
4: من تطاوين. من ولاية تطاوين.
0: ما شاء الله، ربي يحفظك وأهلنا في تطاوين. تفضل أمي زهر.
4: يا أسمع.
0: نعم.
4: أنا راني حزيت 2006.
0: ما شاء الله، ربي يتقبل إن شاء الله.
4: عيشك. ولكن لفوضة كل ذرة الياس اللي قلت الملائكة تهلي لي شوي. ما صليت ركعتين في مسجد نمر.
0: ما صليت في مسجد نمرة.
4: ركعتين في مسجد نمر.
0: اي مسجد نمرة. نمرة اي
4: نمر. اي قاعد ما لغه عربيه احنا اللغه الغالبه.
0: واضح اختي، ما فماش مشكل. ما فماش مشكل. ما وعد المستمعين.
4: كان علي حازن الديها واللي علي
0: حاضر. يا لله تهنى امورك واضحه وربي يتقبل منك وربي يحفظك ان شاء الله.
2: قول لي تجيب لنا وحشي تطويل.
4: ونحب نحب نسال الشيخ يا هيثم يا وليدي حناء.
0: نعم.
4: نحب نسال سيدي الشيخ، عندي شويه فلوس مسلفتها للناس للهم على برشا برشا. وقولوا لي على النصاب قداش كان انا يجوز اخلص عليه من متعلمه اخلص في حق ربي في السنه الهجريه.
0: اسمع يعني. انت مسلف مسلفتهم العباد ليهم برشا، شي يرجعوهم لك ولا لا؟
4: عاد ظن هيك كان ظن يا
0: ظن هيك ظن يعني ظن يعني. في العصر هذا لازمنا نعرف
4: رجعوا رجعوا ما انا نحب اخلص روحي.
0: حاضر حاضر. وبخلاف هذوكم عندك فلوس اخرين؟
4: والله يا حنان انا اللي عندي مدخول.
0: لا ما تقوليش قديش انا ما عندك فلوس اخرين مخبيتهم.
4: عندي حلال شوي مش ياسر.
0: مش ياسر راك حواض. اقل من نصاب. اقل من 4
2: نعم
4: هيثم.
0: نعم امي الغالي. امي الغالي
4: فهمني.
0: نعم.
4: هم بين السلف واللي عندي هنا 25 مليون.
0: لا امورك واضحه باهي بحول الله تعالى ان شاء الله.
4: هذا كانهم يجوزوا على اللي عندي وعلى اللي مسلفه.
0: حاضر يا لله. تهنى تهنى امورك واضحه كيك. قلت لنا هكا امورك واضحه.
4: اي خلنا نخرج عليهم حق.
0: لا انا امورك واضحه ان شاء الله. امي الغاليه وامي
2: يحيى شي يسمع هالحاج يقول لها تيم.
0: لا لا
4: خلاص الدنيا خير من خلاص الاخره.
0: لا لا ربي يحفظك ان شاء الله وربي يفضلك. الله يحفظك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عايش امي الغاليه.
4: ربي يعزك. دلوني
0: ان شاء الله. هتو يجاوبك الشيخ. يقعد اسمع امي الغاليه من من الاذاعه من المذياع.
4: الله
0: عايش امي. ربي يحفظك. عايش امي الغاليه. ربي يثيبك. ربي يحفظك ان شاء الله في عوده ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتورنا اختنا امال من المروج، نكمل ان شاء الله ما عندنا من الاسئله وبحول الله نختم بهذه الاسئله. تسال تقول تو الفجر كي يذن صلاه الاذان الصبح انو اللي نصليه لول ونولي لازمني نصليهما ونولي نجم ما نصليهش، فسروا لنا بالله. قالت
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى شرع 5 صلوات واجبات على المسلم.
0: نعم.
2: اللي هي صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء.
0: نعم.
2: طيب هي سؤالها على صلاة الصبح.
0: الصبح
2: عندنا صلاة الصبح ركعتين الفريضة.
0: الفرض.
2: الفرض ركعتين. وأضاف الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين سنة. سنة مؤكدة.
0: نعم. احنا نسموها رغيبة.
2: رغيبة.
0: رغيبة. نعم. الفجر
2: وعلى المساوية من السنن الرواتب.
0: نعم.
2: فهذه سنة رغيبة، معناها عندها عندها عندها قيمتها أكثر، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يتركها لا في حضر ولا في سفر، ديما يصليها.
0: لذلك احنا سميت رغيبة في مذهبنا، نعم، وهي الوحيدة اللي بهذه التسمية،
2: بهذا الاسم، نعم. طيب هنا الصلاة كيفاش باش نصليهم هذو؟ الأصل أن وقت يذن الفجر، بعد ما يذن معناها نقوم نصلي هذا السنة الرغيبة، صلاة السنة اللي هي سنة الفجر أو الرغيبة، أو بعضهم يسميها سنة الفجر، نعم، أو بعضهم يسميها صلاة الفجر فجر. فهذه تسمى سنة، خلاص صليناها.
0: وبعدها
2: وهذه اللي تكلمنا عليها قبل شوية، قلنا بالفاتحة والصورة، معنى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وإلا بالفاتحة فقط،
0: نعم،
2: حسب المشهور المذهب، نعم، بالفاتحة فقط. بعد منها، بعدها 20 دقيقة تقريبا أو حوالي ذلك، لا بأس أنه يقوم الإنسان ويصلي صلاة الصبح، احنا نسميها الصبحية، تسمى صلاة الفجر. صلاة الصبح إن وقرآن الفجر،
0: إن قرآن الفجر كان مشهودا،
2: أي فجر سماها الفجر ربي، اللي هي صلاة الصبح، احنا نسموها الصبح، معناها بعض الناس تفرخ يقول لك الفجر والصبح، والفجر اللي هي السنة
0: بالضبط، هذا هو، نعم، باش نفرقوا بين الفرض والسنة،
2: نفرقوا الفجر السنة والصبح هي الفرض، الفريضة، وهذه تصلى بعدها، معناها بعد السنة،
0: بعد السنة،
2: هذا واضح، الأصل فيه. لكن إذا الإنسان مثلا رقد سبحان الله ما قامش، وما قام إلا بعد الشروق، ففي هذه الحالة يعجل بالفريضة،
0: بالفريضة، نعم،
2: بصلاة الصبح الفريضة قبل، وبعدها يجيب السنة،
0: واضح،
2: بالعكس معناه.
0: بارك الله فيكم، احنا جاوبنا توا أمال ونجوى، لأن أختنا نجوى من المهدية،
2: نعم،
0: تسأل عن صلاة الصبح وصلاة الفجر، أنا نعم، هكا جاوبناه. طيب شيخ، تقول لك أنا شفت في قناة التلفزي أختنا نجوى من المهدية،
2: نعم،
0: أنه المرأة لا يجوز لها أن تصلي بدون جوار في تلفزة من التلفزات،
2: نعم،
0: فتسأل عن ذلك هل هذا صحيح ولا؟ تقول لك أنا نصلي بجلباب يغطي للساق الكول ليك،
2: نعم،
0: نعم،
2: معناها بالنسبة لتغطية الرجلين، نعم، معناها تغطي سواء بجلباب اللي هو كما يقولوا يتكركر، فبحيث كي تركع ولا تسجد ما يظهروش، ما تهضرش أقدامها، معناها
0: فهل تلبس جوارب زي
2: وإلا تلبس أقلاصط بلغتنا احنا، تلبس أقلاصط
0: الجوارب
2: وتصلي بهم بحيث تبدأ مستورة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الرجل معناها من العورة، في الحديث أسماء قال أن المرأة إذا حاضت لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الكفين وإلى الوجه. وحديث سلمة كذلك، لما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل اللي طول معناها الإزار بتاعه، قال ما أسفل الكعبين فهو في النار، قالت فما بال النساء، قال النساء يدنين شبرا، نعم، معناها 20 سنتي تحت الكعبين، معناها يتكركر،
0: صح.
2: قالت اسمع سلمة ايش قالت، قالت اذا تنكشف اقدامهن شويه، نعم، كي تتحرك
0: التراب والطريق
2: تنكشف اقدامهن، قال يدنين ذراعا، معناها 50 سنتي يتكركر في الوتر باش ما،
0: نعم، فلذلك نعم، علاش الشيخ قال الجوارب،
2: نعم، فحتى المرأة سألته بعد منها، قالت احنا نتعدوا في الشارع وهو الشارع فيه ما الله أعلم به، قال ينظفه ما بعده،
0: نعم، واضح،
2: باش ما يعملش حرج على المرأة في تنظيف ثوبها للصلاة،
0: للصلاة،
2: نعم، إلا إذا رأت نجاسة مؤكدة،
0: مؤكدة هذه، نعم، حاجة أخرى،
2: صحتها تزيلها ولا تقرض المكان،
0: مع الذكر والقدرة إزالة النجاسة واجب، هذا هو. نعم. سؤال الثاني شيخ، تقول رجل كبير أو مرأة كبيرة،
2: نعم،
0: هذا اللي تقف للإحرام، تقول لك أنا نقف للإحرام لكن إذا ما نقدرش نقف برشا نتعب،
2: نعم،
0: فإذا قعدت معاش نقف كيفاش نصلي؟
2: هذا معناها كما قلنا قبل شوية، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان الإنسان مستطيع لا بد له من القيام، فالصلاة بدون قيام باطلة لمن كان قادرا على
0: لنجم
2: القيام، نعم، وإذا لم يكن قادرا على القيام هذا عنده حالات، إحنا نمشي معاه بالحالة بالحالة. الحالة الأولى إذا كان قادر على القيام طول الصلاة.
0: نعم.
2: طول الصلاة معناها يصلي قائم ويقرأ الفاتحة، يقرأ الصورة، ويومي بالركوع، يومي بالسجود، معناه يطبس شوية للركوع، يطبس شوية للسجود، ويقعد يكمل الصلاة وهو قائم، حتى التشاهد إذا قدر يتشاهد قائم، هذا القيام لها أفضل. إذا لم يكن قادر على ذلك، معناه مرتبة ثانية أقل، أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ويقرأ الفاتحة وهو قائم، ويقعد على الكرسي والعلوطة، معناه ويكمل صلاته. إذا قدر بعد منها يقف للفاتحة يقف، وإلا يكمل صلاته وهو جالس، لا حرج في ذلك. إذا ما هوش قادر أصلا على القيام يكبر تكبيرة الإحرام قائم.
0: نعم.
2: ويقعد يقعد ويكمل صلاته وهو قاعد جالس.
0: إن شاء الله.
2: وربي
0: آمين. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. نعم. دكتورنا، نختم مع أختنا زهرة من تطاوين.
2: نعم.
0: تقول حجيت 2006 ولم أصلي ركعتين في مسجد نميرة، وفما شكون قال لي لازمك تصلي في ركعتين، شنو نعمل باش نصلح الحجة إذا فيها نقص؟
2: لا، هذا مسجد نميرة ليس من المساجد المأمور بالصلاة فيها.
0: نعم.
2: لا عنده حتى علاقة بالحج ولا بالعمرة.
0: بالضبط.
2: إن صلت ربحت صلاة، معناه ما صلت
0: طيب الازدحام، وهو راه نصفه تابع لل
2: تابع للعرفة، والنصف الأول خارج عرفة. لو أن شخصا معناه قعد في المحراب، جهة المحراب، وقعد نهار كامل حتى غاب الليل وما خرجت، معناها الحج متاعه باطل، لأنه هو في
0: على كل احنا نقولوا انه مسجد نميرة لا لا
2: لا ما عنده حتى علاقه
0: بالحج، وحجه كي صحيح ولا شيء
2: مش ضروري. اختي
0: نعم، اختي الكريم.
2: نعم. شيخ تقول تقبل حجك.
0: آمين.
2: حج
0: آمين.
2: من حج.
0: يا رب وربي يسر لنا ان شاء الله ولا يحرمنا، هكذا ما نقوله، نطمع في ربي. نحن سؤالها الاخير شيخنا تقول انا عندي فلوس مسلفتهم، عندهم برشا.
2: نعم.
0: ما ظنا باش يرجعوهم على كل.
2: نعم.
0: وتقول انا عندي زاد فلوس اثنين مع بعضهم يتجمعوا يجيوا حوالي 25,000 دينار.
2: نعم.
0: هل فيهم زكاه والا لا؟ خاطر قالت أن نحب نبري روحي قدام ربي.
2: نعم. اذا كان المبلغ ذلك كذلك فلوسها اللي عندها بالفلوس اللي مسلفتهم ما وصلوش الله 34 دينار،
0: يعني
2: 34,000 دينار، معناه 34 مليون، خلينا نقوله 34 مليون، فلا زكاة عليها، لا تجب عليه الزكاة إلا أن تتطوع بالصدقة.
0: جميل.
2: هذا أولا. الأمر الثاني للفائدة أنه إذا واحد عنده نصاب وعنده ديون، نشوفه إذا كان هذه الديون مضمونة الرجوع نقوله زكيها مع فلوسك، احسبها مع فلوسك لأنها كأنها موجودة في الصندوق عندك.
0: نعم.
2: وإذا كانت غير مضمونة فهذه لا تزكى إلا يوم تأخذها. مثلا أنت سلفت الواحد 5 ملايين وقلت معاش تعد عامين 10 سنين ما رجعوش، ففي هذه الحالة ما تزكيهمش، لكن النهار اللي يجيب لك مليون خرج عليه زكاته مباشرة 25 دينار، وهكذا. والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيكم دكتورنا عمر بن عمر، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. بارك الله فيكم. أذكر سادة المستمعين أنه حصة تعليم القرآن الكريم طبعا هي تبث بشكل يومي عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم سيدي عبد الرحمن الحفيين رحمة الله عليه، وعنا مشروع في هذه العطلة الصيفية لكل شيخ أن نحفظ معا سورة البقرة،
2: تحفظوا معه معنا،
0: نراجعه معاه إن شاء الله.
2: وقتش
0: بين المغرب كيما الملات انتعنا، احنا الملة في تونس بدأت بين المغرب والعشاء منذ القرن الرابع، آخر القرن الرابع بداية القرن الخامس، سيدي محرز بن خلف هذه العادة سنها في تونس، يقول لك الفلاح يروحوا المغرب يمشوا للمسجد يعملوا الملة، يقرأوا قرآن، صليوا العشاء ويروحوا لديارهم يتعشوا ويقلوا أمورهم ويرقدوا على رواحهم وكذا. فهذه العادة بقيت 1000 عام عمرها شيخ،
2: سبحان
0: أقل
2: الله.
0: من 1000 عام بشوية، أما محسوب 1000 عام احنا نقوله.
2: نعم.
0: يعني فهذه العادة احنا ما زالت حتى في احنا توفي العالية الملة دي ما بين المغرب والعشاء، دائما بين المغربي والعشاء، سامحوني باش نقول باللغة العربية الصحيحة، بين المغرب والعشاء. فبقيت على حالي. قلنا في إذاعة الزيتونة نحب نعمل مشروع بين المغرب والعشاء نحيو هذه العادة الجيدة التي العادة العرف محكم ما لم يخالف نصا شرعيا، وإحنا الحمد لله بهذا لا نخالف نصا شرعيا، بل نحن نطبق النصوص العامة في حفظ القرآن. فنعمل مشروع حفظ سورة البقرة مع بعضنا، قسمناها على 39 حصة بحول الله تعالى، آخرها يوم 13 سبتمبر. من يتابعنا ويكرر معنا بحول الله باش يحفظ سورة البقرة تتبث نهار الاثنين.
2: كم تقعد تقريبا؟
0: تقريبا 50 دقيقة حاجة كيف هكا، تتبث اليوم تتعاود غدوة وهكذا حتى نثبت ونكرر إن شاء الله الحفظ مع بعضنا البعض. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله يا رب. فيما يخص بريد الزكاة معاش موجود في البرمجة الصيفية، وفي نفس التوقيت متاعه باش يصبح السابقون السابقون من تقديم الزميلة مليكة قسام الشريف. ثم في النهاية شيخ باش ما نطولوش عليكم جميعا، الشكر موصول للأخ نعم سامحني يا مدام مليكة معنا نهار الخميس. أي نعم، مو أنا لخبطت، نهار الجمعة السابقون السابقون، أيوة يوم الجمعة السابقون السابقون، ويوم من 4:30 لخمسة ونص، ويوم الخميس ماهر في الأرض وفي السماء تسمعوه، وفيهم زاد أركان مهمين من بينهم المحافظة على ركن مع الأخ العزيز والصديق محمد أيمن القربي، ربي يبارك في مجهوداته في نشر ما يخطه علماء الزيتونة. وفي البرمجة نتاع سبتمبر عندكم مفاجأة فيما يخص علماء الزيتونة كذلك، يعني شخص من خارج تونس لكن سيحدثنا عن شيء يخص علماء تونس إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم دكتورنا عمر،
2: ربي يكرمكم،
0: ربي يحفظك، ربي يثيبك، ربي يعاوننا دعواتكم ديما طبعا ما نستغناوش عليها شيخنا. أيضا الشكر موصول للأخت لطيفة الفرشيش التي بدأت معي هذه الحصة في ساعاتها الأولى، والشكر موصول لأخ محمد الفرجاني يعطيك الصحة محمد لإتمام النصف الثاني لهذه الحصة، الشكر موصول لأخ أحمد الطبابي في التنسيق، لكل من تابعنا ولكل من أنصت إلينا جزاكم الله عنا كل خير، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء. أخوكم هيثم الإمام يحييكم يقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: سبحانك اللهم وبحمدك،
0: نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وبركاته.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد.
0: قل هو الله أحد.
1: الله الصمد.
0: الله الصمد.
1: لم يلد ولم يولد.
0: لم يلد ولم يولد.
1: ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. رواه أحمد.
2: فهل مكان هذا انقلون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص، فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
3: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش، حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابره.
4: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. اذا فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز.

0: في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
1: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
2: إشهار.
3: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.

اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

الخير، وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

لنذيقنهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ.

به وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.

0: شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم.

إذا داهمك الخوف وتوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالا إلى الصلاة تثب لك روحك وتطمئن نفسك. إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل. المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى. لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه وتعالى ثقتي وأستعين، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون كتابك ويتدبرونه ويتأملون فيه ويتعلمون منه، ثم يا ربي إنا نسألك أن توفقنا للعمل به، للعمل به وللاستقامة على أحكامه وأوامره ونواهيه. آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات من مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم لمتابعة هذه الحصة من برنامج المصحف الميسر. وللتذكير، برنامج المصحف الميسر هو يعتني بتعليم القرآن، تعليم القرآن بالتلقي والتلقين، بمعنى أن نتلقى الآية وبعد أن نتلقاها معناها مرتلة نحاول إن شاء الله مع بعضنا أن لا تكون القراءة متاعنا مجردة من التدبر، لأن التدبر كما هو معلوم هو فرض على كل من يقرأ القرآن. كل من يقرأ القرآن معناه صغيرا أم كبيرا، امرأة أم رجلا، مستواه التعليمي كذا أو كذا، فكل منا يتدبر بقدر استطاعته، بقدر المستوى اللي أعطاه له ربي سبحانه وتعالى. أما التدبر ما هو معفي منه حد معنى. وقرآن بدون تدبر في الحقيقة نقولها معنى لا يستفيد المسلم، لأن القرآن نزل هو رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى كل عباده، معنى خاصة اللي يقرأ القرآن، فالله يخاطبنا، معنى كل آية تخاطبنا، معنى تخاطبنا إذا كان ما نفهموهاش وما نتأملوش فيها وما نتعلموش منها، كيفاش باش نوصلوا نعملوا بها. إذن برنامج المصحف الميسر هذا هو معناها محتواه، وهذا هو ما يتعلق به، ما هوش معناه برنامج للتحفيظ، اللي كل من يريد أن يحفظ إذا تلقى الآيات مرتلة وتعلمها يمكن له أن يحفظها، فالحفظ هو مكرمة يعطيها ربي لمن يشاء. ولهذا حتى اللي يقرأ وما يحفظش معناها ما هوش معناها ما عندوش إثم ولا لا، بل الحفظ ذاك مكرمة يهبها الله لمن يشاء. علاش نقول هذا أنا؟ باش ما ننشغلوش معناها بصفة كبيرة بحفظ الآيات وننساو ونغفلوا عن تدبرها وفهمها حتى نعمل بها. هذا هو الانشغال الكبير بالحفظ، لدرجة أن ننسى ونغفل عن الفرض اللي فرضه الله علينا وهو التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. معناها تدبر معناها فرض فرض فرض، ما هوش معناها مش مستحب كما يقول البعض، معناها استحبابا يتدبر المسلم الآية، لا، يتدبر بحسب ما اعطاه ربي سبحانه وتعالى، يسأل يتعلم وهكذا. إذن حصة اليوم احنا إن شاء الله نشرع فيها بداية من سورة الأعلى. سورة الأعلى إن شاء الله إلى البرنامج بتاعنا حتى سورة الناس، فإذا أتممنا هذه السور من سورة الأعلى إلى سورة الناس، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ من سورة النبأ، سورة النبأ حتى ننتهي إلى سورة الطارق إن شاء الله. وهكذا معناه نعمل بترتيب المصحف، لأن فما اللي يتعلموا القرآن يتعلموه بالعكس هك منكس، وهذا منهي عليه. معناه في عوض نبدأ مثلا ما نحب نقرأ وإحنا بالترتيب، نقرأ سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، ومن بعد سورة النصر، واللي بعدها واللي بعدها. أما ما نبدأوش من سورة الناس ومن بعد سورة الفلق ومن بعد سورة الإخلاص ومن بعد سورة المسد، لا، هذا يتسمى قراية معناها منكسة، وهذه منهي عليها. وقت اللي نتعلم ولا نقرأ، نقرأ بترتيب المصحف. مثلا تو باش نبداو من سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، نقرأ حتى نكملوا، وهذا يسميوه العلماء جزء من المصحف الشريف، الجزء الأخير هو، لأن القرآن قسمه بعض العلماء إلى 30 جزءا. إذن نشرع بعون الله، وإن شاء الله ربي يبارك لنا جميعا في تعلم القرآن الكريم. إذن احنا لابد قبل ما نبدأ ونقرأ، ونقول لابد معناها الاستعاذة واجبة، معناها واجبة باش نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقرأ البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الأفضل وهو الأولى، من نستمع إلى الاستعاذة والبسملة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرأنا الاستعاذة، الاستعاذة معناها ردوا بالنا النطق، معناه إتقان التصويت بالحرف، لأن إتقان التصويت بالحرف من التدبر. تدبر احنا قلنا نرتلوا، ربي أمرنا باش نرتلوا القرآن، وترتيل القرآن لابد يكون بالتدبر، والتدبر لا يتحقق إلا بالقسم الأول منه، هو التدبر اللفظي، نتدبر معنى قراءة الكلمات، كلمات القرآنية نتدبرها باش بإتقان التصويت بالحرف، ونحسن صوتنا وقت اللي نقرأ، ومع تحسين الصوت نحرص على أن نقف على الكلمات التي الكلمة التي يجوز الوقوف عندها، واللي ما تتسببناش معناها في حرج، معناها خاصة اللي النفس نتاعه قصير، معناها يرأف بنفسه ويختار أقل كلمات. هو الحمد لله السورة هذه وسور أكثر السور اللي بعدها معناها آياتها ما فيهاش كلمات كثيرة، ما تحتاجش معناها إلى أن نختار كلمة نقف عليها معناها ويجوز الوقوف عندها. على كل حال ملا أعوذ، ننتبه إلى همزة القطع في كلمة أعوذ حتى لا نقرأ همزة القطع مفخمة، وهذا خطأ، وقد نص عليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. أعوذ، وفما خطأ آخر زاد يقع فيه بعض من يقرأ القرآن وهو الترقيق المبالغ فيه، أعوذ إيه، بمعنى القارئ لا يقول إيه ولا يقول أعوذ ولا أعوذ. إذن أعوذ كلمة الشيطان لعنه الله، كذلك الرد بين على حرف الشين وحرف الطاء. هذا نتكلم أنا على إتقان التصويت بالحرف في الكلمة القرآنية. الشيطاني، الشاء ما هيش الشيط وما هيش تا تا، الطاء يزم تكون مفخمة. الشيطاني. الراء في تفخيم الراء الرجيم من غير مبالغة. إذا نعيد قراءة الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو معناه بالنسبة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا بينا أيضا نحب ننبه إلى الحرف المشدد. الحرف المشدد لازم نعطيوه معناه الشدة هذيك، لأن الشدة هي تشديد. أنا حرف ثقيل يسميه العلماء مثقل. الشيطان بالله الرجيم من غير ما نكرر، ما نقولوش الرجيم. باسم السين يلزم نوضحوه، هذا هو الإتقان، هو إتقان التصويت بالحرف. باسم ما هيش بسم الله، فما الكثير يقولوا بسم الله بسم الله، لا بس من غير مبالغة. ما هوش معناه كما قال البعض، قال لا مع هذا الصفير والرخاوة مش معنى باش تقول بسم الله، لا هذا هي مبالغة. عاد احنا ما نحكيوش على المبالغات، نحكيو على الاعتدال، واحنا أمة الاعتدال والأمة الوسط كما ربي سماها. ولهذا بس ما هيش بسم الله وما هيش زادة بسم الله، معناه من غير معناه ما نعطيه صفة الرخاوة للسين وصفة الصفير. بسم الله شد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا قراءة الاستعاذة إن شاء الله حسب الاستطاعة، وإن شاء الله ربي يجعلنا من المتقنين لقراءة كلمات آياته وحروفها. نبدأ في الآية الأولى من سورة الأعلى. سبح، التشديد الباء، سبح اسم، والسين نعطيه الوقت متاعه. سبح اسم ربك، ربك تشديد الباء أيضا، ربك الأعلى، والعين زاد رخوية، رخوتها ما يش معنى من غير ما نبالغ فيها. ال كيما اللام كيما العين، الأعلى، أما ما نقولوش الأعلى الأعلى الأعلى، هذا يتسمى كأنه اختصار لصوت اللام. ولهذا احنا القاعدة إتقان التصويت بالحرف. سبح اسم ربك الأعلى. اسم ما هيش اسم، فهمت؟ من غير مبالغة. الذي، التشديد للام، الذي خلق فسوى، فسوى تشديد الواو، فسوى، والذي قدر فهدى، والذي تشديد اللام وتشديد حرف الدال، قدر فهدى، فهدى الدال دا ماهوش فهدي دي، ماهيش إمالة، هذه مبالغة في الترقيق. والذي قدر فهدى، هناك خطأ معنى قد يقع فيه بعض من يقرأ القرآن، قدر معنى مبالغة في فتحة الدال، هو حرف الدال مشدد ومتحرك بالفتح لكن ما نعطيهوش أكثر من وقته. قد قد ما هيش قد دا دا، والذي قدر فهدى، قدر فهدى، قدر فهدى، هذيك لا هذا خطأ. والذي أخرج المرعى، ديما تجديد الحرف المشدد، والذي أخرج أ، ردوا بالنا على الهمزة، ما نفخمواش ما نقولوش أخرج، لأن الخاء بعد همزة القطع مفخمة، ولهذا ما يتأثرش الحرف بالحرف الذي يليه. أخ أخرج المرعى، عا، والذي أخرج المرعى. ويجوز في رواية الإمام قالون، يجوز باش نقراو

0: أخرج المرعى. إذن المد هذا كيسميوه العلماء المد المنفصل، مد حرف الثال من كلمة والذي، يجوز أن نمد بالقصر ويجوز باش نقراو بالتوسط، وهذا جائز، معنى الوجهان جائزان. فجعله غثاء أحوى، فجعله هو حرف الهاء الصيلة، غثاء الثان مد نبالغ في المد، مد بالتوسط، غثاء أحوى، التنوين همزة القطع، غثاء تنوين الإظهار، لا نقرأ غثاء أحوى، هذا خطأ. نعيد الآية رقم 5، فجعله غثاء أحوى. إذن نكتفي حصة اليوم بهذه الآيات الخمسة من سورة الأعلى، وسورة الأعلى هي من السنن اللي نقرأها كل يوم، نقرأها في صلاة الوتر بعد صلاة العشاء، معناها يسن، معناها سنة، هذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، باش نقرأ سورة الأعلى وسورة الكافرون في الركعة الثانية في الشفع، والوتر نختموه بسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. إذن كي نقرأها كل يوم، احنا كنسأل رواحنا علاش الرسول عليه الصلاة والسلام معناها سن لنا قراءة هذه السورة كل يوم كل يوم، لأنها كل يوم هالسورة هذه مثل القرآن الكل، معناها فيها توجيهات يلزم ما ننساوهاش في كل لحظة. بداها ربي سبحانه وتعالى بالأمر بتسبيحه، سبح فعل أمر، هي أصل الكلمة سبح، معنى الحاء ساكنة مبنية على السكون لأنه فعل أمر، ولكن علاش تحركت الحاء بحركة الكسر سبحي، ولا سبي، لأن اجتماع ساكنين، معنى الحاء ساكنة والسين ساكنة، لأن همس الوصل باش ما نحذفوها، ما بين سبح وبين اسمه باش نحذفوا همس الوصل، سبح اسمه، لا نستطيع نقول سبح اسمه، فهم؟ إذن يكسر ما سبق، إذا اجتمع ساكنان القاعدة العربية يكسر ما سبق، بمعنى نحرك الحرف السابق بالكسر، سبح اسمه. إذن الكلمة الأولى هي سبح، هذه باش كي ندبروا بعد ما تعلمنا كيفاش نقراو الآيات الخمسة، لابد إن شاء الله باش نحاولوا نفهموا ونتأملوا ونتعلموا ما هالآيات. سبح توا الكثير منا يفتح التفسير يلقى التفسير تقول له بمعنى سبح نزه اسم ربك الأعظم عما لا يليق به من أوصاف في مخلوقاته. ربما الكثير ما هوش باش يفهم هذه نزه، اش معناها نزه؟ معناها نزه ربي، معناها نزهوه، معناها ما نعتقدوش، معناها نزه ربي، ما نعتقدوش في ربي صفة من صفات مخلوقاته، معناها ما نشبهوش ربي، لا معناها لا نشبه الله سبحانه وتعالى بصفة من صفات مخلوقاته. تو احنا المخلوقات من صفاتنا العجز، في بعض الحال نعجز على أي شيء، ربي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كذلك النقص من صفات المخلوقات. ردوبان باش من نزه ربي، معناه لا نصفه بهذه الصفة ولا نعتقد فيها أبدا، والنسيان ساعة ربما نغفل، معناه نفكر اللي كان ربي إنسانا، لا لكن اللي احنا عندنا في تونس بعض الناس يقولوا وينك يا ربي، وينك خليتني وحدي، لا ما تجيش هذه، شو وينك يا ربي، ربي مستحيل باش يبعد علينا، ربي دائما معنا معنا في كل ما ينسناش أبدا. إذن ردوبانا معنا مسألة هذه تسبيح ربي، يجب أن نفهمه التسبيح شو معناه. كذلك صفة الاحتياج إلى الغير، هذه صفة المخلوقات. صفة الظلم، ربي لا يظلم الناس شيئا، قال في القرآن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن ردوا بالنا باش ما نعتقدوا، لأن الله حاشا أن نقول هذا، وعدم القدرة المطلقة هذا كل معناه يتنافى مع التسبيح. معناه كين وربي توا، معناه كأن الله سبحانه وتعالى يقول لكل من يقرأ هالآية الأولى من سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، قل يا عبدي سبحان الله، بمعنى أثبت يا عبدي واعتقد الكمال المطلق لله سبحانه. اسم، كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى اللي هو الأعلى، معنى يجب أن نثبت وأن نعتقد الكمال المطلق. فإذا اعتقد العبد ذلك، إذا ربي وفقنا واعتقدنا هذا الاعتقاد، فقد راقبنا الله سبحانه وتعالى وعظمنا أوامر الله وانتهينا بنواهي، النواهي اللي نهانا عليها ربي. معنى مراقبة الله تسبيح، اللي يراقب ربي في كلامه، معناه يتكلم يراقب ربي باش ما يقعش في إثم وهو يتكلم، يقول كان الكلام الطيب، هذه مراقبة، هذا أكبر تسبيح. معناه أكبر تسبيح، لأن التسبيح هو ماهوش باللسان فقط نقول سبحان الله سبحان الله سبحان، لا، وبالفعل معناه نفعل هذاك. إذا راقبنا ربي، راقبنا ربي سبحانه وتعالى وعظمنا أوامر الله، أمرنا ربي بشيء عظمك الأمر، وإذا نهانا ربي على شيء معناه ننتهي، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال بلى قد انتهينا، وقت اللي نزلت معناه الآية اللي حرمت الخمر معناه تحريما معناه باتا ما عادش فيه كلام، قال بلى قد انتهينا. هذا هو التسبيح العملي. كذلك تسبيح العبد لله تعظيمه بقلبه، ومن التسبيح الفعلي والعملي هو الاستقامة. ربي يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا على دين الله، معنى الاستقامة على دين الله، الاستقامة على دين الله معناها في الأقوال في الأعمال في الأفعال في المظهر في المعاملات في التعامل، هذا كل معناه تسبيح لله سبحانه وتعالى. تسبيح معنى عملي تطبيقي، معنى مش معناه أنا قلت معنى ما نقولوش سبحان الله، لا، نذكر سبحان الله ونذكرها، وإحنا عندنا من السنة بعد الصلوات المفروضة معنى 33 مرة سبحان الله و33 الحمد لله و33 الله أكبر، معنى نذكرها، لكن مش نذكرها هكاك قول معناه يتقال ويتعاود وإحنا مش فاهمينش معناه سبحان الله. سبحان الله معناه يلزم معناه نكون حاضرين في أوامر الله، نقوم بها، نستقيم على دين الله، هذا هو سبحان الله. معنى الذي يسبح الله معناه يرى أن كل ما يحكم به الله وكل ما يقدره معناه فيه حكمة وفيه رحمة وفيه عدل، هذا هو التسبيح العملي. إذن اش تعلمنا الآية هذه سبح اسم ربك الأعلى، تعلمنا أن يكون تسبيحنا إلى الله تعالى بصفة متواصلة، ما هوش يسبح الإنسان الصباح بعد شوية معنى ينسى ويغفل. أنا نتكلم على التسبيح العملي الفعلي، مش التسبيح باش نقوله سبحان الله، هذا كنقوله سبحان الله ونرتاح، وكل سنة لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة مفروضة نقوله سبحان الله، إنما مش معنى هذا نقوله سبحان الله ولكن من فعلهاش هالجملة هذه، معنى يكون تسبيحنا الفعلي هذا والعملي والاستقامة على دين الله بصفة متواصلة، خاطر احنا نعيشوا كامل اليوم، معنا نتعاملوا مع غيرنا، معنا نحضروا في مجالس، نمشيوا في الطريق العام، معنا لابد معنا باش التسبيح يكون العملي هذا والاستقامة على دين الله وتطبيق أوامر الله تكون متواصلة وغير انقطاع، وأن يكون تسبيحنا عمليا، معنا التسبيح العملي الفعلي، ألا نعبد إلا ذات الله العلية، ولا نطلب الاستعانة إلا من الله، هذا هو التسبيح العملي، ولا نطلب الشفاء من كل مرض مهما كان هذا المرض، ومهما كان المرض معنا خطير، معنا ما نستعين بعد التداوي وبعد استشارة العلماء والأطباء، بعد نطلب الشفاء من الله، لأن الشفاء الحقيقي ما يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نطلب النجاح، النجاح لأبنائنا والنجاح لمشاريعنا وكل، نطلبها من الله، هذا هو التسبيح العملي والثبات. وحتى باش نحفظوا شيء من القرآن، معنى نطلب ربي سبحانه وتعالى، نطلب ربي ونعتقد أن الله بحول الله يلبينا الطلب متاعنا. على كل حال الحصة هذه تلقينا 5 آيات وتدبرنا الآية الأولى، إن شاء الله في الحصة القادمة معنا نتدبر بقية الآيات 4 ونشرع في الآيات التي تليها. وإلى ذلك الحين أسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بالتوفيق وبالتسديد، وإن شاء الله بأن نكون من أهل الخير، وبأن نستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل، المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى، لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.

0: إلى اللقاء.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته، الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وتحية طيبة لكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نشكر السيد محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، ونشكر كل المشائخ القائمين على هذا البرنامج الكريم. وقفنا المرة اللي فاتت في قلنا حرف النون وحرف اللام وبعد وحرف الراء، قلنا وفي الآخر بالكل قلنا والراء يدانيه لظهر أدخلوا، بعد عنا ثلاثة حروف أخرين اللي هما الطاء والدال والتاء. يقول الإمام ابن الجزري: والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا. احنا طوى والطاء والدال والتاء منه ومن، يعني نحكيه على طرف اللسان. مخرج هذه الحروف ما بين ظهر طرف اللسان العريض وأصل الثنيتين العلويين. وتوصف هذه الحروف في علم الأصوات بأنها أسنانية لثوية، يعني يقال لهذه الحروف الثلاثة الحروف النطعية، لأنها تخرج بجوار نطع، يعني غار الحنك الأعلى. نقول الطاء، والطاء هذا حرف يعني شديد بتبيع فيه الصفة متاع القلقلة، وحرف مجهور، وحرف شديد، حرف مستعلي، حرف مطبق، وحرف مصمت، وفيه الصفة السادسة اللي هي القلقلة. يعني كان ما جاتش فما الصفات هذه متاع الحروف لكانت الطاء كيف التاء، وكانت التاء كيف الطاء ولا الدال، يعني الحروف الكل كيف هذاك عليها احنا ندرسه ونقراه. يعني في هذا الباب اللي هو باب علم

0: التجويد، وهو من أشرف العلوم، عليه من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني نقول الط ط طو طي، وبطبيعة الحروف هذه الحروف المفخمة كيف تبدأ مفتوحة أكيد باش تكون درجة التفخيم متاعها أكثر من اللي هي مضمومة، وبطبيعة أكثر من اللي هي مكسورة، يعني تبدأ تنقص بشوية بشوية. نقولوا طا طو طي. كيف كيف حرف الدال زاد هو حرف شديد لكن ما هو شي مستعلي، حرف مستفل وحرف زاد مقلقل. نقولوا أد أد دا دو دي أد، ونلقاو زاد حرف التاء. التاء هذا هو حرف شديد كيف كيف، لكن هو حرف مهموس ما هوش حرف مجهور. باه نقولوا أت أت أت أت تا تو تي تا تو تي. ركزوا على الحروف المستعلية ديما ناخذوهم وحدهم، وركزوا على الحروف المستفلة، والكلهم كيف نبدأ نقراوهم نقراوهم على نفس الدرجة ونفس الميزان. نقولوا آ با تا ثا ها حا. مش نبدأ في السياق متاع القراية نبدأ نفخمه ونهزه وننفضه البيت واللي با والتات واللي طا، لا، عنا حروف مفخمة دائما مفخمة، وعنا حروف مستفلة دائما يعني نقراوها مستفلة بالترقيق، اللي هي الحروف المفخمة اللي هي خصة ضغط قض. فأحنا نحاول ديما نقراو الحروف متاعنا ويعني ونعملوا فيهم الصفات اللازمة لكلها باش تكون الحروف على يعني تخرج شبابة ومزيانة. وبارك الله فيكم، وناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
1: نورهان من ولاية صفاقس.
0: مرحبا نورهان.
1: نقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة طه.
0: طه تفضل. أي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت

0: ما تسعى.
1: الله يبارك فيك نورهان، احسنتي ما شاء الله عليك. قديش عمرك نورهان؟
0: 16 سنة.
1: 16. وقديش تحفظ من القرآن؟
0: 13 حزب.
1: 13 حزب، ما شاء الله، ربي يبارك فيك، ربي يفتح عليك وربي يثبتك ان شاء الله، وتكمل لنا القرآن الكل،
0: إن
1: ها،
0: شاء الله يا رب، إن
1: وتكون من
0: شاء
1: اهل
0: الله.
1: القرآن ما شاء الله، تلاوتك باهية ما شاء الله، احسنتي. هاي
0: جزاك الله
1: شكرا،
0: كل خير.
1: الله يبارك فيك، شكرا لك. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا.
0: مش نقرأ سورة النور.
1: الاسم؟
0: ملك، ملك من قصري.
1: مرحبا مالك، تفضل. اي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: متجلة،
1: عاود هاي.
0: الزانية والزاني فاجلدوا كل
1: عليه
0: واحد.
1: علاش تقول كل؟ ليه عملها عادية، فجلدوا كل واحد، ما تقولش كل، ما تشدش فيها برشا يعني، عادية، عامل التضعيف للشدة هذيك. هاي تفضل.
0: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
1: صحيت.
0: منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم
1: لا
0: بهما
1: تأخذكم،
0: رأفة.
1: عمل الإخفاء الشفوي، تأخذكم ب
0: ولا تأخذكم

جلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.

0: غفور رحيم.
1: الله يبارك فيك، احسنت. باهي باهي، تلاوتك باهي، ما خايفه شويه، ماكش مركزه بالكدا. ها
0: اي اول مره.
1: باهي، اول مره تقرا يعني. باهي،
0: اي
1: ان شاء الله نسمعك مره اخرى في تلاوه احسن من هكايه. باهي، واليوم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، كيف نقفوا على الاخر؟ الراء هنا شنيه، مرقه ولا لا؟
0: اي
1: اي، نقول اخر، ما هيش اخر، ما نهزوهوش اللسان الفوق. باهي،
0: ليه؟
1: ربي يبارك فيك، احسنتي، نسمعوك مره اخرى، شكرا لك،
0: إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك. مكالمه اخرى، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا
0: هدى من جم.
1: مرحبا هدى، شنو بتسمعنا لله؟
0: ما تيسر من اوائل سوره الدخاء.
1: هاي تفضل.
0: اللهم صل على سيدنا محمد خير البريه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

0: إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من
1: لا عاود
0: عندنا.
1: قول أمرا من عندنا.
0: أمرا
1: لا ما تقولش أما، ما نقلقلوش الميم. أمرا أم أمرا
0: إن شاء الله أمرا من عندنا.
1: يا هدى
0: نعم
1: قول أم
0: أم
1: صحيتك.
0: أم
1: أم را أم را أم را ما نقولوش أما، ها ما تسيبهاش الميم، قول أم را. هاي
0: إن شاء الله أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
1: إن كنتم موقنين إدغام الميم في الميم.
0: إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
1: الله يبارك فيك يا هدى.
0: شكرا.
1: أحسنتي. باهي باهي قاعدة تتحسن.
0: الحمد لله.
1: ربي يبارك فيك وأحسنت يا سيدي، شكرا لك. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا. الاسم؟
2: عبير.
1: عبير منين يا عبير؟
2: من القيروان.
1: مرحبا بيك. شنو باش تسمعنا؟
2: صورة الواقع.
1: صورة الواقعة.
2: أي.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: الله يبارك فيك عبير. أحسنتي. باهي شكرا لك على هذه التلاوة الباهية. كيف من اللول كيف نبدأ نقول إذا و ما نقولوش إذا وقعتي و لا و ها و وأصحاب رد بالك الحاء تجبدها تفخمها على خطرها قبلها الصاد مو فخمة نقول أصحاب أصحى حاتم ها ما نقولوش حاء. باهي عبيرة.
0: واضح.
1: ما شاء الله عليك، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك هي. أحسنتي، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم
3: أمال من جسرين.
1: مرحبا بيك يا أمل.
3: ما تيسر من سورة الجمعة.
1: الجمعة، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوف اليوم نحكيه على حرف الطاء، والطاء هذه من أقوى الحروف، يعني الصفات نتاعو كلها قوية
3: أي.
1: وسمينة. يعني احنا كي نقول أعوذ بالله من الشيء طاء طاء، مش طاء، ها نزيد ونعبيوه طاء. أي، عاود للاستعاذة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: باهي، اسمعني. ضلال، ريت الميم المشدة هنا نعطيها حقها. أنا سيبتك في الأميين، زيدها شوية يعني.
3: قلنا أكمل ما يكون
1: صحي. طيب، وإن كان واي
3: وإن كانوا من
1: كانوا
3: قبل
1: هكا،
3: وإن
1: ديما ننبه على الودود هذه الطبيعية.
3: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا،

0: الظالمين.
1: الله يبارك فيك، احسنتي، باهية تلاوتك ما شاء الله عليك، اما شوية هكا تزيد تحسن لنا في الحروف، ها مش تزينهم اكثر،
0: إن شاء الله
1: ها
0: نقرأ في جامعي إن شاء
1: ما
0: الله.
1: باهي ما دامك تقرا باهي، ها
0: الله إن شاء الله.
1: باهي، يعني الترديد متاعه يزداد تجملا في كل شيء، تولي تقرا احسن والحروف تتريق الاحسن، ها
0: إن شاء
1: نخلصوا
0: الله.
1: الحروف الكل من بعضها، تولي المفخم بالكدا
0: أيه
1: والمرقق، ها باهي،
0: إن شاء الله
1: ربي
0: إن شاء
1: يبارك
0: الله.
1: فيك، احسنت، شكرا
0: السلام
1: لك.
0: عليكم.
1: ناخذ مكالمة أخرى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: مرحبا.
2: معك أيوب من ولاية سيدي بوزيد.
1: مرحبا يا سي أيوب.
2: باش نقرا ما تيسر إن شاء الله من أواخر سورة البقرة.
1: مرحبا بيك. سمعنا سيدي، تفضل.

أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا

0: كبيرين.
1: ليه صحيت ايوب؟ قديش عمرك انت يا ايوب؟
0: 14 سنة.
1: وقاعد تقرا ولا لا؟
0: اي
1: تقرا في جمعية؟
0: اي
1: قديش عندك من اللي تقرا؟
0: عندي يا عمي.
1: باهي. طب انت صوتك ما شاء الله عليه وباهي، ها؟
0: اي
1: اما نحبوا القران نقراوها بالكدا احسن من هكايا. طب الهمزات الكل ما سمعتهمش انت، تقول آمن الرسول بما أنزل، كلهم عملتهم مسهلين أو أخطأ. ليه الحروف أقل؟ علاش قلت لك أنا من الأول أقرأ في عقلك، أقرأ في عقلك وبصوت كذايا، نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، بيننا لهم أو أخطأنا، ها؟
0: لا
1: والغنن وكل شيء تقرأ في عقلك باش تجيب لنا كل شيء صحيح، ها؟
0: إن شاء الله.
1: باهي ركز شوية في الأحكام عايش ولدي،
0: لا
1: وربي يبارك فيك، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا.
0: إن شاء الله.
1: عايشك أيوب. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: مبروكة من جندوب.
1: مبروكة
2: من جندوب.
1: مرحبا بيك لله. مبروك.
2: بركة يا عمر.
1: شنو باش تسمعني؟
2: سورة البروج.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب
1: أختي مبروكة.
2: الأخدود
1: يا
2: النار
1: لله مبروكة.
2: ذات الوقود
1: أختي
2: إذ هم.
1: مبروكة.
2: نعم
1: تسمع فيا؟
2: أي نسمع فيك كثير.
1: بيه اذية في الاخر هنا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، هذوما حروف قلقلة في الاخر في اخر الايات، نقلقلوهم نرجوهم، ها؟
2: والله انا ما زلت كي غير نقرا في جمعية.
1: باه هاي ترى، قول واليوم الموعود.
2: واليوم الموعود.
1: اود
2: موعود.
1: الدال نحب نسمعها كالحرف الاخراني هذاك في الموعود، رجوا بالقدا قلق لواي.
2: واليوم الموعود.
1: بيه كمل اي.
2: وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
1: بالمؤمنين شهود.
2: بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا.
1: إلا قل إلا أن يؤمنوا.
2: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: قل والله على، والله على كل شيء شهيد.
2: والله على كل شيء شهيد.
1: الله يبارك فيك لله. مبروك. قديش عندك من اللي تقرأ تو؟
2: 16/7.
1: كيفاه؟
2: قريب 6/7
1: ما باه باه باه. رد بالك تبطل عاده برا، مشي يقرا باش تحسن التلاوه نتاعك بالقدا، ها؟
2: ان شاء الله يبارك فيك.
1: باه الاحكام وتتعلم والقلقله والغنن والحروف، ها؟ باه ربي يبارك فيك. احسنتي يا لالا، شكرا لك. ناخذ فاصل ثم نعود.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
4: إشهار.
5: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، اوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكيه متكامله ومطابقه لمبادئ الماليه الاسلاميه، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
1: معك أم إياد من سيب.
0: أم إياد.
1: إيه.
0: مرحبا بكم إياد. وشني باش تقرأنا؟
1: إن شاء الله ما سيسر من سورة المعاد.
0: تفضل. أيوه.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر سببا

0: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
1: لا أعود هذية.
0: ولا يسأل حميم حميما.
1: صحيت.
0: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى.
1: لا نقول نزاعة للشوى. إدغام كامل هون.
0: أي إدغام كامل.
1: أي
0: نزاعة للشوى.
1: عودها. نزاعة للشوى.
0: نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
1: الله يبارك فيكم إياد. أحسنت. شكرا لك. باهي التلاوة متاعك. أما النون في الأخفاء ماذا بينا احنا ما نقولنا النون بطبيعتها هي منين تخرج، لكن هنا في الاخفاء ما نخفيها احنا وراء الحرف هذاك، يعني باش نقولوا وما ما نقولوش ومن ولا نقولوا نون، نخبيوها تقعد كان الصيفة، يعني اللسان هنا ما يقربش للمخرج متاع النون، يبدا بجنبه يعني قريب بحذاه اما ما يمسش برشا. ها يعني باي. الغنة هنا اللسان ما يخدمش، لا عمل اللسان فيه. باهي نقول ومن في الأرض كيف كيف بالنسبة دقيقة بركة عاد دقيق بالنسبة للحروف متاع الإظهار كيف تبدأ فما نون ساكنة وإلا تنوين نبينوها كيفاش نبينوها؟ البيان هو يعني الإظهار هو البيان. نقول من أدبر من شفت من أدبر نبينوها النون بالقدي ونعطيوها حقها. باهي تفضل لل
0: إن شاء الله. ولدي حب يقرأ شوية مثيل.
1: باهي ولدك أوكي تفضل. أي نسمعك.
2: أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: باي بارك الله فيك. أحسنت. صحيت باب. صحيت. عاش ولدي. قديش عمرك أنت؟ تسمع فيا؟
0: نسم سنين عمره
1: 8 سنين؟
0: لا 12.
1: 12 انت تحفظ فيه ولا يمشي قاعد يقرا؟
0: والله الحق حقينا في الدار اما ندخل الجمعيه القرانيه ان شاء الله.
1: ما ودخلوا للجمعيه القرانيه باش كيف يحفظ؟ يحفظ بالصحيح. علاش من بعد نقعدوا نصلحوا فيه يعني يتعب ملول كيف يحفظ على قاعده ويقرا بالقدا؟ يمشي كل شيء مع بعضه، يعني يقرا صحيح ويقرا بالقدا، فهمت؟ يعني ما يتعبوش وكل شيء ياخذه على شيخه صحيح، يعني فهمت؟ ما يقراش هكاك كيف ما جات وما فماش ولا مدود ولا ما فماش غنن ولا يحفظ، مادام ما شاء الله مازال صغير يعني عنده قابليه كبيره باش يقرا بالقدا ان شاء الله. فهمتني أختي؟ هزوا يقرأ يعني تخليهوش يقرأ كيكة يعني. ربي يبارك فيك. أحسنتي. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
3: عايش كيف
1: الاسم؟
3: معك سناء من تونس.
1: مرحبا سناء.
3: يعني نقرا ما تيسر من سورة الشعراء.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين.
1: الذي شنيا؟
3: الذي خلقني فهو يهدين.
1: صحيح، كيفاش تنساو المدود هذا يا طبيب؟ الذي خلقني فهو، ها مش خلقني فهو، ها
3: باه
1: ما تنساوش المدود الطبيعي.
3: باه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين.

0: آتي يوم الدين.
1: كيف عاود هاي؟
0: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي
1: قلقل الجيم بالقديترة
0: في الآخرين.
1: قلقل الجيم قول واجعل لي لسان صدق.
0: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: الله يبارك فيك يا سنة.
0: صدق الله العظيم.
1: حرف الغين حرف مفخم. ها؟ ما نقولوش يغ غاء وما نقولوش وغ وغفر. نقولوا يا غ يغفر يغفر. ومن بعد نقولوا وغفر وأغ وأغ وغفر لأبي إنه به
0: به.
1: ربي يبارك فيكم عشان تنسك المدود الطبيعية ذيك.
0: حاضر ربي يبارك فيك.
1: هذيك بالضبط كأنك تنقص حرف يعني. مش كأنك يعني نقصت حرف أنت.
0: باي ان شاء الله.
1: ربي يبارك فيك احسنت. باي
0: بارك الله يعيش.
1: نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا ان شاء الله
0: باذن الله.
1: شكرا.
0: السلام عليكم.
1: ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا.
2: عتيمة سيدي. عتيمة
1: الله يبارك فيك.
2: سيدي العربي لباسه.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: ربي يبارك فيك.
2: عايشك يا اخويا. عايشك. ربي يبارك
1: لك. الاسم
2: امال.
1: امال منين يا امال؟
2: امال من تونس.
1: من تونس. شنو باش تسمعنا هاي
2: ان شاء الله؟ من سورة ياسين. متى يسر من سورة ياسين.
1: تفضل.
2: انا المره اللي فاتت ماني قلت لك وقت شكيت لك من اولادي انا دخلنا ثلاثه نقراو قدره ربي في المدرسه القرانيه.
1: هاي اليسر ما شاء الله.
2: هاي اليسر والله. ربي يبارك لكم. تشجعوا فينا.
1: هو ما نشكومش تشكيني اليوم.
2: لا اليوم دخلنا ثلاثه. نحن اليوم ما نجيش نشكي لك من حتى واحد.
1: باهي تفضل.
2: هاي ما قالوليش بيك تشكي بينا يا ماما.
1: اي قول لهم هكاك باش نشجعكم.
2: هذاك هو والله بالحق.
1: ربي يبارك فيك وفي
2: عيشك. عايش بفضلك. عايش وبعد انت كان هكا تقرا
1: ان شاء الله.
2: عايش.
1: نسمعوك.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.
1: عودها الآية.
2: تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: الله يبارك فيك يا أختي أمال.
2: عايش.
1: وكيف نقف هنا وخشي الرحمن بالغيب. نبينوها القلق لا بالقداء. ها؟ وأن يكون في الوقف كان أبينا، يعني حروف القلق لذية في الوقف تكون أكثر من اللي هي في وسط الكلمة ولا في السياق متاع القراية كي وإحنا نقرأه في الوقف نبينوها أكثر.
2: نعاودها سيدي.
1: قول وخشي الرحمن بالغيب.
2: وخشي الرحمن بالغيب.
1: بارك الله فيك.
2: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: هاي الياسر طوى ما دام تخل تقرأ قدرة ربي طوى تتحسن.
2: لقيت عن سيدي الشيخ سيدي فوزي بن كيش.
1: ما شاء الله ليه سلمنا عليه.
2: يبلغ عايشك بيه سيدي العربي بيه. هاي معك بنت
1: بيه تفضل. هاي
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: إيه
1: أهلا بإيه لباس إيه.
3: الحمد لله.
1: قديش عمرك يا انت؟
3: 17 سنة.
1: 17؟
3: اي
1: ما شاء الله ربي يحفظك. ان شاء الله.
3: عايش
1: عايش عايش. تقرا
3: ما تيسر من سورة النجم.
1: اي ليل تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.
1: تقول ما ضل.
3: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق.

أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى

0: المأوى.
1: ما شاء الله عليك يا آية، أحسنتي، باهي
0: معاك
1: تلاوة باهية، وإن شاء الله بتبيعها توا ما دام دخلتوا تقراو، ها مش توليو
0: إن شاء
1: وتلعلعوا
0: الله
1: بالقرآن إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: عايش كاي، نسمعوكم مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هاي ربي يبارك.
1: عايشك، عايش بنتي. هاي ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا،
2: كيف حالك سيدي العارف؟
1: الحمد لله على كل حال.
2: الحمد لله،
1: الاسم
2: اللهم صل وسلم على من ولد في مكة وسميت مكرمة وهاجر إلى المدينة وسميت منورة.
1: آمين، الله يبارك فيك.
2: أم براء من سوس.
1: هاي أم براء، شنو هي باش تقرا لنا يا سيدي؟
2: إن شاء الله من سوس المطففين.
1: المطففين.
2: إن شاء
1: تفضل.
2: الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
1: عاودوا، ما عادش تنسى المدود، ما عادش تقولوا الذين إذا اكتالوا على، هما جمع، ما نقولوش اكتالوا على الناس، ها؟
2: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون
1: كيف هنا عندنا ماك عملت النون المشدة أنهم، ومن بعد عندنا زد الميم في الميم أن، هاي تفضل قول
2: أنهم مبعوثون.
1: صحيت كما قال، قل الباء عاد.
2: أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
1: قول أكيا، قول أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
2: أنهم مبعوثون.
1: لا قلقلها قلقلها، قل مبع.
2: أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين.

0: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: الله يبارك فيكم براء.
0: أما
1: رد بالك من قريب ما قريتهاش صحيحة راهو قبيلة باش ما نقعدوش احنا فيها. إن أنهم مبعوثون مبعوثون
0: أنهم مبعثون
1: مبعوثون
0: أنهم مبعوثون
1: مب
0: مب مب مبعوثون
1: به. حاول باش تترين عليها في الدار سهلة القلق لا ما فهمتش عليها شدت معاك أنت
0: مبعوثون
1: صحيتك. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون
0: ألا يظن أولئك أنهم مبعثون
1: ها بدلت لنا الواحد يعني تويك بدلت الحركات باهي ميسالش ترين عليها هاي عدي لي بنتك ولا ولدك
0: هاي يا معك
1: تفضل.
2: السلام سيدي العرب.
1: السلام سيدي
2: لاباس
1: لاباس
2: الحمد لله
1: الله يبارك فيك. شنو باش تقرا لنا سيدي؟
2: متى يسر من سورة الجاثية.
1: تفضل سيدي.

0: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: عود لي ولتبتغوا من فضله، مش فضله، ما نقلقلوش الضاد.
0: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

0: ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه.
1: عودها وبين لنا الإظهار بالقداء. قل من عمل صالحا فلنفسه.
0: من عمل صالحا فلنفسه.
1: أي.
0: ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.

0: لهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.
1: عاود لي الآية دي وعمل المدود لكل قد قد.
0: ولقد

0: رزقناهم عملهم قد قدي.
1: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
0: ترى عاود فخم للغين والخاء كيف كيف. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
1: فما اختلفوا

0: صدق الله
1: بارك
0: العظيم.
1: الله فيك يا سيدي، هاوك تنشط لي في الذاكرة معاك متاع التونسي، يعني النغمة التونسية هذي. ها
0: هذا كلاس بتاعنا سيدي،
1: هذاك الأصل بتاعنا، ما يلزمنا
0: شوية
1: نقراوه،
0: انا نعمل شوية يجي
1: نقراو
0: هنا
1: بالقدا ونترناو عليه باش
0: واضح
1: يبدأ كل شيء ها
0: واضح واضح
1: مريقل،
0: واضح
1: يعني
0: سيدي
1: مودود وغنن و
0: واضح
1: ها
0: واضح ان شاء
1: وما
0: الله.
1: نزربوش مثلا كيف قبيلة أنت قلت ورزقناهم ورزقناهم أكل الاختلاس هذاك والزربة لا كل
0: واضح
1: شيء،
0: واضح
1: واقرأ في عقلك باهي. ربي يبارك فيك، أحسنت، شكرا لك على هذه التلاوة، ربي يبارك فيكم، أحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: إشهار. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية،
4: من القلب
5: إلى القلب.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع مصلحة الدراما تقدم زكية.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحيوي.
1: زكية مشيت بحذا جارتها نادت لها:
2: مرحبا بزكية وخيتي، ربي فضلك لي، دوب مطلبتك جيتيني. سامحيني ما نجمتش نخرج من الدار، حمتي بحذايا وولادي صغار. اسمع استنيني نجيب التاي ونحكي لك على اللي صار.
1: مدت لها التاي وتنهدت وبدات حكايتها.
2: بنتي أزهار ماك تعرفيها، مزيانة ما شاء الله عليها، كل اللي يشوفها يشال فيها. تو مديدة ولت تمشي وتطيح، وساعات تسرح وتسيح، حتى المكتب بطلتوا عليها.
1: مسحت دمعتها، حطت الكاس على طاولتها وكملت حكايتها.
2: نعتوني على عزام، قال لك لا يقدوا لا انس ولا جان، كي شافها قال لي اعطوها لها الجيران، وعمل لي حرس بالقرآن نحطهولها في حوايجها نعلقهولها، ووصاني زادة بسورة البقرة، قال لي حطيها ليل مع نهار، حتى كان خرجتي خليها تقرأ في الدار. الرسول قال لنا راهي تبطل الأسحار، وبعد جمعة قال لي ردي لي الأخبار.
1: زكية حطت يدها على خدها وتمتمت في قلبها:
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كملت جارتها:
2: توا شهر وهو يمشي فيا ويجي، وكل مرة يقول لي قريب، وبنيتي عمال وتغيب. الحقيقة شكيت فيه، حسيته يلعب بيا، قلت نحكي لك، نعرفك ذكية وما تتعداش عليك الحكاية ذي. انصحيني انصحيني يا أخيتي، راني والله قلبي ماكلني على بنيتي.
1: زكية ساكتة باهتة، تنهدت شربت كاس ماء وقالت لها:
3: هل عزام كذب عليك؟ خذيلك فلوسك وعديها عليك، يستعمل في القرآن حرام عليه، وانت صدقتيه شريكة ليه؟ انت قصدتيني هاني جيتك، أما كلامي باش يوجعك سامحيني. القرآن رديتوه يطرد في الجان، والبقرة تغلب في السحرة، لو كان تعرفي قيمتها ما تقولي هالكلام. هي أطول صورة فيه 9 سنين تتنزل عليه سيدنا، صلي عليه.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: أركان الإسلام الكلها فيها، وآيات عظيمة، كان تقريها وتفهميها ما تخلي حد يعديها عليك. جيبي مصحفك نقروها، وبعد أزهار حكايتها نشوفوها.
4: أول منزل عليه بعد ما هجر ماليه، أطول سورة وأعظمها بعد الفاتحة اللي فيه، يحكينا فيها سبحانه على الإسلام وأركانه. حتى السؤال اللي سألته في الفاتحة هالصورة تجاوب عليه: اقراها يا ولدي تلقى منهج ربي تعيش عليه. ماك سألت عليهم الأخرين يبعدنا عليهم، خايف لتتبع جرتهم، الصورة تحكي لك سبتهم، تلقى فيها صفتهم حيلة وحسد وحقد وخيانة، لا تأمن صحبتهم، والصاحب يا ولدي ساحب، لا تقرب حتى عتبتهم. بيه بدت حكايتنا، وأول الدروس علمنا كرمه ربي سبحانه نفخة من روحه فيه، خلى الملايكة تسجد له، وكنساء عفاه عليه، مهمته عظيمة ماهي خليفة في الأرض ليه. وانت كيما باباك خليفة في الأرض الملاك، تعمرها بما يرضيه، علم وعمل صالحة وعدل، وكل ظلم تبعد عليه. وبيه بدت حكايتهم الأنبياء ليهم ابعثهم، هو أبوهم وأولهم، زوز في الدنيا أنجبهم، لول سلالة عظيمة طويلة متعاقبة غرتهم، كذبوهم

0: حرفوا الكتب اللي جابوهم وبرشا منهم قتلوهم حتى سبحانه سحب النبوة منهم. والثاني جد خاتمهم سيدي بيه قهرهم مرجسته خالدة اليوم الدين افرح يا ولدي راك منهم. في الصورة ترفعوا رايتين، الأولى رايت أمتنا سمعنا يا ربي وطعناك، والثانية رايتهم سمعنا أما عصيناك. الصورة تحكي على الأمة اللي تبدأ بالأسرة، والأسرة هي المرأة، حكى عليها ربي وفاء من حيضتها لخطبتها لرضاعة لطلاقها وحتى لورثتها. في الصورة عندك هدية، آية عظيمة وقوية بداها باسمه سبحانه وفيها عدة صفاته. أنت ترقد تطمين لا نوم ولا سيناجاته. آية الكرسي يا ولدي سبحانه الملك ليه، اقراها وداوم عليها تعيش حياتك موصل بيه. البقرة حكاية رمزية، المشكل مش فيها هي، في اليهود اللي جادلوا وناقشوا وعملوها قضية. الشاهد إنك يا مسلم كي تسمع أمر مولاك لا تجادل وتناقش كيفهم، آخرتهم قريتها في الصورة وآخرتك خواتمها هي.
1: اتلفتت زكية لجارتها لقاتها تمسح في دمعتها، قالت لها
2: شفتي يا وخيتي البقرة وقيمتها وانتم رديتوها للشعوذة سلعتها؟ غدوة نتعدالك العشية نهزوا بنتك لطبيبة صفية، ماي بنتي صار لها كيما اللي صار الأزهار، عطتها تحاليل وبارشة فيتامين، الحكاية كلها أمور نفسية وانت عملتها قضية وشوية لخرجتي من الملة يا وخي.
3: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن الماطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة قسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

حق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

0: رحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني. قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
4: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أو عم المبلغ. ورب سامع أو عم المبلغ أو عم المبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعيد فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، مرحبا بالسادة المستمعين جميعا، ونسأل الله سبحانه أن يديم علينا نعمه وأن يعرفنا إياها بدوامها لا بفقدها وحرمانها.
1: آمين.
2: وأن يحفظنا جميعا من كل سوء.
1: آمين.
2: وأن يفتح علينا سبحانه وتعالى فتحا لا انغلاق بعده.
1: يا رب يا رب، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. إذا نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وما زلنا مع المعلم الثالث في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، وبدأنا الحديث عن الفوائد التي ذكرها الشيخ، ووصلنا إلى الفائدة الرابعة وبدأنا فيها، ووقفنا عند سؤال.
2: نعم.
1: وعدنا سادة المستمعين شيخنا.
2: نعم.
1: أنا قلت في آخر الحصة. نعم. هنالك بعض الأمور التي نريد أن نذكرها
2: لابد.
1: أي. وهي أنه بعض المرات تأتي الأم أو الأب، يعني ما على حد السواء، ولكن احنا ما وصل إلينا في الإذاعة خصوصا حالة ما أنساها أبدا، كانت في حصة من حصص برنامج فقه الحياة، وكان حاضر معي الدكتور زهير الجندوبي، فما أنساها هذه المسألة.
2: بارك الله فيه وسدد الله خطاه.
1: آمين يا رب وإياكم،
2: أجر النفع على يدي.
1: آمين وإياكم يا رب وجميع مشايخنا. فتسأل تقول أمي أرغمتني، تقول لي ما نرضاش عليك ما نرضاش عليك لو تعتي أو لو ما تتنزلش وتصحح الخوك يعني عن حقها في ميراث أبيها.
2: نعم، هذه المسألة، هذا السؤال ورد منك في معرض كلامي على
1: صح.
2: مسألة مهمة.
1: نعم.
2: وهي أن بعض الآباء مع الأسف عدلوا عن طريق الحق في تعاملهم مع أبنائهم، وتوهموا من بعض ظواهر النصوص التي فهموها على غير وجهها أن لهم الحق شرعا مطلقا بلا قيد.
1: نعم.
2: في مال أبنائهم، وهذا غير صحيح. نعم، الأبناء مطالبون بالبر، وهذا قلناه ونقوله
1: صحيح.
2: ومطالبون بالإحسان، ولكن ليس للآباء حق في أن يفتكوا من أموال أبنائهم أو أن يتصرفوا في مال أبنائهم. عندهم حق إن كانوا محتاجين أن ينفق أبناؤهم عليهم
1: صح.
2: قدر حاجتهم.
1: نعم.
2: وما يسد حاجتهم. أما ما نراه، وهذا السؤال من الأسئلة التي سئلت عنها كثيرا.
1: سبحان الله،
2: السؤال عينه
1: سبحان الله الأمر دارج،
2: لتكرره
1: يعني. نعم.
2: ولفشوه أنه تأتي الأم، وبالذات الأم.
1: نعم.
2: لماذا؟ ربما يكون لأن عاطفتها تحملها على أن تميل إلى أبنائها، لا أدري، لكن هذا كثير وهذا السؤال هكذا يأتي. أمي طلبت مني أن أعطي منابي في الإرث لإخوتي، أنا أتنازل وسامحني،
1: سبحان الله. نعم،
2: ليس لها الحق مطلقا أن ترغمها على التنازل شرعا، لكن يليت الوضعية أنه البنت غنية. لا يا سيدي هيثم، الوضعية في كثير من الحالات، مش في حالة يا سيدي
1: سبحان
2: هيثم
1: الله. سبحان
2: مش
1: الله.
2: في حالة،
1: نعم،
2: في حالات كثيرة البنت محتاجة، البنت بعضها متزوجة وزوجها قليل ذات اليد، وأبنائها يدرسوا بحاجة لذلك المناب، كانوا أرض سمحني ياخذوهم وسمحني يبدأ كتب لهم حتى في حياته راهو،
1: سبحان الله.
2: وتزيد حتى هك البقية الباقية تزيد تنازعها أمها وأخوتها فيها، لازم هي الأم هكا في منا متاحة تمشي تكتبوا للأولاد، هذا كما تفهمين فيه مع الأسف.
1: أي أي.
2: وتزيد المناب متاحة هكا الباقي، المناب متاحة للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ترغمها على أن تعطيه تتنازل فيه لإخوتها، كانوا زيتون، كانوا منابها من دار، كانوا ترغمها على ذلك، وليس لها الحق في هذا شرعا.
1: نعم،
2: ليس لها الحق في هذا شرعا، والرضا لا يتعلق بهذا.
1: يعني هذا هو
2: يعني
1: السؤال.
2: سمحني سلطان الرضا ولا سيف الرضا والله ليس مسلطا على رقاب الخلق، يستعمله الآباء كيف شاءوا.
1: صحيح،
2: والله سامحني خوه حشاكم، يعني ذكرت هذا أكثر من مرة، خوه لا يحسن التصرف، يعني هو سيادته يحب يبذر الأموال ويعيش سيادته كما يحب، والآخر يخدم.
1: نعم.
2: وعنده صغيرة وراه أسرة، لا اللي فضلهم يلزم من فوقهم على أخوه، لا مش لازم، ولا ما نرضوش عليك، لا ليس لكم الحق في هذا.
1: سبحان الله.
2: شرعا ليس لكم الحق في هذا.
1: نعم، هذا مهم،
2: ليس لكم الحق في هذا، وليس مطالبا أن ينفق على أخيه، لا وسيادته ايه يمشي سامحني يسهر في القمار ويدين من الدين.
1: نعم،
2: ويقول له لا امشي امشي، لا خلص على اخوك،
1: خلص الدين،
2: ويخلص عليه ويعاود، ولا ما نسامحكش كان ما تعمل شكل، لا يا سيدي، اي فهم هذا؟
1: نعم،
2: اي فهم هذا؟ ليس مطالبا. الآخر قلت لك سبحان الله، معناته إنسان شاب في بداية حياته.
1: نعم.
2: والأب عنده أرزاق ومش راضي، عنده أرزاق، المال اللي عنده يكفيه إلى أن يقبض،
1: سبحان
2: لا
1: الله.
2: أو يكدس، لا تدفع، هات. طيب لماذا لا يجب عليه أن ينفق عليك؟ عنده كروات وعنده راتب، مرض لا تجد ثمن العلاج.
1: نعم.
2: شيء تريد أن تشتريه ليس عندك ثمنه، حتى يا سيدي ليس عندك ثمنه، حتى لو كان من الكماليات.
1: نعم.
2: يا سيدي حتى لو كان. نعم. كنت مما لا تحتاجه، وهذا غير موجود.
1: سبحان
2: الله. غير
1: الله.
2: موجود، فقط يريد المال فقط، لا, لا لا لا ليس لك الحق في هذا، لا يجب عليه أن ينفق عليك في مثل هذا. نعم، نحن نحث الأبناء على الإحسان
1: لآبائهم،
2: لكن لكن كذلك نحث الآباء على أن يعرفوا ما لهم وما عليهم، وأن يتقوا الله تعالى في أولادهم.
1: صحيح،
2: أن يتقوا الله تعالى في أولادهم. قال عنده الفلوس، أي ولو عنده الفلوس، ما هوش مطالب هو الفلوس اللي عنده، أي هو يريد أن يعطي أبناءه وأن يعد لهم ما يحتاجونه في قادمة الأيام.
1: نعم،
2: يعني يتعب هو، واللي فضلهم يلزم يعطيهم، وأنتم تمشي وتعطيهم لهك الولد الآخر ولا لهك الذي لا يحسن التصرف، هذا مما لا يقبل. والله يبارك فيكم.
1: آمين.
2: ثم أبواب راهي أبواب خطيرة.
1: صحيح صحيح.
2: ثم معناتها أنت حدثتني أستاذ هيثم أنه المتصلة هذه
1: نعم،
2: لما طلب منها الشيخ زهير أن تدعو بالرحمة لأبيها أبت
1: في المباشر. سيدي
2: أبت.
1: أي نعم نعم،
2: معناتها يعني ما الذي يوصل إنسانا إلى هذا؟
1: نعم.
2: معناتها قهر شديد، قهر شديد. أحنا نقول لها ادعي له سامحه
1: سامحه. نعم،
2: لكن لماذا تفعل هذا؟ لماذا؟ لماذا تقهر ابنك؟ يعني سلطان الرضا ليش أنت لك الحق في أن تستعمله كيف شئت؟ لا، أي حاجة ما نرضاش عليك، شو ما ترضاش عليك؟
1: احنا بل سمعت أخبركم بما في الإذاعة قيل، يعني تتصل يتصل المتصل أو متصلة هي الحقيقة زاد، وتقول توا خايفة إيش بيك أمي راهي معاش تكلمني، وش قالت لها يا شيخ بهذا اللفظ؟ أنا أعيده كما قالته، قالت لها حليبي حرام عليك لو ما جيش تصحح بايك في الدار، تقسم على زوج أخواتها الذكور. نعم، هذه متصلة في المباشر، وما أكثر الاتصالات من هذا اللي جينا
2: يا سيدي. ثم إشكال كبير في هذا الباب، ثم إشكال كبير في هذا الباب، لابد أن يصلح وأن يعالج.
1: نعم سيدي.
2: على مستوى التصورات ثم إشكال كبير، يعني من قبيله، من مثله.
1: نعم، كيف هو
2: من مثله؟ الراجل ولده الحمد لله، بنت ناس وبنت عائلة، متزوج بنت ناس وبنت عائلة
1: الحمد لله.
2: يا سيدي هو ما اللي يخذوها له؟ لا يعرفها ولا جاوة بنت فلانة وكذا، ما والله شاف عجبته البنية أخذها،
1: سبحان الله،
2: اتزوج وجاب الصغار ولا مازال ما جابش، على مسألة ما لها معنى، في ما ضحكتش، في ما درشنوة، في ما هبطتش، في ما عملتش. يا ولدي يصلح حكاية ما لها معنى.
1: اي نعم صحيح.
2: طلقها؟
1: لا إله إلا الله.
2: اي نعم يا سي هيثم. قالوا طلق، ما نرضاش عليك كما تطلقها.
1: واو، كالصحابي الجليل قال لابنه طلقها.
2: والله صير انت، قال له أطع أباك، صير سيدنا عمر الله يبارك. هي لا،
1: سبحان
2: لأنه
1: الله.
2: ثم
1: نعم.
2: لابد من موجب شرعي.
1: نعم نعم، هذا هو.
2: شنو يجي يقول له ما نرضاش عليك؟ والله هو لا، وسمحني البعض منهم يفتنوا صغارهم،
1: لا لا لا الله،
2: حددوا معناتها سمحني كروا الصالة، اشروا الذهب، اشروا الملبوس، حددوا التواريخ الكل، ما زال على صداق ما أسبوع أيام. ولا نعم. 10 أيام. قال اختلاف بسيط مما يحصل بين العائلات. لا، قال له لا، هذه العرس إذا يتم أنا ما نحضرش فيه.
1: نعم نعم الله.
2: وهما اللي يخذها والبناء نعود لك.
1: يعني مش
2: معناتها نحكي لك في واقع، مش نفترض راني يا سيدي.
1: نعرف سيدي، نعرف سيدي.
2: معناتها شيء حقيقة، شيء لا أستطيع استيعابه.
1: سبحان الله.
2: يعني هؤلاء آباء وأمهات، يعني علاش نفتن ولدي؟ يعني متزوج وبصغاره، لا معناتها طلق، شو طلقها؟ وليش الطلاق هو سهل؟
1: نعم.
2: وحاجة معناتها لعبة، طلقها وهاك الصغار وهاك المرأة اللي تزوجها.
1: نعم نعم.
2: لا طلقها، قل لا نرضاش عليك.
1: سبحان
2: شو ترضاش
1: الله.
2: علي؟
1: سبحان الله.
2: والآخرة قالوا لها شاب تقدم خطب، ما تعرفوش زادة، قدم من طرف شكون من العائلة، وافقوا قبلوا، حددوا كل شيء
1: الحمد لله،
2: جابوها قالها بعد ما وافق وبعد ما حددوا، قال أنا مانيش مقتنع به ياسر، ما انت دبر راسك. هيا وصلوا للصداق، وافق صحح الرجل وإجابوا قبوله، فزوجتك بنتي قابلته، بعد الصداق جاء قال لها إذا الرجل هذا تأخذه أنا ما نرضاش عليك.
1: لا إله إلا الله.
2: يا أخي اللي أعطاها شكون؟ اللي صحح في الصداق واللي عقد الإجابة والقبول شكون؟
1: لا إله إلا الله.
2: شو ما نرضاش عليك؟ هي الآن صارت زوجة، يعني ليس لك أن ترغمها على أن تطلق.
1: نعم نعم.
2: شو من رضاش عليك؟ والرضا معناتها بعض الآباء صاروا يضعونه في غير موضعه،
1: حبل حشاك سامحني يلفوه على رقبة الأبناء.
2: والله يا سيدي والله. نعم. آبائنا، وأنا والدي الله يرحمه،
1: الله يرحمه
2: في الجنة.
1: نعم. يا رب يا رب يا رب، ربي يحفظه.
2: ما تقدرش يعني، صدقني هكا أنا يطيب لي كل ديما أني نطلب السماح. الإنسان لا يدري، مهما ظن أنه محسن إلا يكون مقصرا.
1: نعم.
2: ما تقبلش مني اصلا نطلب منها السماح، ما تقبلش.
1: صحيح.
2: حتى مجرد تقول لي، معناتها ما تتصورش نفسها انها تغضب على واحد من ابنائها. الله يحفظها بحياته البركة لنا فيها وجميع أمهاتنا
1: يا رب.
2: يعني والله من الأمهات من ينكل, ومن الآباء من ينكل أبناؤهم بهم, والله تعرف ينكل, نعرف صادق. صدقني اللي باعوا رزقهم,
1: لا إله إلا الله,
2: في جرته باعوا رزقهم, دارهم اللي ساكنينها باعوها وكراو, وما تقدرش تقول مانيش مسامحت, وما تقدرش تقول مانيش راضي عليه, ما تقدرش. هذه أم وهذا أب. أما اللي سامحني يجي الولد مراب بزوز وثلاثة صغار, يجي يقول له طلقها ولا ما نرضاش عليك, على شنو؟ قال هاك الليلة يا نسيت ولا صحن ما غسلتوش ولا ولا قال شنو وما هبطت لناش ولا. يا أخي سامحني, المشاكل تحل هكذا, فرضا أنه ثم مشاكل, ولا تبدأ طبيعتها مسكينة هادية ما يش كثير تكلم. وهذه بالله نصيحة في الوسط, يحاول كل واحد أن يفهم طبيعة الأسرة التي
1: اللي موجود في وسطها.
2: نعم صحيح. والله يحبوا تتكلم تسأل, أجي الصباح يحبوا تسأل على
1: أصبحت خير
2: يلزمها ياسر وتسأل بالتفصيل, حتى السؤال الإجمالي ما يفيدش.
1: سبحان
2: حالكم
1: الله.
2: اليوم مش أصبحت وذا كمان لا لا نعم, ويلزم كل يوم. يعني عجيب هذا,
1: سبحان الله.
2: والغريب الوالد والوالدة اللي عاملين هالشيء هذا هم أو هما لم يفعل معهما هذا, ولم يفعلا
1: سبحان الله
2: مع أبويهما هذا الذي يطلبان من ابنهما أن يفعله. يعني سامحني, أنت تطلب من ابنك ما نرضاش عليك كان ما تسكنش عندي, علاش يسكن عندك؟ يا أخي أنت سكنت عند أبوك,
1: نعم,
2: ولا أنت الأم سكنت مع حماتك, علاش تحب معناتك أنت تسكن عندك
1: بالضبط؟
2: علاش؟
1: سبحان الله.
2: طيب أنت لا ترضين, ولو يجيها خاطب لبن البنتها
1: تحب دار وحدها
2: ولا وحدها إيش بيه؟ يعني معناتها بنتك أنا مش لا أقول أنه لا انفصل لا لا, لكن لماذا أجعلها
1: والإلزام. نعم
2: ونعلقه بالرضا ونعلقه بالرضا. إذا ما أنا أصلا لا أستطيع
1: صحيح.
2: أنا أب لا أستطيع أن أتصور أن أن أن أني أتغير على أبنائي, ولا أني من قلبي والله ما نسامحش أبنائي ولا ما نرضاش عليهم, ما لا أستطيع أن أتصور ذلك.
1: سبحان الله
2: سبحان الله. لذلك يبارك فيكم.
1: أي نعم, أمر مهم.
2: راعيوا مصالح أبنائكم. يعني الآخر يأتي يريد أن يرغم ابنته, سامحني, حتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام رده.
1: نعم.
2: جاءت تشكو بأبيه.
1: نعم. نعم.
2: في زمان النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
2: اليوم ما عادش, احنا اليوم
1: ما خلاهش يرغمها على الزواج.
2: نعم. نبحث عن المصلحة. نعم نبحث عن المصلحة, اما تأتي الى امر خلاف المصلحة. عندك انت مصلحة يا سيدي, ولد اخوك امنا بالله الحمد لله باهي قارئ, لكن هذا هي البنت ما شاء الله جميلة, هو غير جميل. البنت ما شاء الله عليها مستقيمة, هو غير مستقيم. البنت ما شاء الله عليها حاملة شهادة, حاملة شهادة عليا, هو جاهل.
1: ثقافته نعم محدودة
2: لا لا لا, نحكي في واقع.
1: سبحان الله.
2: هي تعمل, هو إنسان يسهر يصرف على نفسه في الفجور. لا ما نرضاش عليك لم تأخذ في دعمك, مزلنا هنا سامحني. لا هذه أمور, لذلك الأب تسقط ولايته في مثل هذا.
1: نعم.
2: شرعا
1: صحيح صحيح.
2: ردوا بالنا, مش سلعة أنت تعرض فيها.
1: نعم.
2: لا, إذا كان والله ولد خوك إذا كانوا في المستوى أنعم وأكرم, سألش من العائلة ما فيها بيس, وبنتي معناتها أستأذنها شو يعني. لا إذا ما تأخذوش, ولا والأم زادة كيف إذا ولد أختها, ولا إذا ما تأخذوش ما نسامحك ما نرضاش عليك. شو ما نسامحك ما نرضاش عليك.
1: الله المستعان.
2: إحنا رأيت يا سيدي هيثم عندنا سبحان الله يعني إفراط ولا تفريط, تطرف من الطرفين. يا تلقى مقام الوالدين لا نعرف حقه ونقصر إزاءهما, وحالات يعني عجيبة يكون الابن من الأثرياء وأبوه لا يجد ما يعالج به نفسه, وإلا العكس، ربي يحفظنا وإياكم. آمين. آمين. ويوجد الصالحون
1: أكيد، وهم الحمد لله،
2: ونسأل الله أن يديمهم.
1: آمين يا رب.
2: وأن
1: آمين.
2: يصلح من عدل عن هذا الطريق.
1: آمين. وإنما نذكر هذا للإصلاح.
2: نعم.
1: وما نريد إلا الإصلاح في هذا. إن شاء الله ربي يبارك فيكم، وإن شاء الله يبارك في الصحة والعلم والجهد لشيخنا عصام السبوعي.
2: نعم.
1: وربي يحفظكم إن شاء الله. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
3: كلمات تخشع لها القلوب.
4: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
5: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
3: إشارات لذوي الألباب والعقول.
5: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
3: وإدراك لما بين السطور.
5: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أو عم المبلغ
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: إشهار. محليك يتروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

سورة الأنبياء إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 33 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير. عن أبي عمرو وقيل أبي مرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة. ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة قرآن.

ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها

وأما الذين فسقوا فمأواهم النار

إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعل

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. متفق عليه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله
2: أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: إشهار.
2: محليك يتروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.

0: كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلام دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إننا أحرار أكيد، إن عباد العبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله، الله الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: إلى القلب.
5: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
6: ألو، السلام عليكم.
7: السلام
6: ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبا بيك ومرحبا بريانا.
5: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
6: ألو.
8: ألو.
6: السلام عليكم.
8: السلام يا شيخ.
6: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
8: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
5: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
6: بارك الله وبارك الله وفيك، ربي ينفعك وينفع بيك ان شاء الله، في حمد الله دمت. السلام عليكم.
5: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
6: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
9: والحمد لله،
6: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
5: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
4: تعليم القرآن الكريم.
9: تعليم القرآن الكريم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
11: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. واحفظ القائمين على هذا الصرح العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. قد توقفنا في الحصة الماضية في الآية الثامنة من سورة البقرة من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نذكر مع أو نتذكر تعريف النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي التي تثبت في الخط وفي اللفظ وفي الوصل وفي الوقف، وتوجد في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتقع متوسطة مثل ينهون فسينغضون، ومتطرفة مثل من وعن. أما التنوين فإنه يكتب على الحرف الأخير من الاسم فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، بمعنى ذلك أن النون الساكنة تأتي في الأفعال وفي الحروف وفي الأسماء وتقع متوسطة ومتطرفة. أما التنوين فلا يقع إلا في آخر الأسماء. ونبدأ في حكم الأظهار. في حكم الإظهار كما بينا سابقا قلنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. وقد أخذنا الإظهار أولا، قلنا أن الإظهار معناه إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها، ويكون ذلك عند ستة أحرف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى حروف حلقية. الشاهد من متن الجزرية: فعند حرف الحلق أظهر. نعيدها: فعند حرف الحلق أظهر. أعيدوها:
4: فعند حرف الحلق أظهر. فعند حرف الحلق أظهر.
0: ما معنى فعند حرف الحلق أظهر؟ يعني أظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة التي بيناها في الحصة الفارطة. نعيد الشاهد، إذا قلت لكم معناها ائتي بالشاهد، أو قلت لأحد منكم ائتي بالشاهد من متن الجزرية لحكم الإظهار، إظهار النون الساكنة والتنوين مباشرة. يقول فعند حرف الحلق أظهر، أعدها،
5: فعند حرف الحلق أظهر،
0: فعند حرف الحلق أظهر. إذن بينا بما فيه الكفاية، وننتقل إلى الآية الكريمة ونواصل مع الأخ الفاضل. تفضل. أعوذ بالله
5: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
0: وباليوم الآخر
5: وما هم
0: اليمن هو الإظهار في حكم باب النون الساكنة والتنوين.
5: وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما
0: الحرف حقه والمد حقه.
5: وما يخادعون
0: إلا أنفسهم وما يشعرون. خلص الحروف.
5: وما يخادعون إلا أنفسهم.
0: إلا ما الطبيعي؟
5: إلا أنفسهم.
0: أنفسهم.
5: إلا أنفسهم وما يشعرون.
0: الراء هنا مفخمة. وما يشعرون. عو مرققة. راء مفخمة. وما يشعرون.
5: وما يشعرون في قلوبهم مرض.
0: لا، وصل.

0: يكذبون.
1: إذن أين حكم الإظهار في هذه الآية؟ تكلم.
0: عذاب. ولهم عذاب أليم.
1: التنوين هو في الباء في لفظ عذاب،
0: بعده
1: حرف وحرف الحلق في الهمزة من لفظ أليم.
0: من لفظ.
1: ونجد أن التنوين مركب، نحن قلنا بيناه معنى نون ساكنة، والتنوين إظهار النون أو التنوين عند النطق بها من غير غنة. ولهم عذاب أليم. ولهم، أعدها.
0: ولهم عذاب أليم.
1: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
0: ولهم عذاب أليم بما
1: شمم أليم مم
0: أليم
1: جيمم جماء
0: أليم
1: ماموم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
0: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض.
1: لا ما بلغوش ليه؟
0: مد.
1: لا تفسدوا في الأرض. لا.
0: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا.
1: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هكذا.
0: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
1: عندك قلقلت الراء، انتبه جيدا، وعندك الضاد لم تخرجه من مخرجه واصل.
0: ألا إن
1: ألا تقتفاه عند البعض، حتى عند البعض مقنعين يخطو من الطبيعي تقوم ذات الحرف أو ذات الكلمة إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، هذا المد الطبيعي تعريفه. ويأتي ذاك المد الجائز يأتي منفصلا ومتصلا، سنبين ذلك في بابه. اليوم خلينا في الإظهار، حكم الإظهار.
0: ألا
1: حكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإظهار.
0: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا.
1: نقول لهما علاش. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء.
0: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
1: ولكن رائحة التنوين تنتفي تماما. هذا يا الحقيقة نحن ما نتقدموش، من لا هو مازال الحكم، لابد أن نتحكم قبل كل شيء في الحكم الإظهار. لكن أنت أخطأت في النون عند اللام وحكمها الإدغام من غير غنة. لما تقول ولكن ما معنى الإدخال؟ الإدغام هو إدخال الشيء في الشيء. إدغام أي ولا ساكن في متحرك بعد حذف ساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه. ولكن كل
0: ولكن،
1: لأن البعض يقول ولكن لا تعلمون، هذا خطأ. أنت أدغمت، حكمها الإدغام أن الساكن ينتفي تماما من اللفظ. ولكن هنا الكاف ولام، النون الساكنة انتفت حذفت.
0: ولكن لا يعلمون.
1: نواصل إن شاء الله كما قلنا القراءة الجماعية، هذا في الثمن الجديد إن شاء الله، ثم بعد ذلك نحاول، لأن في الحقيقة ما زلنا في حكم الإظهار، معناها نواصل في هذه الحصة كذلك إن شاء الله. وبعد ذلك كل ما يأتينا حكم معناها أخذناه نأتي بالشاهد. إذا قلت لكم ائتي بالشاهد من متن الجزرية لحكم الإظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين. الشاهد هو فعند حرف الحلق أظهر، فعند حرف الحلق أظهر، بمعنى أيها القارئ إذا أتاك تنوين أو اعترضك تنوين أو نون ساكنة وأتى بعدهما حرف من حروف الحلق أظهرهما. وقلنا معنى الإظهار معناه إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها. قلنا كما قلنا في الحصة الماضية يأتي عند 6 أحرف هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتسمى كما قلنا حروف حلقية. نواصل إن شاء الله مع بعضنا بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى

0: حتى تجارتهم وما كانوا
1: لا
0: مهتدين.
1: نقول اشتري، اشترى اشترى مفخمة، الظا لا نقول الظلالة، الظلالة والحكم
0: الظلالة.
1: أي الظا، نسمع له صوت الرخاوة في الساكن وفي المضاعف. نعيد الآية،
0: أولئك
1: الذين
0: الذين اشتروا الضلال،
1: الذين
0: أولئك

0: مهتدين.
1: اسمعوها جيدا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم.

0: يبصرون.
1: يبصرون. هنا في ظلمات
0: جميل.
1: الإدغام بلا غنة،
0: نعم.
1: هو مازال الإدغام في اللام والراء إلى بغنة، لازم يسمعوها جيدا. ظلمات الل
0: ظلمات الل
1: مثلا.

0: يبصرون.
1: ولاحظوا هنا في الماء الله، كلمة تموج هنا فتحة، الله الله الله، لا نقول الله، لا نضم
0: الحرف
1: شفاهنا يعني شفتان لا تضم في الحرف المفتوح. حينما نقول الله عند البعض يقولون فلما أضاء يا فلما أضاء أضاء أضاءت ما حوله. عيده مثلهم
0: مثلهم.

0: يرجعون
1: يرجير مفخمة يرجعون
0: فهم لا
1: ولا
0: يرجعون.
1: نقلقلها، ليست فيها قلق، لا نقول يرجعون يرجعون
0: فهم لا
1: لا
0: يرجعون
1: يرجعون
0: لا
1: لا
0: يرجعون
1: يرجعون
0: لا يرجعون.
1: نعيد.

0: لا
1: يرجعون.
0: حينما قلت بكم عمي لما تقلقل، هنا حكم أي حكم الإظهار، حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة، وقد أخذناه واليوم نتدارسه مع بعضنا إن شاء الله. أين التنوين هنا في هذه الآية؟
2: صم
0: التنوين هو فوق الميم
2: ميم
0: من لفظ بكم، وحرف الحلق العين من عمي، حكمه الإظهار، وقد رأينا وهو أمامنا. ونجد أن التنوين مركب، فمعنى مركبا معنى واحد فوق من واحد، دلالة على الإظهار. لو كان جاء متتابع نجد أن الحركة الأخيرة لها حكم سيأتي، لا نتعجل. إذن الذي بين أيدينا هو الإظهار، إظهار العلامة متاعه أتت النون الساكنة غير معراة من السكون، بمعنى فوقها سكون إلا عند الواو والياء، سنبين ذلك في بابه إن شاء الله. ويتبين لنا من ذلك أن التنوين إذا أتى مركبا دلالة على حكم الإظهار، وأن أحد حروف الحلق أتت بعده في الكلمة التي تلي. أعيد الآية.
1: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر

0: الصواعق
1: الصواعق حذر
0: لا نقول
1: الموت.
0: من الصواعق، من الصواعق، أنا أقول من الصواعق كأنك مديت في من الصواعق، من
1: من
0: الصواعق
1: الصواعق
0: حذر.
1: حذر
0: نعيد
1: الموت،
0: الآية. أو
1: أو
0: كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
1: أو
0: أو

0: الموت.
1: تقول من الصواعق، من الصواعق،
0: من
1: من
0: الصواعق
1: الصواعق
0: حذر
1: حذر
0: الموت،
1: الموت،
0: من الصواعق حذر الموت،
1: حذر الموت.
0: حذر الموت.
1: حذر الموت.

0: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
1: يكاد
0: يكاد
1: البرق
0: البرق يخطف

0: كبير.
1: في لفظ شيء قدير الراء هنا حكمها ماذا؟ حكمها الترقيق عند الوقف. قدير، أعيد الآية.
0: قدير.
1: إن الله،
0: إن الله على كل شيء قدير.
1: قائن، هنا مفخم،

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.

0: لله لله بين حركة الكسرة حركة تسافلية
1: لله
0: لله لله لله
1: لله
0: لله أعدها
1: لله
0: أحسن.
1: فلا

0: نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
1: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
0: نزلنا واحرص على السكون في جعلنا نعمت والمغضوب مع ضللنا، يقول ابن جزري. ونبين أن اللام والنون اللام تخرج واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعلوها تحت اللام قليلة. والذي لا ينتبه إذا كانت اللام ساكنة وبعدها نون في كلمتها، فالذي لا ينتبه يقع الإدغام وذلك لقرب مخرجهما. أعيدوها.
1: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة
0: بصو بسو سا سو رقق السين
1: فأتوا بصورة من مثله
0: من مثله.
1: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

0: تحتها الأنهار
1: الأنهار.
0: الأنهار
1: يا ورقة ورقة مفخمة، أعيد الآية.

0: تحتها الأنهار.
1: نقول الأن،
0: الأن
1: الأن ليست فيها قلقل. هنا ملاحظة عامة، أن النون في لفظ الأنهار، الأنهار، ما حكم لفظ الأنهار؟ الإدغام بغنة أم الإظهار؟ حكمه ماذا؟ الإظهار. النون الساكنة كما نعلم، أو قلنا نحن قلنا سابقا أن النون غير مجردة من السكون. ما معنى غير مجردة؟ معناها ثابت السكون فوق منها، السكون فوقها. ونلاحظها مع بعضنا بعضا في المصحف، أن النون فوقها سكون دلالة على الإظهار، وأن بعد النون الساكنة الهاء، وهي من حروف الحلق الست. إذن حكمها الإظهار. الأنهاء، الأن، أظهرنا النون من غير غنة. الأنهار،
0: الأنهار.

0: من تحتها الأنهار.
1: لا نقول نهار، لا، الأنهار.
0: الأنهار
1: الأنهار.
0: الأنهار
1: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها.

0: متشابهة.
1: متشابهة.
0: نعيد الآية. كلما
1: كلما
0: رزقوا
1: يرزقوا
0: منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها.

0: متشابها.
1: هو مبدل من التنوين حكمهما الطبيعي، وأتوا به متشابها،
0: وأتوا به متشابها،
1: وأتوا به متشابها.

0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.

0: مهتدين.
1: لما قلت الذين اشتروا، الذين نا فتح، الذين اشتروا الضلالة بالهدى. عيدها.

0: مهتدين.
1: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
0: مثلهم

0: بكم
1: عمي
0: عمي
1: فهم
0: فهم
1: لا
0: لا
1: يرجعون.
0: يرجعون.
1: لا يرجعون،
0: لا
1: لا أنت
0: يرجعون.
1: قاعد تشير إلى القلقلة. فهم لا ير فهم لا يرجعون،
0: فهم
1: فهم
0: لا
1: لا يرجعون.
0: يرجعون.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.

0: الصواعق حذر الموت.
1: نحن قلنا نقول من الصواعق، عيقي، من الصواعق، من أعدها، من الصواعق،
0: من
1: من
0: الصواعق
1: لا مد في العين، ليست فيها مد، من الصواعق، من الصواعق حذر الموت.
0: من الصواعق حذر الموت
1: هذا،
0: حذر
1: هذا، ذا
0: حذر
1: المرقق. نحن قلنا باش نبدو ناخذ مع بعضنا إن شاء الله الحروف المرققة والحروف
0: مفخم.
1: المفخمة. احنا قلنا الحروف الهجائية 29 حرف عند المحققين، وفي من قال عند بعضهم قال 28 ويترك الهمزة ويقول لا صورة لها. نحن نقول الحروف الهجائية قداش فيها من حرف مفخم؟ 7، تسمى حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء هي خص ضغط قظ، خص ضغط قظ، قداش من حرف؟ خص ضغط قظ، ردبان 7 أحرف مجموعة في قول من الجزري، خص ضغط قظ. هذه الحروف كلها مفخمة، وباقي حروف الهجاء مستفلة، وكل مستفل مرقق، من قول ابن الجزري ورققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. إذا نقول أن الحروف الهجائية غير حروف الاستعلاء كلها مرققة ما عدا اللام والراء بشروط، وسيأتي بيانهما في بابهما إن شاء الله. إذا نحترز من التفخيم والترقيق، فإن كان حرف مرقق رققناه، وإن كان حرف مفخم فخمنا. إذا نواصل إن شاء الله بقوله تعالى والله محيط بالكافرين.
0: والله محيط بالكافرين،
1: محيط مش أم جماع. والله محيط بالكافرين،
0: والله محيط بالكافرين.
1: بالكي بالكاء، رد فرق بين كاء وبين كي، يسمى هذا جنوح. قل كاء، قل اكتب حرف الكي، هذه نشاز. كاء بالكافرين،
0: بالكافرين،
1: بالكافرين،
0: بالكافرين.
1: كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. أعيد الآية، و مرقق هنا.
0: والله
1: قلنا نحترز، أخذنا الإظهار ونحترز، ردوا بالنا من التفخيم والترقيق. بينا قلنا الحروف المفخمة هما 7 خص ضغط القذ، وباقي حروف الهجاء مرققة ما عدا اللام والراء بشروط، سيتبين ذلك في بابهما إن شاء الله، وسنبين ذلك. والله،
0: والله،
1: و و
0: والله محيط بالكافرين.
1: قولوا مو جيما، والله مو ما مو

يكادُ البرقُ يخطفُ أبصارَهم، كلما أضاءَ لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا.

0: سمعهم وأبصار.
1: معلش بسمعهم، بسمعهم حرف مخفف، أنا أقول بسمعهم نشاز، هذه يسموه تكلف وتعسف. بسمعهم بسمعهم بسمعهم أعيد.
0: ولو شاء الله لذهب بسمعهم
1: بسمعهم، الميم ليست فيها قلقلة.
0: بسمعهم
1: بسمعهم
0: بسمعهم وأبصار.
1: لا تقول بسمع، ما هي القلقلة؟ القلقلة اضطراب في المخرج، أي إعادة الحرف مرتين. لما تقول بسمعهم ماذا وقع؟ وقع انطباق في الشفتين فقط. لما تقول بسمع وقع انطباق وانفراج، قلت أعدت الحرف مرتين. قلنا حروف القلقلة سنبين ذلك في باب القلقلة إن شاء الله، وأن الميم ليست من حروف القلقلة. أعد الآية.
0: ولو

0: إن هذا الصواب، إن الله
1: إن الله على
0: من
1: كل
0: برغوش في التعسف، إن الله
1: إن الله على كل شيء قدير.
0: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
1: يا أيها الناس اعبدوا ربكم

0: للام خا صداقة القذ القاف هنا اللام ورقه، هل يوجد اللام من حروف السهله؟
1: لا
0: ليس موجود، اذا فهو مرق وهو مستفل ورقق مستفلا من احرفه كما ذكرنا كما قال ابن الجزري. اذا الصواب هو
1: خالق
0: وقع ايه ورقق حرف مرقق بين مفخمين
2: مفخمين.
0: نحترز منه نقول خالقا خا اي اعدها
1: خالقا
0: خالقكم خالقا
1: خالقكم
0: لا نقول خالقكم قي خالقا خالقكم
1: خالقكم
0: أعيدها.

0: رزقا
1: لكم.
0: هنا شوف تمطط الحروف لما قلتم والسماء بناء، هذه هنا العلامة أو المد أو الإشارة إلى المد. هل يوجد مد بعد الهمزة؟ أبدا. إذن لما أن تقول والسماء بناء؟ الصواب هو والسماء بناء، والسماء مباشرة إلى الباء. نقرأها إن شاء الله. الذي جعل لكم الأرض

0: أنتم تعلمون.
1: كأني سمعت هنا دايما توا عدم إعطاء حرف المد الطبيعي حقه. فلا تجعلوا لله، علاش؟ فلا تجعلوا لله لو أعطيه المد الطبيعي. أعد
0: فلا

0: أمن ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها.
1: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا
0: ثمرة تر تر رزقا.
1: كل

0: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: مثل

0: يرجعون.
1: أعيدوها. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا.
0: مثلهم كمثل الذي استوقد
1: مثل الذي للذي كمثل الذي بين الحرك
0: كمثل مثلهم

0: يبصرون.
1: هذه الآية
0: مثلهم
1: مثلهم
0: كمثل
1: كمثل
0: الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: مثلهم

0: يبصرون.
1: لا يوبا جيبا لا يوبا با أبا لا يوبا
0: لا
1: لا
0: يبصرون.
1: لا يبصرون صي رو رد بالك أعدها
0: لا
1: لا يبصرون
0: يبصرون.
1: صم صو صا صو أعيد الآية
0: صم
1: صم بكم عمي فهم لا يرجعون
0: صم بكم
1: مش
0: عمي.
1: صمم صمم صم بكم عمي فهم لا يرجعون
0: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات
1: ذو ظو ظا ظو
0: فيه ظلمات
1: ظولو ظولو ظولو ظلمات ظا مفخم اللام
0: مرق
1: أو ظا من حروف الاستعلاء
2: لا
1: واللام
0: مستفل
1: مستفل وليست فيه شروط

0: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
1: يكاد
0: يكاد
1: البرق

0: كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
1: وإن

0: لا نقول
1: صادقين.
0: بصورة، فأتوا بسورة بسو ساسو، فأتوا بسورة من مثله.

0: هي
1: ايه
0: الآية بيسو، لا لا لا، نقول بيسو، بسورة، فأتوا بسورة من مثله.

0: عظيم.
1: إلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

0: صدق الله العظيم.
1: الله الله.
0: وحين قال القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر

0: توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر
1: يا رب العالمين.
0: الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عمر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، هذه الحصة التي نجيب فيها على أسئلتكم الواردة على الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 16 من شهر محرم ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للأول من شهر جويلية ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية وبعد زمن طويل، أو كيف الصيف، باهي الصيف، باهي الصيف، الأخت لطيفة الفرشيشي تعود من وراء الأجهزة التقنية في هذه الحصة. عندها مديدة كاك ولا دكتور؟
8: مدة تقريبا حضرت معنا مرة هنا في
7: مدة كبيرة تتسمى، مدة كبيرة. وكذلك أيضا نرحب بالأخ أحمد الطبابي في التنسيق،
8: أنشيكم بطون
7: هذا كاس، أيوة. وكذلك تحضر معنا الأخت مليكة قسام من وراء الكواليس، وكذلك الأخ معز كارم. ما شاء الله
8: جمهور، ما شاء الله.

0: خلاص
1: ربي.
0: ويتقبل منا إن شاء الله
1: ربي ينفع بنا
0: آمين.
1: وبكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. طيب دكتورنا فقدت أنا أريد أن أنوه إلى أمر وشيء تفضل. لاحظته في المدة الأخيرة كان تسمح لي
1: تفضل.
0: قبل أن نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية على الرقم 71-136-000 وهي مسألة الناس اللي تسوق في زحمة الطريق
1: نعم.
0: مرات يصدر منها شيء. رأيت يوم الاثنين شيئا والأسبوع الفارط رأيت فتكررت المسألة على كل
1: نعم.
0: وأنا
1: نعم.
0: نحكي على شاهد عيان أن الكلام هذا البذيء لما يكون بين اثنين وواحد غلط ولا واحدة غلطت في الطريق فتسمع كلاما وصياحا وعيات حشاك شيخنا
1: نعم.
0: ما يليقش بالمسلم
1: نعم.
0: المسلم لا يخرج من لسانه إلا الكلام الحسن
1: نعم.
0: لأن هذا الكلام سيقابل به رب العزة سبحانه وتعالى ما يلفظ
1: نعم.
0: من قول إلا لديه
1: رقيب عتيد.
0: هذا هو دكتورنا. فالمسلم يعمل في الكلمة يعديها على ذهنه هل ستكتب في ميزان حسناتي أو في ميزان سيئاتي. ثم نحاول نصبر على بعضنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد تقع الأخطاء وما فماش وهو بيده اللي يعيط على الخطأ هو بيده سيقع في خطأ ربما ولا تلزه زحمة السير أو غير ذلك من الأمور لخطأ من,
1: نعم.
0: من الأخطاء
1: نعم.
0: فلذلك نعذر بعضنا بعضا ومن صرفوا الخلق السيء كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل
1: نعم.
0: العخل كي تحطه في العسل مشي العسل ما زالش يصلح. وهكذا هي سوء الأخلاق إذا دخلت على الكلام وعلى الفعل فتفسد الفعل لولي أصلا معش في حسنات ولي فيه سيئات الإنسان يرد باله على الأعمال متاعه. فلذلك نحاول نوسع بالنا على بعضنا
1: ربي يصلح
0: وثم كذلك نحاول نتقيد بقوانين
1: المرور
0: والطريق. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم جعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيماء أي نعم. قال الإيمان 60 وفي رواية البخاري البخاري المسلم 70 أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لذلك والحياء شعبة من شعب الإيمان ولكن أنا نتحدث على إماطة الأذى عن الطريق. فلذلك الإنسان يحاول مش يحاول لازمه بصراحة. وأنا أقول هذا الأمر لأنه تكرر أكثر من 3-4 مرات نحكي على 10 أيام فقط دكتور
1: ما نعم.
0: حدثكش على ربما عام ولا وربما أنت زاد في الطريق تشوف أشياء. ولذلك الإنسان
1: ربي
0: يهدينا جميعا ولكن هذا في صالحنا أيضا في صالحنا. والله أنا معناها تحز في نفسي لما نسمع معناها ومن الجنسين يا أنا لا أخص الرجل دون المرأة حتى النساء مرات أنا سمعت وإحنا نعرف أن المرأة ما تقولش الكلام أنا هكذا تربيت في بيئة على كل بيئتي ربما تكون بيئة هكذا محافظة نوعا ما في العالية تربينا المرأة حتى الرجل ما يقولش ولكن حتى المرأة بالذات ما تقولش لكن
1: ربي يهدي
0: نسأل الله السلام والعافية ربي يهدينا جميعا لكل وربي يحفظنا. وأنا أحدثكم عن شيء أنا والله لا أبيحه لنفسي الكلام أنا الحمد لله لا أقول لا في حياتي اليومية ولا مع جيراني ولا مع أصحابي ومع الناس اللي يسمعوا فيه الكل يعرفوا هذا الأمر. وكذلك أعلم أن الدكتور عمر نفس الشيء فنحن لا نلزمكم بشيء نحن لا نفعله. ونسأل الله السلامة لنا ولكم وربي يحفظنا ويحفظ الجميع وهذا لحمايتكم أنتم. وسامحوني بالله في الدقائق لأني أردت هذه الملاحظة أن أسوقها لأني رأيت هذا الأمر يتكرر في شوارعنا. تتبسم الكل ربي يستر تطلع أنت منهم يا لطيف رد بالك تطلع منهم ماكش منهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب. قالت لي الدكتور يعرف لي أنا منيش منهم أنا حتى أنا نعرف راه أما كحبيت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الحمد لله رب العالمين. طيب يا دكتور استسمحكم في استقبال اتصال هاتفي هو جاهز معنا وقولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا لله مرحبا بك يا رب يحفظك. ذكرني بالاسم أختي
2: سعاد من سيدي بوزيد.
0: من
2: سيدي بوزيد.
0: من سيدي بوزيد مرحبا أختي سعاد وبأهلنا في سيدي بوزيد تفضل يا لله.
2: والله أنا عندي 3 سؤالات كانت تسألوني.
0: تفضل.
2: مرلول عندي بالله هنايا مريضة
0: ربي يشفيك.
2: جاب نفسي وجدت مراقبتك للمرض
0: ربي ربي يشفيك ويعافيك ويحميك إن شاء الله.
2: عندي قرابة 30 سنة من نفسيتنا وقبل نصيم ولبس وسوى في الآخر معناتها عندي جات 4 سنين وليت كنصيم رسيت من فوق النجمة نصاوم أمام الله.

0: معناتها فرديه تولي ترزن لي.
1: يعني يعني يعني ما عادش تقدر تمشي تقصده؟
0: لا لا ما نمشيش اصلا ما نمشيش.
1: الطبيب اش قتلك اختي سعاد؟
0: نعم
1: الطبيب اش قتلك؟
0: والله الطبيب نسلها الطبيب متاعي معناتها اللي ما عادش نتبع عليها ما الوقت تقول لي كان انت اخترتي سين ما اخترتيش انت
1: تعرف يعني وقت. يعني جعلت الامر لك
0: جعلت ونية هذاك علاش متحسنه برشا.
1: باه
0: كان معناتها نصيم نصيم شوي ثلاثة أربع أيام بعد نولي نصيم نهار اثنين نفطر ثلاثة أربع أيام ونصيم أما نابت مش مانيش مرتاح.
1: فهمتك.
0: أما أنا خايفة معناتها ديما خايفة نقول
1: نفطر. شوف أنا سأسألك سؤالا واضح أختي سعاد، أنت كي تصوم النهار تتعب بدرجة كبيرة التعب ما عادش تقدر تستحمله فتولي غدوة تصبح فاطرة هكا؟
0: خلص برشا وحاشاك حتى ما عادش النجم حتى ما عادش النجم نقول الكلمة معناتها ما عادش النجم حتى نتحكم في البولة.
1: واضح واضح واضح واضح.
0: راني معناتها راني قبل من ما نمشيش ونصيم.
1: واضح. وكي تصوم نهار وتفطر نهارين لاباس.
0: مرات نولي نفطرك النهار.
1: نهار وترجع تصوم.
0: نهارين ثلاثة.
1: واضح. طيب أختي بحول الله تحتاج تفصيل آخر دكتور. واضح اختي سعاد. سؤال ثاني بالله بعجال
0: حبيت نقول لك في علمك معناتها راني نخلص عليك وما ثلاثة أربع سنين راني معناتها
1: لا مو أنا شوف علاش سألتك تصوم من نهار لأني أتحدث بعد شهر رمضان في الفترة نتاع مثلا أنا أعطيك أكتوبر نوفمبر ديسمبر وجانفي وفيفري هذوما أربع شهور كي تصوم من نهار وتفطر نهارين تاو نعملوا حسبة نلقاو أنفسنا بحول الله نقضيوا صيام رمضان لكن مش هذا جواب راه الدكتور هو اللي يجاوب ما انا علاش سالتك باش نفسر لك علاش قاعد نسال فيك راه مش هكاك نسال فيك اختي سعاد نحب نعرف انا التفاصيل
0: يا ليل انا نحب ما تمشوا معي بس
1: تفهموني ايوه اتو يجاوبك الدكتور بحول الله تهنى اختي
0: وعندك بالله يا فليس راح
1: ايش عندك اختي ما فهمتش الكلمه
0: سلسله الرحم
1: سلسله الرحم ايوه
0: عندي اخواتي اخويا خاصه اخويا وبعض من اخواتي روني خلاص وما يطلوش عليا ونية نية راجعة حتى نية من قبل نخاف ربي والدي راضين عليا فاهمة كيف معناتها وعملت معاها
1: علاش ما يطلوش عليك كي يجوا بحذيك تطلب منهم حويجات انت من امور الدنيا
0: ما قبل عنا نحن مشاكل وزيد على
1: امور مشاكل ورثة
0: اي على الورث
1: وما قسمتوش لتوا
0: هي خذيت فيهم شوية أرض فيهم شوية دوز وهو مخصوص يكونوا كله وخذيتنا أخذ واحد بابا أعطانينا أخذ واحد الله يرحمه وراني
1: بوك وزع عليكم في حياته
0: وزع علينا في حياته خليه آخر واحد
1: وقداش أعطاك في مقابل إخواتك أنت أقل منهم برشا ولا بشوية نصف
0: هو يكون شوية دوز والله ما اللي أعطاها لي لعد هو أصلاً مش لوز
1: لا مثالش أنا أعطاك اللوز لكن اللوز اللي أعطاه لك بوك قداش يجي قدام باي إخواتك
0: هو ما زيتون هو مخذوك طراد زيتون ونسيتها
1: هو مخذوه الزيتون حتى اللوز باهرة ومش خايب أما أنا نحكي مثلاً أنت خذيت هكتار ومخذوه زوز
0: في هيت اللوز والله قلتك لا يجيبوني
1: ما عادش يجيب اللوزة
0: هو من قبل
1: طيب أنت تحتاج تفصيل دكتور ولا واضحة عنده الصور السؤال الثالث أختي تعمل مزية
0: وهو أصلا ناية ماني قلت لك ناية عندي عاق ما حد نقول أنا مش عاق أنا
1: لا لا لا ال- ال- ال- أنت ما شاء الله ربي يبارك فيك فقدت هذه عندك احتياجات خصوصية على غيرك ربي ابتلاكي بها تصبري بحول الله ولك الأجر كامل بحول الله أختي الكريم
0: راني صابرة
1: محبين. ربي يحفظك إن شاء الله
0: قال ترى ناية عندي اسم في ناية من هم ولا أعمال متاعي اللي نعملها وقاعدة نعمل حوايج لوالدي يطلع لما أنا تعمل
1: واضح أختي واضح المهم أنت مش أنت قطعتهم هم اللي قطعوك السؤال الثالث أختي
0: قطعيني
1: السؤال الثالث
0: وعايشة وحدي ولا من يجيني ولا ما يطلع لي وناي في كرة
1: معك ربي سبحانه معك إن شاء الله ملائكتك اللي راعيتك وإن شاء الله الناس الصالحين يطلوا عليك
0: عندي
1: سؤال ثالث أختي سعاد الغالي
0: نحب نعرف عن عندي أختي أم ماتت عندي
1: أيوة الله يرحمها
0: أب واحد ما بيش تعطيني حتى خاصة أن نمي همني في العبد الأخت أنا كلمتها وطلبت اخي حب تعطيني من بايوم ما بس تعطيني حد شيء. معناتها ترى هي معناتها عندها هي نصر ونار معناتها وهي شنو
1: يعني اختها ما حبش تعطيها حد شيء من باي امها. تحكي على الذهب انت هك ولا
0: عندها شوي ذهب هي وشوي فلوس.
1: ايوه ذهب وفلوس خذتهم هي الكل.
0: خذتهم هي الكل. وحاجه اخرى بالله ونفس سامحوني بالله رايقه اول مره نطق
1: ما يسالش قل لي
0: يا امي ما انا بنسمنا نحن وبايها هي صار بعيد هي ما عندها الام زوج صارت عندها صار بعيد وصار فيها شويه بينها شوي لوز وفيها دار تفري أختي هذه متوظفة ولبس عليها ودار فيها وقلت لها لما تكتبلي الدار
1: يعني كتبت الدار لأختك
0: هي كتبتها وهي أمي راهي مغلوبة على أمرها ولت هي هما خويتها أنا مش بهي فيها ولت معناتها ما عادش في الروح هي خافت كان هذه معناتها خايفة لهي يعني الأخرين متزوجين.
1: طيب واختك انت اختي الكريمه كي قلت لها هذا الامر انه في الشرع ماذا بها راهي نقسموا الناس الكل ويجا اختي خنبري وذمه امي وكذا ما قالت لك حد شيء؟
0: اسمعني هي من الاول هي من الاول قلت لها يا امي راني ناسلت الشيخ وقال لك ما يسالش تكتب وهي بالعاني فيها.
1: شكون الشيخ قال اكتب لك انت بركه من دون اخواتك الكل؟
0: قال لنا بتحدث انا وامي وقلت
1: لها لا اظن انه الامام يقول لها اكتب لي انا من دون اخواتي الكل انا ابرئ ائمتنا على فتوى كيف نهك اختي الكريم.
0: مع العلم راني انا هي اللي في الدار مثل ما تزوجت وهي هذه
1: طيب ما عرفت خير ان شاء الله. طيب ان شاء الله واضح اختي بحول الله ان شاء الله ينصحكم الشيخ ان شاء الله.
0: سامحتها امي سامحتها
1: هذاك اللي شكون نقول لك على كل ترحم على الوالده والله يرحمها هي في الان افضت الى نعم
0: كيفاش نعمل من امي اختي ديره اللي ما نسيبش نقدر نقول لها الا ترجع معناتها كل شيء وحرمتنا بالدار وقلت لها خليني نمشي نوصل الدار يهزني سمى شكون يحب نمشي نوصل حتى للحيوط قلت لي لا معناتها انا نحب نداري امي كان ثم حاجه نعملها لها انا راني قاعده نعمل لهم امي وبابا قاعده نعمل لهم في حوايج
1: سامحهم انت مسامحتها بامك ومسامحه ابوك ما
0: امي مسامحتها وانا نحب نزيد نعمل حوايج اخرى بس امي ضلك مرتاح
1: ان شاء الله الله يرحمهم. حاضر ان شاء الله يا لله بحول الله ربي يحفظك اختي سعاد ربي يسر لك امرك ان شاء الله وربي يفتح عليك ان شاء الله. شكرا السلام عليكم ورحمه الله. معنا اتصال اخر دكتورنا لو تسمح نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا يا لله مرحبا بك. الحمد لله ربي يحفظك ان شاء الله.
2: شكرا عليك ان شاء الله الحج والله
1: الله يبارك فيك ربي يثيبك وربي ان شاء الله يطعمكم ولا يحرمكم ان شاء الله يا رب.
2: صغير وشخص والله
1: الحمد لله ان شاء الله ربي يطعم الجميع يا رب احنا وانت وكل المستمعين والمستمعات.
2: هاي هاي انا عندي لعبتين الكريب اللي استدعيتك انت وسي عمر بس تجوب احداني يا اخي
1: وقتاش استدعيتنا انا والدكتور عمر؟
2: استدعيتكم المره اللي فاتت
1: تلقاه العلوش ما عجبوش الدكتور عمر فما ذكرنيش باش نمشي.
3: لا هي استدعتنا على الدشيشة.
1: الدشيشة.
2: وبابا كان تاجر في الكريب في عمر الدكتور عمر.
1: ايوه.
2: ذكرته تو.
1: نسيت الاسم فقط ذكرني بالاسم.
2: عايدة العبيدي من الكريب.
1: مرحبا اختي عايدة وباهلنا في الكريب كلها.
2: انا عندي زوج سؤالين.
1: تفضل يا جدع تفضل.
2: وانت ساكت انا ملاحظة صغيرة انت تحكي على الكريم البديل مدرستي. يا اخي انت تقول احلى وكل عالي تقارن انت تروح في العبيد هذية انت تسلم ليك.
1: لا لا لا ابدا كل الناس خطا يا اختي عايده اسمع استغفر الله احنا كل الناس خطا قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين توابوا ان شاء الله نحن ان شاء الله نكون من الذين يتوبوا.
2: يا معناتها لك امرني نشبع فيكم والثقافه الدينين ما شاء الله
1: الحمد لله ربي يحفظنا.
2: هذا خويا هيثم
1: نعم
2: راهو توا في السوق في الحمام راهو مش الشباب او الاولاد انا نقولوا بحكم الاشياء هذيك يقول ما يشعرش بروحه اما صدقني ثم نساء ويصلوا ويقولوا الكلام البديل ويسبوا الجلال.
1: لا اله الا الله والله الا خير قد الله. لا اله الا الله
2: لا والواحد واني لما بابية العباد تسمعني ان شاء الله ربي يهدي على خاطر برشا عباد يعبسوا فيها كيفاش تتصرف
1: امين
2: خايفه من ربي
1: ربي يحفظنا ان شاء الله وربي ان شاء الله يسترنا كذلك امين
2: ربي يهدي وفاه وامين
1: ربي يحفظنا ان شاء الله
2: والعباد ان شاء الله ربي يهديها ويحفظها
1: امين امين امين
2: به سؤالي دول
1: تفضل
2: لا إله إلا الله ما درست له. أنا مش خاطر أقول في البيع مش خاطر أنا مش خاطر زي ما زيد وعمر درست أنا صرت ربي ثلاث سجد ثلاث سجد يعني ساعتكم اللي تتصلى قل أيها الكافرون وقل قل هو الله أحد صرت الأخلاق
1: نعم وتصلى بالفاتحة فقط هذا شكرا
2: وسمعت هذا صحي بالفاتحة فقط نعم. أنا حرف يا هل ترى أصلي بالفاتحة فقط ولا خاطر انا قاعد نصلي فيها توصي الرب كل هو لو احد وبعده
1: تحفظ انت كمل كما
2: على جدي مثلا
1: كلاهما صحيح بحول الله
2: كل مره نحفظ السوره زدت تحفظ قول يا كثيرون ولا تصلي بهم
1: اي مثال ثبت حفظك وتزيد يجاوبك الدكتور ان شاء الله
2: وهي ولا وبعدين قالوا من الاحسن من الافضل تصير حبر
1: هذا مشهور ومذهبي صحيح به تزيد يجاوب من الدكتور ان شاء الله
2: ايوه السؤال الثاني خويا هاي
1: أيوة نعم
2: الثلاث قضية للحاجة معناتها أنت عندك حوجة تتمنيها وكل شيء ما فهم مسألة الواحد يصلي
1: صلاة الحاجة
2: هي صلاة الحاجة فمش كل قال لي ما بين الظهر والعصر مثلا أربع ركعات ومن غير معناتها مستحي والزكي أنا تجري عديهم لأربع ركعات هذوكم من الصور تحفظهم معناتها
1: واضح حتى يجاوبنا الشيخ
2: هذوك معناتها هذه هي الصلاة بتاع قضية الحاجة ولا ثم صلاة أخرى
1: حاضر حاضر حاضر
2: آمين
1: بارك الله فيك ربي يثيب
2: إن شاء الله والله ينحبوك
1: ربي يعزك ربي يعزك ربي ينور ذاتك ربي ينور ذاتك ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله
2: أخوي عمر وسيدي ذاك
1: هذاك شيخنا شيخنا الدكتور
2: دعيوا على وليداتي إن شاء الله ربي يستر
1: دعيوا لي وليداتي شفت أيوة خاطر مشي يفهمك تمشي الإمام يقول تقول دعوة على وليداتي تولي يفهمها حاجة دعوة لي وليداتي أيوة ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب وأنت ربي يبارك لك فيهم إن شاء الله ربي يعزك بارك الله فيك شكرا جزيلا يا لله شكرا يعيشك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اتصال آخر دكتورنا ثم نجيب بحول الله تعالى نقول السلام عليكم السلام عليكم
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا لله
4: السلام يا حايشيخ نحويل
1: ربي يحفظك الحمد لله
4: يبارك لكم في هالبرنامج الباهي
1: ربي يعزك وربي ينور ذاتك
4: والله صلى ديما يا ربي صلى بالتوفيق والنجاح
1: آمين أجمعين يا لله بارك الله فيك والله العظيم
4: حقا نرقد عليها نقوم عليه
1: الحمد لله ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
4: ربي يبارك لك في صحتك وصحة عمالك وفي بعد الزيتون
1: يا رب إن شاء الله ذكرني اي تفضل تفضل
4: اسمي الاسم. فاطمه من الدندن فاطمه العيس
1: مرحبا اختي فاطمه وباهلنا في الدندن
4: انا انت ولدي انا عمري 60 سنه انا امك
1: ما شاء الله هي 60 سنه
4: ربي يفضلك
1: شابه من الشابات لاباس نعم روحي ما سمعتش العمر
4: تفضل رب العالمين الحمد لله
1: ان شاء الله عايزك. الله يبارك فيك
4: نمسك سؤال وانت صحيح ولا لا انا نصلي فجري قبل يد الاذى
1: ايوه
4: ونرد السلام ونقرب كذا وندعاء وانتو دخل في الصلاة الزيتون ونصلي معاك من الصبح
1: احنا نصلي الصبح الزيتون تعدي صلاة الصبح بعد 20 دقيقة راهو من الأذان
4: انا كمؤيد الأذان انا
1: اي ايماني حبيت نفسر لك نقول لك
4: نصلي فجر نصلي فجري
1: صحيح باه
4: ونقول رد السلام ورد السلام وانتو بتصلي وندخل نصلي الصبح انا معاك
1: المهم تصلي لا مش معناها معانا يعني تصلي وحدك
4: انا نصلي معاك صلاة الزيتون نسمعكم يعني نتابع معاكم مش معاكم
1: لا يعني سامحني يعني باش نفسر لك وقول لي انا فهمت بالصحيح ولا يعني احنا اللي باش يجي يصلي في اذاعه الزيتون يقول الله اكبر وانت تقول الله اكبر هو يقرا الفاتحه وانت تسمع هو يركع وانت تركع في جرته كانك تصلي وراه في جامع هكا
4: لا لا
1: الحمد لله فجعتني خاطر الحمد لله يعني انت تصلي وحدك كانك
4: تصلي وحدي هي مع الوقت نتاعكم مش على الوقت نتاعكم يعني هكا
3: مع الوقت
1: مع الوقت فقط به الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
4: يا شيخ عايز نقول لك انا نصلي الفاتحه مرلوله ونصلي سبح باسم ربك الاعلى نبدا بها هذيك
1: تصلي الفاتحه
4: وسبح باسم ربك الاعلى
1: ايوه الصبح هذا
4: هي في الركعه الاولى والركعه الثانيه ايه الكرسي ولا انت الاول ايه القدر
1: هو اختي الكريمه لا لا لا هكا انت تو انيا منهم كان كيما قلت لي الاعلى وايه الكرسي تو يقول لك الدكتور كيش تصلح باهي اما كان سبح اسم ربك الاعلى وان انزلناه في ليله القدر حاجه اخرى انت انو اللي تعمل بها الترتيب
4: ركعتين هو في الصبح والفجر ركعتين الاولانيه نصلي بسبح اسم ربك الاعلى ونقوم الصلاه نقرا انزل له في القديم مثلا ولا الضحى اكيد كل مره نصلي ركعه
1: خذنت قلت لي ايه الكرسي في الثانيه انا هذا ذاك علاش استغرب
4: نسيت عايشك باه ليك فلسطين عمل
1: باه بيحاول الله ان شاء الله
4: ربي يفضلك ويطول عمرك محليكم محليكم
1: ربي يبارككم ربي يعزك ربي يتقبل منك بارك الله فيك.
4: انا كنت احكي لك حاجه
1: أيوة.
4: انا بنتي تصلي وتبطل تبطل هي متخرجه وقاريه وقاعده في الدار ونقولها بنتي راي الثالث الصبح الفجر راي احسن حاجه راي ذيك بتاع برشا حاجات انا مجربتها راني لا تفاجئ مجربتها بكذا بكذا والله العظيم يعني راضي توفى انا وكل شيء وقلت نضيع في الحياه وما نجمش ولادي صغار نضيع فيهم الحمد لله رب العالمين
1: او ربي سبحانه ما يضيعش
4: الحمد لله بالصلاه
1: الحمد لله
4: هاي هي ما تزوجتش وكل شيء متخرج عند الإزازة وكل شيء قد كريت أمي ما عندي مظهر ما عندي تحظة وكل شيء نقول يا صافية بنيتي راه الدعاء راه برد حاجات برد حاجات الله غالب ربي يهديها هي متربي وقاعدة في الدار ما تخرج من يتخرج بك صدق
1: مو زاد راه الإنسان لا يعجز المسلم أختي الكريم تسمع فيا ولا أختي فاطمة أمي فاطمة ما بسالش
4: هي أمك بابين عام هم يكونوا بنتي قدرك
1: ربي يحفظك ويعلم قلبك فسر لها احنا رانا المسلم لا يعجز والمسلم عنده ثقة في ربي لكن هذه الثقة يجب أن يعقبها أو يعقب الثقة هذه يعني أخذ الأسباب سيدي النبي صلى الله عليه وسلم احنا في شهر محرم في شهر العام الهجري الجديد لو كان واحد ما يخوش بالأسباب وبلغتنا الدارجة وينجح ويسلكها ويكون معناها ويحقق كل الأمان متاعه لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو أكرم الخلق لكنه درس لنا نحن في الهجرة متاعه خذها بالأسباب ومشاو في طريق آخر وحضروا الماكلة وحضروا الدابة وحضر الصاحب في السفر وصار ما صار وسيدنا أبو بكر الصديق خايف ويقول له لا تحزن إن الله معنا هذا أكرم الخلق على ربي سبحانه وتعالى وخذا بالأسباب ومشى وتعب احنا لازمنا ناخذه بالأسباب وسبحانه وتعالى ما هوش بش يضيع لها شقائها بحول الله ويكرمها ويسر لها أمرها فالمهم أخذ بالأسباب وقل لها ما تقطعش ثقتك بربي ربي خاف ما ظنكم برب العالمين جاء في الحديث ما ظن بي عبدي شيء إلا وجده إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر فهي لازمها الظن بربي ظن به وتأخذ بالأسباب وتقول دكتور عمر نقول له يدعو لها إن شاء الله
4: والله نقولها نقول ثقة في رب ما تهزش نقول أنا مجربتها يا شيخ مجربتها بكدي
1: هذا هو
4: هي ملا غال
1: قول لها وهكا وفتح لها أبواب هكا الخير وكلام باهي وربي يسر لها أمرها إن شاء الله
4: وراسي يا شيخ ليه تقيمني صلاة الفجر تقول يوم أقومها وأذن قول أنا نحضر روحي نعرف روحي
1: يعني تقيمك ترجعي ما يسألش كل مرة أدعي لها وكل مرة هكا بشوية بشوية وربي يسر لها أمرها إن شاء الله يا رب
4: يا رب
1: الله يبارك فيك ربي يعزك عايشكم يا فاطمة ربي يحفظك صلى الله عليه وسلم
4: الدكتور اللي معاك
1: الله يبارك
4: وكل العمة صلى ديما عامر داح زيتون عامر بها النبي
1: آمين صلى الله عليه وصحبه وسلم في الأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب دكتور نجيب إن شاء الله على أسئلة المستمعين
3: مستعد أنا مشى
1: لا ما مشيش والله بالحق في سبيل الله تهنى دكتور احنا لأنه مرات هكا تصبر المستمع بكلمة وإلا حاجة هذا يكون جيد احنا مرة مستمع دكتور من قفصة ما نعرفش تسمع فينا ولا لا كلمتنا من من من كلمة سمعتها في سيارة الأجرة في حصة من الحصص غيرت لها حياتها 180 درجة تغير هي كلمتنا قالت أن حياتي تغيرت بدقيقتين سمعت إذاعة الزيتونة في تاكسي
3: الحمد لله,
1: لله رب الحمد العالمين لله. أختنا سعاد دكتورنا من سيدي بوزيد تسأل هي مريضة وعندها معنا من ذوي الاحتياجات الخصوصية تقول لك دكتور أنا معناها لو نصوم نهار نتعب فيه تعب شديد فنحتاج أني نقعد نهارين ما نصومش لأنه نرزن ونتعب تعب شديد جدا وهي معناها الطبيبة قالت لها أنت شوف أمورك بالتجربة نجمت تصوم صوم ما نجمتش راهو ما تصومش فهي قالت في رمضان نصوم نهار ونرتاح نهارين وتدخل لك مع العلم الأيامات اللي نفطر فيهم نخرج فيهم فهي تسأل تقول لك اللي عملته صحيح وإلا غلط وكيفاش نعمل
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الكريم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
1: آمين
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
1: آمين
3: اللهم يسرنا اليسرى اللهم يسرنا اليسرى اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى واهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من كل بلاء أحينا سعداء وأمتنا شهداء ولا تخالف بنا يا مولانا عن طريق الهدى إنك قريب مجيب الدعاء اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفلسطين انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود واكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما بعد، ربي سبحانه وتعالى شرع الصيام وشرع بصفة عامة العبادات كلها لصالح الإنسان، وما شرع شيء إلا لصالحه، إما لمصلحة تجلب أو لمفسدة تدفع، ومن بين ما شرعه الصيام. وفي الصيام خص الله بالذكر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أن الصيام شرعه والصيام فيه حرج، ولهذا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله سبحانه وتعالى جعل التخفيف معناها سببا للمشقة إذا حصلت المشقة، والأخت معناها إذا عندها مشقة في الصيام. ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا استطعت هي أن تصوم فذلك ما نبغي،
1: نعم،
3: وإذا لم تستطع الصيام فعدة من أيام أخرى. المرحلة الثالثة إذا تستطيع أن تصوم كما ذكرت أنت لها، تصوم يوم يومين وبعد منها تفطر نهار نهارين وبعد منها تصوم، فلا بأس بذلك على أن تقضي ما أفطرته بعد رمضان، وك عندها بعد رمضان عام كامل معنى 11 شهر، بإمكانها في كل جمعة تقضي نهار نهارين حتى تخلص ما عليها من الصيام، ولا حرج في ذلك بإذن
1: إن شاء الله تعالى. يعني هي مش مطالبة أنها هي مش في بالها كي تفطر تخلص فلوس،
3: لا مدام قادر على الصيام على القضاء تقضي، ولا ينبغي لها أن تدفع الفلوس.
1: نعم،
3: الآن إذا أردت أن تتصدق إن شاء الله ربي يبارك لها.
1: نعم. سؤالها الثاني شيخ، وهذه معضلة معناها منتشرة جدا، تحكي على سيرة الرحم، تقول لك أخواتي ما عادش يطلع لي، ما يجونيش، ما يدوروش بي. نعم. الإشكالية قالت على الورث باعتبار أنه بابا في حياته، أنا خذيت آخر واحدة تقول لك، وخذيت يعني لقشة ما تساوي شيء قدام اللي خذوها أخواتي، وحتى ما عاش تجيب يعني أصلا، معناها هي باقية في ما خرجتهاش من عوزتها، معناها سبحان الله شدة في الله. فتقول يا شيخ معناها لا يطلع علي، وأنا معناها مريضة كشفت أنت المرض أنت وغيره، تسأل تقول هل علي إثم في ذلك وإلا لا؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خطبة الأسبوع الماضي يوم الجمعة كانت على صلة الرحم في الإسلام.
1: في الإسلام سبحان الله.
3: تحدثت عن صلة الرحم باعتبارنا داخلين في عطلة، وقلت هذه فرصة بنش الناس تتواصل والناس تتزاور، وحقيقة بعد الصلاة معناها كثير من الناس اللي جاءوا، وكل واحد يعرض مشكلته، كل واحد كذا على الموضوع نفسه، وأن الموضوع وأكثر من واحد يقول لك أن الموضوع يخصني أنا وعائلتي، أكثر من واحد معناها الله. باش تفهم أن فعلا صلة الرحم الآن معناها، والأخت كذلك ذكرت هذا، معناها نسأل الله السلامة.
1: آمين.
3: نسأل الله السلامة.
1: آمين.
3: لأن صلة الرحم معناها ربي سبحانه وتعالى اشتق اسمها من اسمه.
1: نعم، أنا الرحمن.
3: الرحيم من الرحمة. نعم. وذكر في الحديث من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله سبحان الله.
1: السلامة والعافية.
3: معناها إنعم العسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم والعياذ بالله. فربي سبحانه وتعالى أمرنا بالصلة، صل من قطعك، حتى معناها مش اللي وليس كما ورد
1: ليس الواصل
3: ليس الواصل بالمكافي، معناها إذا جاء يمشي إذا ما جاءش ما يمشيش، لا، ليس الواصل بالمكافة، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه
1: وصلها.
3: فأنت أختي ما عليك شيء، وحاولي على الأقل معناها بحكم ظروفك على الأقل بالتليفون أنه عسلام أخوي عسلام أختي، كان رد عليك فالحمد لله ما رد عليك أختي، أنت برأتي ذمتك أمام الله، وهم الذين يتحملون الإثم ولا إثم عليك.
1: هل يعني واحد. هل أعمالها شيخ تطلع، هي خافت أنه أعمالها قالت هل تقبل أعمالي وإلا لا؟
3: لا، هي أعمالها قلنا لا شيء، برئت ذمتها، فأعمالها من ثم تقبل بإذن الله
1: يا رب.
3: معنى الأمر الثاني، نعم، معنى نبه في هذا المجال، معناها أن من أسباب قطع الأرحام هي التأخير في قسمة التركة، إما التأخير
1: نعم.
3: معناها وخر وخر وخر وخر، وإلا معناها عدم القسمة أصلا، أو معناها انحياز أو سوء القسمة خلينا نقول
1: نعم.
3: والظلم في القسمة،
1: القسمة والإجحاف
3: نعم، الظلم في القسمة معناها نعتل هذا، لا أنا ما نرضى عليكم إلا إذا اعطيتوني هذا، لا أنا ما نحب كان هذا البقعة هذه إلى آخره، فهذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وأي شخص أخذ من مال أخيه شيئا من غيرتي بنفس فإنما هو يتجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله،
1: السلام
3: عليكم. كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فتتقوا الله إخواننا في إخوتكم وأخواتكم، في اتقوا الله في الميراث، وأتوا كل ذي حق حقه. ربي سبحانه وتعالى لأهمية التركة هو تولى قسمتها بنفسه، هذا عنده ثلث، هذا عنده سدس، هذا عنده النص، هذا عنده ربع، هذا كذا، فهو تولى بنفسه نعم. قسمته،
1: إلا أن يتراضى الناس عن طيبي خاطر،
3: عن طيبي خاطر حتى لو أخذ كل التركة
1: نعم. هم عن طيبي خاطر
3: نعم. ليس نعم. معناه بالتهديد زاد عن طيبي خاطر،
1: لا لا إذا ما تعطيش لخوك كان تأخو مع أخوك مساعات نعم. الأم تتدخل الدكتور
3: والأم تقول أحيانا تقول تأتيني مكالمات تقول لي أمي قالت لي سماح ما نسمحكش قدام ربي إذا طلبت أخوك في شيء،
1: صح
3: سبحان الله. قل لها خليها هي واسمحها، ما عندها حتى إثم إذا طلبت بحقها، حتى لو قالت الأم ما نسمحكش، هذا حق شرعه الله لها بإمكانها أن تطالب به، واسمحها يقعد عندها
1: نعم،
3: وربي يهدي إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. سؤالها اللي من بعد شيخ له علاقة بالسؤال هذا، حيث قالت أنا أمها ماتت الله يرحمها تركت مالا وذهبا
3: نعم.
1: فالأخت الكبرى استأثرت به وقالت دارت بأمي، وهي موظفة قالت أختها دارت بأمي، أمي عندها زوز هكتارات وفي زوز هكتارات فما أرض فما دار، فدارت بأمي، وفي آخر حياتها الأم كتبت لها الدار
3: نعم.
1: علاش؟ قالت لها راني مشيت سألت إمام
3: نعم.
1: وقال لها مثال شكتب لها ما فما حتى إشكال
3: نعم.
1: أنا لا أظن أن الإمام قال هذا الكلام، أنا لا أظن حقيقة معناه قد أنا لا أظن
3: لا أظن
1: بصراحة
3: لا،
1: لأنه نحسن الظن أولا بأيمتنا، لعل الأخت مدامها هي حاجتها بالدار تجم تفتعل أي كلام راه
3: نعم.
1: قل لها قل شلت الإمام وكذا، فالأم نعم. لعل على كل، فتقول حتى الدار حرمتني منها، قالت نحب نمشي لدار أمي وكذا حرمتني منها، فتسأل عن حكم ذلك وما هي نصيحتكم
3: لها. حكم ذلك واضح أن هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يجوز للمسلم أن يحتال على مال إخوته أو على حقوق إخوته. المفروض في المسلم حتى لو جاء البو، أحيانا البو يتصل للأم يقول لي ولادي معناه عاقين ولا يسألوا عني ولا يكلموني ولا يجون، وعندي واحد هو معناه في خدمتي ليل ونهار
1: نعم.
3: هل يجوز لي معناه نكتب له
1: أخصه بالتركة دون البقية أو بالملك
3: ولا نزيده على الأقل، مش نزيده حاجة معناها على الأقل مكافأة، فنقول له لا يجوز بينهم وبين ربي
1: نعم.
3: معناها اللي يحسن الوالديه إن شاء الله بيلقى أجره عند الله.
1: نعود أنفسنا على أن هذا الفعل هو تجاه الوالدين بر مش بمقابل،
3: هذا هو
1: مش
3: لا بمقابل. هو خطيه الولد اللي بر بوالده ما قال له شو كتب، رغم اللي كذا
1: يعطيه الصح.
3: وبعض الأحيان فعلا أولاد يقول لي بابا اكتب لي كذا وكذا، هل يجوز لي ناخذه ولا لا يجوز لي أخذه؟ معناها خصني بأشياء دون إخوتي.
1: هو الإنسان هو مريض ولا شنو دكتور؟ هو لبس عليه،
3: لا
1: ما عنده
3: شيء إلا من جانب البر والإحسان. فنقوله لا
1: لأن فقهاءنا دكتورنا تحدثوا على هذا الابن الذي يكون ناقص، نقول نحن بين قوسين سمحوا
3: هذا إذا كان ناقص يجوز للأب أن يخصه بشيء. ببعض الشيء معناها ليش؟ معناها من بابي من باب العناية به، ومن
1: صحيح.
3: باب معناها على الأقل يلقى أشي يصرف إذا مات الأب أو ماتت الأم
1: صحيح.
3: فلا حرج في ذلك، معناها أنت زوجتك وأنت قريتك وتخرجت تخدم وأنت كذا، أنت زوجتك
1: هذا مسكين مريض أو شيء أو عنده حاجة
3: معنى
1: فاقة أو غير
3: فاقة
1: ذلك
3: أو نحو ذلك، يحتاج ولا مازال صغير يحتاج باش يقرأ باش يكمل قرايته باش يتزوج إلى آخره، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: إن شاء الله، الله يبارك لك
3: وربي يصلح أحوالنا.
1: آمين.
3: وربي لا يجعل الدنيا
1: أكبر همنا
3: ولا مبلغ علمنا، هي القضية قضية الدنيا، والواحد يبدأ يجري من هنا ويكذب ويزور والعياذ بالله، هذا هذه شهادة زور أحسبها لما تقول الشيخ قال لي ميسالش تكتب لك وكذا، فأحسبها أنها شهادة زور وليس من كلام معنى المشايخ. اللهم إلا إذا كلمة المشايخ بطريقة أخرى، ما ساعات يجيني الشخص ويستفتيني في مسألة فيكلمني بكلام فنقول له لا بأس تجي أنت تكلمني بكلام ثاني معناه نعطيك فتوى ثانية،
1: فهمتك،
3: فتقول لي كيف أنت هذا كذا، لأن واو. كل واحد إيش تكلم، ممكن تمشي للشيخ تقول له ما عنده حتى حد، أمي ما عنده حتى حد إلا أنا.
1: نعم. قد يكون ذلك صحيح. نعم. وقد تقول له أو ما تعطيش الحكاية كاملة أو أي شيء. نعم. من هذا القبيل، الله المستعان. بارك الله فيكم دكتورنا، وأستسمحكم في اتصال هاتفي
3: فضل.
1: أو في اتصالين كما يقول أحمد،
3: أو في ثلاثة،
1: لا الاثنين. نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا
1: وسهلا، مرحبا أختي الكريمة،
5: ربي يحفظك.
1: الحمد لله، ربي ثيبك، ربي يحفظك،
5: ربي يبارك لك،
1: بارك الله فيك، ربي يعزك.
5: أصاب إذاعة الزيتونة تونس كاملة تكون كيكة بأخلاقكم العالية
1: إن شاء الله، ربي يهدينا إلى مكارم الأخلاق جميعا إن شاء الله.
5: أنتم وسط خير للمجتمع التونسي
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب.
5: خذت الحق كما قلت أنت في أول الحصة، راو بالحق احنا اللي نمشيو في الشارع ونسمعوا بالحق تتاثر برشا، والله
1: المستعان،
5: والله بالحق تنبض بالحق في بيئه في وطن
1: لا بأس ان شاء الله، ربي يهدينا على بعضنا ونحاول نريد الاصلاح ما استطعت كما يقال في القران الكريم، فنحن نحاول ان نصلح ما استطعنا ان شاء الله. ذكرني بالاسم
5: اختي،
1: ربي يعيننا جميعا يا رب.
5: يا
1: ربي
5: امين.
1: ذكرني بالاسم اختي الكريمه.
5: امين. ما اعرفش ديك راني مجتمع وصيه للغايه.
1: ربي يحفظك اختي امين، الله يبارك فيك،
5: ربي يفضلك ان شاء الله.
1: ربي يعزك. ذكرني سؤالك أختي أمال، أخذينا الاسم أخذينا ذكرت حتى الولاية. نعم.
5: أنا قبل سألتكم على خالتي عملت جبيرة وكل شيء طوها زي جارتنا. عملت جبيرة كسرت يدها اليمين.
1: ربي يشفيها
5: على الوضوء، تتوضى بالعيسك ربي فضلك، تتوضى باليسار، بنت قتلها لقيت يمة
1: بنت، هذه ظاهرة خريجة بنتها خريجة جامعة الزيتونة ولا الأزهر ولا القرويين؟
5: بالحق
3: الفنون الشعبية.
5: أنا قلت لها ليه تتوضى وتمسح على الجزيرة، حتى ما سمعتكم انتوما قديش من مرة
1: يجيبكم الشيخ إن شاء الله. ما نحكي على البنت هذه، إحنا الإفتاء بغير علم هذا مشكل. الإنسان يتطوع مرات، يتطوع بفتوى، ولكن هذه الفتوى معناها تكون مش صحيحة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب مثال السؤال الثاني.
5: أنا نحب اللي سيدي هيثم يفسر لها بالقدي، خاطر أنا ما بعرفش نهزلها الراديو وتسمع بالقدي إجابة كيفاش من عند سيدي الشيخ.
1: واضح. إذن
5: باش هي تعرف كيفاش تتوضى، خاطر قالت لك أنا كيفاش نتوضى بيدي اليسار.
1: طيب
5: وتوضحها شوية عريانين هما كيفاش تعمل لها متوضحة وكيفاش للجبيرة للمرفق كيفاش تمسح عليه ولا كيفاش.
1: تهنى يا لالة تهنى.
5: هو يعيشك الله يهني. والعدة للمرأة اللي متوفي زوجها قال لك ليه كي تبدأ عندها قضية تخرج كي تبدأ أوراق، قلت لهم ولا تبدأ قضية أكيدة معناها في إدارة.
1: العدة ليست سجنة نختي راهي زادة. العدة تو ليست سجنة، طاو يفسر الشيخ إن شاء الله. أي بعض الناس يفهمها. أنا مرة جاتنا لهنا للإذاعة جابها ولدها في السيارة، خرج لها الدكتور زهير إن شاء الله يطلع يسمع فيه. فالمرأة قالت له شنهبل يا حاجة شبيك، قالت له شهرين ما عتبتش باب الدار. ما يقول العدة ليست سجنا، المرأة مش حاصرين في أربع حيوت معنا، وقال لك أربع شهور وعشرة مش سجن، مش سجن باهي. طيب
5: أنا ودي البيع قال لي جاب ربي يا ماما ما جيت مرأة.
1: لا بأس لا بأس إن شاء الله.
5: طيب وقتي راح بالليل سيدي هيثم، ما في العطلة كيف تكون شوية تعاهد القرآن للصغار. معناه يزيدونا حصة ولا زوز هكيك ربي يبارك لك إن شاء الله.
1: احنا تعاهدوا القرآن تصحيح التلاوة
5: عندنا ثم أربع حصص اليوم والخميس غدوة كان عندنا
1: وجمعة وسبت
5: ونهار الجمعة والسبت مع سيدي بلال وسيدي أسامة
1: ما شاء الله عليك. أيوة
5: والله متبعتكم كل حصة وكل برنامج
1: ونزيدك زيادة أيوة.
5: وزيادة الشيخ علي
1: ما شاء الله
5: بسم الله ما شاء الله عليكم
1: ربي
5: وأسمى سقرون
1: ما شاء الله
5: وملكة جسام بسم الله ما شاء الله عليكم أنا أحبكم برشا
1: ما شاء الله
5: والله مش دني جنتي إذاعة الزيتونة جنتي
1: الحمد لله فأنا أي فقط حبيت نقول لك أختي أمال احنا عنا مشروع ورؤية بحول الله كل مرة نطعموها بحول الله القادم ديما أفضل بما هو متاح إن شاء الله بحول الله
5: وكل مرة يجيكم
1: صاحي تذك أيوة أش رايك فيها الحصة الجديدة ذيك بالمغرب والعشاء سيد عبد الرحمن
5: أيها
1: أختي أمل تبعها كل يوم باش تحفظ سورة البقرة إن شاء الله من هنا ل 13 سبتمبر نعملوا لكم امتحان راه رد بالك دبر راسك
5: اي وكتمات هو قال ثم جائزه زعما مازال القائمه
1: لا لا ذيك احنا احنا احنا ما حبيناش نحيوا الكلام نتاع سيدي عبد الرحمن
5: والله
1: ما حبيناش نقصوا فيه باش يبقى في ميزان حسناته بحول الله تعالى ان شاء الله ربي يحفظك الله يبارك لك عايش اختي عايش اختي عايش ربي يعزك شكرا جزيلا اختي امال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معنا اتصال اخر دكتورنا ثم نجيب بحول الله تعالى السلام عليكم
6: وعليكم السلام سي هيثم
1: سيدي اهلا وسهلا مرحبا
6: والسلام على شيخنا
1: الله يحفظك
3: الله يسلمك يبارك فيك
6: معك عبد الرزاق من ولايه بن عروس
1: مرحبا سي عبد الرزاق واهلا في بن عروس تفضل سيدي الغالي
6: سؤالي يا سيدي
1: تفضل
6: كيف الصبح
1: ايوه
6: نصلي الفجر في الدار
1: باه
6: ونمشي للجامع
1: باه
6: باهي نجم نصلي تحيه المسجد ولا لا
1: واضح وعلاش ما تصليش الفجر في الجامع وتجمع بين النيتين
6: مثلا انا هكاك حبيت انا على الاقل الدار نصلي فيها ركعات مش كل شيء نصلي في الجامع قلت على الاقل الاخر نصلي مثلا الفجر في الدار مثلا
1: انت ما تجمش تصلي شفع الوتر في الدار
6: لا
1: انا نسال تو باش نسال نعرف سي عبد الرزاق فقط باش نطمئن باش نحقق السنه كامله انت تجمش تصلي الشفع والوتر في الدار
6: لا نصلي في الجامع الحقيقه
1: علاش
6: هكي
1: يعني تجم تصلي في الدار يعني كي تمشي للدار فما ناس انا اساله وش بيك ما تصليش تقول لي لو روحت للدار صدقني لا نركع ركع وقتها قولوا له مساج
6: لا هو راي انما الاعمال بالنيات انها كيك نيتي نحب نصلي الفجر لكن نجم بدل نصليه
1: واضح سيدي حاضر سيدي
6: سواء نصلي في الجامعه كان نصلي في الجامعه كيفاش وهو يقول لك بعد الاذان الصبح ما عادش نوفل فهمت ولا
1: ان شاء الله
6: حبيت الوضعيه ذي في الدار شنو كيف نصلي وكيف نصلي هذه في الجامعه شنو
1: بحول الله سيدي بحول الله
6: ربي يفضلكم وربي يعيشكم
1: ربي يحفظك بارك الله فيك شكرا جزيلا سيدي بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانا اقلب فارسل لي دكتورنا لو تسمح لي قلت لك ارسل لي يعني بعض الصور وما كتب حتى منزله هي على صفحه ديوان الافتاء الحقيقة فأردت أن أشير إلى أمر لأنه إحنا الدكتور عبد اللطيف البوعزيزي معناها تربطنا به علاقة جيدة وسماحة مفتي الجمهورية طبعا على رأسنا وعيننا من فوق تربطنا به علاقة جيدة وبإذاعة الزيتونة كذلك علاقة جيدة وهو يحب الإذاعة ومن متابعي الإذاعة سماحة المفتي ربي إن شاء الله يحفظه ويعاونه على ما أولاه فرأيت الموكب هذا الذي حضره سماحة مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود حفظه الله فقد أحيل سي عبد اللطيف بوعزيزي رئيس جامعة الزيتونة على شرف المهنة فأردت يعني أن أوجه تحية للدكتور عبد اللطيف بوعزيزي وعلى ما قدم لجامعة الزيتونة ربي يبارك فيه إن شاء الله وقل له يا دكتور تويك معاش عندك أعذار والوقتك بحول الله شي واللي يسمح ونريد أن نراك معنا عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وسماحة مفتي الجمهورية إن شاء الله تعالى بحول الله بحول الله أيضا سيكون معنا بحول الله في في في حصة إنه هو حضر هذا الحفل والموكب الحافل الذي حضره سماحة المفتي وألقى بذلك أيضا بالمناسبة كلمة أشاد فيها بالرسالة الدكتور ورسالة مؤسسة الجامعة جامعة الزيتونة وإن شاء الله نسير على نهجها أعلامنا الراحلين الأفذاذ الذين أدوا أمانة الحفاظ على إشعاع الزيتونة ومسارها العلمي كما قال هو هك والمقاصد عبر العصور باعتبارها أعرق جامعة في العالم، متمنيا التوفيق للخلف ومشيدا بالرسالة التي أداها بكل كفاءة وأمانة واقتدار سلفه الدكتور عبد اللطيف البوعزيزي، وتوه هو النائب اللي ماسك الجامعة سي محمد الرزقي، ربي يوفق الجميع لما فيه الخير لهذه البلاد. فأردت هكذا أن أشير، رغم أن كذلك أيضا سماحة المفتي تكلم كلاما جميلا على أم المؤمنين عائشة، لكن صوت التسجيل في المسجد الزيتونة لم يكن يعني خليني نقول بالذي يبث عبر الأثير، ولكن إن شاء الله نتمنى أنه يكون فما تسجيل لهذه الكلمات بصوت جيد، لأنه زادك لما تقال من شخص كما سماحة مفتي الجمهورية مش كما تتقال من هيثم الإمام. لا. وخاصة كلام جميل قاله سماحة المفتي، ربي إن شاء الله يبارك فيه. طيب دكتورنا نجيب على الأسئلة.
7: طيب فضل.
1: بارك الله فيكم. أختنا عايدة من الكريب تقول صلاة الفجر أصليها لما يؤذن لهنا معكم، على كل هي تبع
7: نعم مع الأذان
1: مع الأذان
7: نعم.
1: فتقال تراني نصليها بقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص،
7: قل هو الله أحد.
1: بالضبط. قل هو الله أحد، وسمعتكم في الإذاعة تقولوا بالفاتحة فقط.
7: نعم.
1: فتقول لك أنوّل الصحيح.
7: أنوّل الصحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: وصحبه وسلم.
7: كلاهما صحيح.
1: نعم.
7: وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الفجر بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، وثبت أنه كذلك صلاها صلاة خفيفة حتى قلنا إنه لم يقرأ فيها بشيء، وهذا الذي اعتمده المالكية في المذهب، وأنهم يقولون بجواز صلاة سنة الفجر بالفاتحة فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في حديث المسيء صلاته لما جاء الرجل وصلى قال صلي فإنك لم تصلي، ورجع صلى ورجع له سلم قال صلي فإنك لم تصلي، المرة الثالثة قال له صلي، قال له والذي بعثك بالحق فإني لا أتقن أو لا أحسن غير هذا، ما هذا لحد العلم. فقال إذا قمت إلى الصلاة، شاهد في حديثنا قوله صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
7: قالوا إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فكلمة فقرأ ما تيسر معك من القرآن يجعل قراءة القرآن معناها تجزي، سواء قريت الفاتح السورة مع الفاتحة وإلا لم تقرأ.
1: نعم.
7: وهذا اعتمده كذلك الحنفية بجواز قراءة القرآن أي بالضبط. من القرآن معنا
1: صحيح.
7: لكن المعمول به عندنا في المذهب القولان، حتى ذكر ذلك اللخمي في التبصرة، وذكر أنه يجوز أن تصليها بالفاتحة فقط، ويجوز أن تصليها بهذا معنا بالإخلاص
1: والكافرون والإخلاص.
7: فكلاهما صحيح، ولا بأس أنه مرة هيك مرة هيك من باب إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم شيخنا. سؤالها الثاني تسأل عن صلاة الحاجة. قيل لها أنها بين الظهر والعصر تصلى 4 ركعات من غير ما تتحي وتزكي في الوسط حسب ما قالتي، فتسأل هل الذي قيل لها صحيح وإلا لا؟
7: ما سمعت بذلك.
1: أنا نعرف صلاة الحاجة،
7: صلاة الحاجة
1: عند الترمذي ركعتين،
7: صلاة الحاجة ركعتين، على خلاف بين العلماء في صحة الحديث،
1: لكن يؤخذ به في
7: بعض العلماء لم يصحح الحديث، ولكن على الخلاف، وبعضهم قال لا بأس في فضائل الأعمال وفي صلاة، وربي سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، قال واستعينوا بالصبر والصلاة، فأن يصلي الإنسان ركعتين ويسأل الله حاجته عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. أما بين الظهر والعصر فهذا لم يرد.
1: احنا نصليها في وقت حل النافلة نصليها في وقت حل النافلة،
7: في أي وقت تصلى فيه النافلة يجوز لها أن تصلي صلاة الحاجة وهما ركعتان مع دعاء معروف.
1: واضح شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلومكم. أختنا فاطمة، أمنا فاطمة من الدندان شيخ، قلت أنا أصلي الفجر عند الأذان ثم أصلي الصبح مع وقت صلاة الصبح في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتصلي بالفاتحة أسبح اسم ربك الأعلى والفاتحة وسورة إن أنزلناه في ليلة القدر. هل هذا صحيح وإلا لا؟ أنا تفجعت في بالي تأتم
7: بالموجات
1: نقبل
7: إيه
1: قالوا لنا في التراويح كانت تذكر في رمضان إيه معاك يا دكتور قلت لك صلاة التراويح نصلي فيها على الإذاعة ولا التلفزة
7: فلا يجوز ذلك. أما من حيث الوقت فلا بأس إذا كان الوقت متحد لأن حتى تونس جاي
1: هي من تونس هي في العاصمة
7: قلت لك حتى تونس لما يذن يقول لك تونس وما جاورها
1: أيوة.
7: يعني مثلا نحن عندنا في بنزرت ما زال لن تتبلو لها نحن نقعدوا ثلاثة دقائق تقريبا
1: نعم احنا دقيقه في العاليه تقريبا نعم دقيقه في العاليه تقريبا
7: احنا تقريبا دقيقتين
1: بالضبط
7: عاده وقت يبدا يقول حي على الصلاحي على الفلاح مرات نعم. ومرات يعديها شويه باش يذن
1: فلا بأس
7: المهم معناه الوقت متقارب هو لا بأس ان شاء الله أن تصلي اختي الفجر متاعك عند الاذان السنه ثم بعد ذلك في بعد 20 دقيقة تقريبا و 25 دقيقة تصلي الفريضة
1: احنا بعد 20 تقريبا
7: تصلي ايش بال
1: بيسبح اسم ربك الاعلى
7: سبح
1: وان انزلناه في ليلة
7: لا بأس بذلك ولكن الافضل التنويع اليوم صلينا بسبح غدر نصلي بالشمس وضحى بعد غدر نصلي الضحى ايش النوع معناه القرآن استمريت على ذلك لا حرج في ذلك ان شاء الله
1: إن شاء الله تعالى يتقبل. آمين يا رب العالمين. أختنا أمال من تونس شيخنا تقول جارتنا عملت يعني صارت لها مشكلة في يدها عملت جبيرة في اليد اليمين تتوضى باليسار وقالت يد اليمين صوابعها ظاهرين بنتها تطوعت قالت لها لا تيمم ما تتوضاش فتسأل تقول لك شنو تعمل يا شيخ
7: نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولن أنت أشرت إلى مسألة الفتوى فالمسلم يتق الله سبحانه وتعالى في الفتوى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وبعد ذلك يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلمة غير السليمة فيقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله معناه مسيرة 70 عام في قاع جهنم والعياذ بالله بسبب معناها كلمة لا يلقي لها بالا حرام ولا حلال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال
1: وهذا حرام
7: وهذا حرام ما يرد باله حتى إن ساداتنا العلماء رحمهم الله كانوا يتورعون من كلمة صحيح. الحلال والحرام
1: إمامنا
7: يقول لك إن يجوز هذا يجوز هذا لا يجوز هذا يعجبني هذا لا يعجبني رغم اللي هو يعرف أنه حرام لكن يخشى أن يقول كلمة حرام لأن الذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى فبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يتعجل في الفتوى وأجرأكم على الفتوى
1: أجرأكم
7: على النار والعياذ بالله فالإنسان يقول ما يعلم ولا يحيل السؤال إلى أهل العلم وأهل
1: صحيح.
7: الاختصاص أنا بالنسبة للمرأة نرجع إلى موضوع المرأة
1: وسؤالها عن الجبيرة في يد اليمين ولكن شيخنا
7: إذا
1: لو تسمح لي
7: نكمل احنا بعد الفاصل
1: عندنا فاصل إشهاري قصير جدا
7: طيب لا
1: حول
7: تفضل
1: الله ونعود يعني مش بش نبقى وبرشة بعض الثواني ثم لنعود أحبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا

0: من القلب إلى القلب لكل قلوب السادة والسيدات المستمعين والمستمعات أينما يصلكم صوت أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. ورحب الأخ محمد الفرجاني الذي يلتحق بنا من وراء الأجهزة التقنية ليكمل معنا الجزء الثاني من هذه الحصة. دكتورنا قبل الفاصل كنا نجيب سؤال أختنا أمال اللي تقول على جارتهم ربي يشفيها في يدها اليمين جبيرة ظهر منها صوابعها، كيف تفعل في الوضوء؟
1: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى اشترط لصحة الصلاة الوضوء.
0: نعم،
1: وإذا كان الوضوء متعذرا الإنسان مش قادر باش يتوضأ، فربي سبحانه وتعالى خفف عنه الوضوء إلى التيمم، فشرع له التيمم. لكن الوضوء الإنسان معناه يحرص على أن يتوضأ ويتوضأ بقدر الإمكان. طيب مثلا الحالة التي ذكرتها،
0: يعني تجد تتوضأ باليسار وتمسح على الجبيرة،
1: هذا هو معناه، هي يدها اليمين معناها فيها
0: معطوبة، ربي يشفيها.
1: نعم، ربي يشفيها ويشفي كل مريض.
0: آمين.
1: في هذه الحالة تتوضى بيدها اليسار وتتمضمض تستنثر خشمها وجهها، بعد ما بتجي ليدها يدها اليمين معناها تأخذ هيك شوية ماء وتنفض يدها وتمسح على الجبيرة، تمسح على الجبيرة الكل وعلى صوابعها، تمسح صوابعها. بعد منها معناها تحاول إذا تقدر تدخل يدها
0: تحت
1: السبالة، وإلا تتبع بشوي بشوي بأصابعها دون أن يصل الماء إلى الجبيرة. طيب أنا مثلا السورية لهنا ربي يحفظنا، ونجم نعمل هيك بدون ما يوصل الماء للقميص متاعي، هذا نمشي هيك بالصوابع شوي شوي على أساس أتأكد أن الماء وصل إلى كافة العضو.
0: نعم
1: نعم، وبعد ذلك تمسح براسها بوذنها اليمين، وذنها اليمين واليسار، بعد منها رجلها اليمين واليسار،
0: وهكذا
1: وتصلي صلاتها
0: إن شاء
1: دون
0: الله.
1: أن تتيمم، ما يحتاج تيمم.
0: بارك الله فيكم سيدي.
1: اللهم معناه في حاجة واحدة للتيمم، إذا كان المرأة مثلا مريضت
0: معناها
1: شو اسمه جاءتها الدورة وبعد ذلك طهرت، ففي هذه الحالة ما ينفعش الوضوء، لابد لها من التيمم بنية الحدث الأصغر والحدث الأكبر.
0: نعم،
1: والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيكم دكتور. نستسمحكم في اتصال هاتفي، استقبله ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: السلام. الله يسلمك أختي، مرحبا بك. ربي يحفظك. مرحبا.
2: شكرا. أول حاجة يعطيكم الصحة على البرنامج.
0: ربي يثيبك. مرحبا بك، عايشك.
2: وعندي بعض الأسئلة بس نقولهم بعجلة. هو طيب. مختلفة ما نقولهم بعجلة.
0: ذكرني بالاسم.
2: أمل من المروج.
0: من المروج. مرحبا أختي، تفضلي.
2: أول سؤال على التجارة الإلكترونية. احنا كي نخدمه نقولوا راو سمحني بعض الكلمات الفرنسية، نقولوا سوق قمار. احنا نعرف في الدين لا نبيع ولا نملك،
0: صحيح،
2: لكن احنا نحط الموديل ونحطوا تصاور على وسائل التواصل الاجتماعي، والكليان ولا الانسان كي يعدي قمار وقتها وينتنع القطعة هذه.
0: لكن هل انتم متيقنون تيقن تام انه البضاعة ذيك موجودة ومتوفرة وبالسعر اللي انتم قلتوه؟
2: اي، خاطر المعمل عندنا، احنا نتعامل مع المعمل طول، وهذه الطريقة متاع التعامل متاع المعامل، وأغلبية الصفحات التواصل الاجتماعي تتعامل بالطريقة هذه.
0: طيب،
2: معنى كيجي الكوموند وقتها من نتعديه للمصنع.
0: نعم، واضح أختي.
2: هذا السؤال الأولاني. السؤال الثاني في خصوص التجارة الإلكترونية، صور الحيوانات، تباع صور الحيوانات حاشاكم حاشا المستمعين على الأقمشة، يعني على المراول والحوايج.
0: طيب،
2: ولما احنا نقولوا يعني الماركت الكبار المعروفين احنا ماشي بتاعنا ما نملكوهاش، لكن موجودة في السوق، موجودة ذيك نشتريناها ولا احنا طبعناها، هل يجوز او لا يجوز؟
0: سامحني، لا، انت مشريتوها شيء وانتم طبعتوها شيء، فسر ليش معنى، يعني انت تاخذ مثلا مريول من ماركة معينة تشريه وتبيعه، هذا هك، لكن انت تاخذ مريول ما فيه حتى ماركة وتطبع ليه ماركة
2: الحل،
0: فيصبح انا مثلا نظن انه من الماركه هذيك، هكا تقصد؟
2: الحل كي هو راه المشترين يعرفوها ماشي ماركه الاصليه، يعرف هذا الماركة الأصلية ما تجوش تكون.
0: لا أنت ما تخلوش ماكش الماء. خليني نعرف ولا ما نعرفش. أنا توهني أنا ما نعرفش.
1: أنا ما نعرفش.
0: هاو الدكتور كيف كيف ما عندناش خبرة في ال.
1: لما نقرب نلقاها ماركة كذا بنقول هذه نوعية.
2: مستعر بعيد. مستعر بعيد.
0: والله مستعر من يقول فرصة هنا ذو ما جاتني موصين يقول لك احنا نصنعوا لك ماركات ومأرخص وكذا فالواحد يولي يوكي
2: لا احنا ما نقولوش رانا ماركة الأصلية عمرنا ما نقولوا رحنا نستوردوا ماركة الأصلية
0: ولكن ما تقولوش انه مش الماركة لغير أصلية زاد
2: احنا نقوموا احنا نكتب ونقوموا بالتباع معنى التباع طيب. ما نجموش احنا ماركة أصلية معناها نمشي ونطبعوها البرة ونرجع ولا احنا عنا نقول سمحت بكلمة
0: فرنسية لقيمة أي نعم وهذا لأنه هذا أمر قانوني طيب نعم
2: أي.
0: واضح أختي
2: هذه من خص تجارة إلكترونية كما يخص البخور أنا البخور نستعمله الحقيقة باش نفوح الدار لكن نسمع بعض المقولات ونشوف حتى اتخاذ التواصل الاجتماعي يقول لك بخر الراند الحاجة هذيك بخر الملح على الناس على قد ما راها قريب نصدقها الحكاية إذا هل يجوز أو لا يجوز
0: واضح معناها تبخر مثلا على شنو على النبته ولا
2: اي للعين او
0: على العين
2: اي انا كنت قبل نبخر ما عشان ببخر باش ما تمشيش النيه لحاجه اخرى
0: لا معناها انك تبخر بالبلانيه بنيت تفوح الجو هذا ما فيش اشكال اختي

0: مش مازال عندنا اتصال اخر. يلا اخوي احمد، مش مني يا دكتور، احمد جدك وقال لك لازم الدكتور نخر ان يجاوبنا على الله اعلم قداش من سؤال. ايوه شوف معاهم بعد معنا. قولوا السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: الله يبارك لك
0: يا أخويا. ربي يثيبك.
1: يعيشك يبارك لك، وإن شاء الله أنت وسيد الشيخ.
0: آمين إن شاء الله، ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
1: الاسم نجوى من المهدي.
0: مرحبا أختي نجوى وأهلنا في المهدي، تفضل يا جدي.
1: يعيشك يبارك لك، الله يفرحك
0: أجمعين.
1: محب مثل سيد الشيخ.
0: أيوة.
1: عندي زوز ولفة سؤالات.
0: أي تفضل.
1: السؤال الأول،
0: نعم،
1: مثل على صلاة الفجر معناها كي تفوت صلاة بعد ما يزل الأذان بشوي وكل شيء، ونصلوا ما نصلوهاش معناها بعد ما نصلوا الصبح، نجم نصلاها ولا نصلاها قدام قدام الصبح؟
0: واضح.
1: وسؤالي الثاني، اللي سمعت في شاهدت معناها في قناة أجنب عربية
0: شعلنا فيه، شفت في قناة
1: يقولوا وقت الإنسان المرأة خاصة المرأة معناها تصلي بلاش كلاس، احنا بلغتنا العام نقوله صلاتها حرام معناها كذا رجلها عراية نقول.
0: واضح أختي،
1: خاصة نحكي أنا على راحي ما يتو نصلي معناه في داري وكل شيء، نصلي يجي الباب طويل معناه كسيني معناه
0: لأنها يغطي الساق ولا
1: مغطي رجلي.
0: واضح.
1: والسؤال الآخر، نسهل على أنا على السيارة على واحد معناها رجل، أنا رجل كبير امرأة كبيرة، كيف توقف تصلي وتكبر صلاة الحرام معناها؟
0: اي نعم.
1: وبعد تنجم تصلي تكمل بقية صلاتها بالقاعدة ولا لا؟
0: صلاة النافلة ولا فرض؟
1: الاثنين معناها.
0: علاش تقعد هي؟
1: هي ما نقولوا مثلا ظهرها وجعها ما تنجمش المرأة تقعد
0: وكي ظهرها وجعها معناها تجم تقعد واقفة صلاة كاملة حتى ما تركعش وما تسجدش، وإلا هي لازمها تقعد خاطر الوقوف هو اللي أثر عليها.
1: أي الوقوف معناها تتعب هي تقعد واقفة برشا معناها.
0: واضح. وهذا تعب شنو؟ الطبيب قال لها ما تطولش الوقوف وإلا هي
1: قال لها معناها ما تطولش الوقوف ولا صلي على كرسي ولا حاجة كيما هكا معناها.
0: واضح. طيب
1: الله يبارك فيك.
0: الله
1: يعافيك.
0: شكرا جزيلا. بارك الله فيك.
1: ربي يعينكم والله يكثر منكم النور.
0: ربي يعزك يا لله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دكتورنا نعود للأسئلة.
2: نعم.
0: أختنا أمال من تونس تسأل عن عدة المرأة التي توفى زوجها. يعني مع العلم أنه معناها المرأة تسأل نجم نمشي القضية نجم نمشي معناها نخرج. فنريد توضيحا للمسألة. نعم. بارك الله فيكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
2: حتى العدة في بدايتها أن الله سبحانه وتعالى جعل العدة سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج.
0: نعم.
2: عام كامل، لكن بعد ذلك من رحمته بعباده خفف عنهم العدة إلى 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هيك الآية ولا؟
0: نعم.
2: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً. ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. فربي سبحانه وتعالى جعلها 4 شهور و10 أيام.
0: نعم.
2: لكن كما ذكرت أنت في الحديث أن العدة ليست سجن وإقامة إقامة جبرية. صحيح. معناها في بين 4 حيوت، لا، وإنما شرعها عبادة، ما نقول لبراءة الرحم فقط، لأن حتى المرأة لو كان الذي توفى عنها زوجها عمرها 90 سنة و100 سنة لابد لها من العدة، حتى الكبيرة ما نقولوش. نعم. نعم. لابد لها،
0: هي عبادة،
2: عبادة معناها. نعم. نعم. فشرع الله سبحانه وتعالى تعبدا لعباده باش معناها جبر حتى لخاطر أهل.

0: للزوج هاوكا زوجته معناها قاعدة شبه حزين عليه مدة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحزن قال لا حزن فوق ثلاث إلا لزوج لامرأة على زوجها تعتد 4 شهور و10 أيام. طيب هل الأربع شهور وعشر أيام إيش اللي بتعمل فيها؟ معناه إيش المنهي عليها ولا إيش كذا؟ معناه المنهي عليها معناه التزين مثلا مكياج الحنة الكحول هذا كله منهي عليها في فترة العدة، تلبس الجديد، تمشي للعراس، تحضر الولائم، هذا كل منهي عليه. أما كونها واحد باش تمشي تقضي قضيتها من السوق وإلا بتزور أمها ولا واحد مريض مشات زاراته ولا كذا فلا بأس، المهم ألا تنام إلا في بيت زوجها، معناه في بيت الزوجية في دارها. أنا هذه هي العدة. والكلام اللي يقولوه يلزم كذا وعيونها وتغمض عيونها ولا أشياء ولا تلبس أسود ولا
1: وما تخرج من الدار.
0: نعم هذا كله لا أصل له، ولا ما تقابلش الرجال واللي بتقابله ربما يموت. لا لا هذا كله كلام فاضي معناه لا أصل له، هي ماهوش جرثومة باش تلتقي
1: والله
0: بتنقل الموت لغيرها. لا
1: الله يهدينا إن شاء الله يفهمنا ويعلمنا إن شاء الله يا رب،
0: يصلح أحوالنا إن شاء الله، واللي مات ربي يرحمه
1: آمين
0: وربي يرزق أهله الصدق إن شاء الله
1: يا رب. نعم. يا رب
0: أنا واحدة سألتني قالت لي والله عندي شويهات إذا ما نخرجش باش يذيعوا شويهات.
1: المرأة اللي عندها النخل النبي صلى الله عليه وسلم
0: قلت لها بري بنتي اسرحي بشويهاتك وارجعي بكري ورقدي في دارك.
1: نعم هذا هو،
0: تسرح بشويهاتها وترجع عندها زراعة ولا عندها فلاحة تمشي تتفلح وترجع لدار
1: الموظفة والمدرسة المعلمة الأستاذة الطبيبة
0: الممرضة تأدي وظيفتها وترجع معناها. إنها
1: سي عبد الرزاق من بن عروس شيخنا يقول أنا يأذن الصبح مرات نصلي الفجر في الدار.
0: نعم.
1: وبعد نمشي للجامع يقول لك نصلي تحية المسجد وإلا لا. نسألته لماذا ترى؟ والله يكيك بش ما نحرمش الدار. إيه قلت له كي مش تحرمش الدار الشفع والوتر صليهمش في الدار. قال لا في الجامع. إيه يا أخي وعليش كي تروح للدار ما تصلي؟ قال لي ليه كاكرا نجم نصليهم كي نروح للدار. فيسأل عن ذلك يا شيخ.
0: من إحنا أولا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا.
1: نعم.
0: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إيش معناها قبورا؟ أي تجعلوها كما الأقبر. الأقبر الواحد إيش معناها؟ يرقد فيه وما يقوم.
1: نعم.
0: الدار قبورا بمعنى لأن النوم هو موت.
1: النوم صحيح.
0: النوم موت. نعم. أي ما تجعلوهاش كل النوم، أي اجعلوا فيها شيء من الصلاة.
1: صلاة والعبادة.
0: نعم. الصلاة معناه النوافل، والأفضل أن النوافل تصلى في البيت معنى حتى.
1: وهذا دأب رسول الله.
0: نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته. فأنت أخي الكريم صلي في بيتك الشفع الوتر، صلي زيد ركعتين في الليل صلاة الضحى إذا كنت في دارك لا بأس. معناها كذلك أن لو صليت حتى سنة الفجر في دارك لا بأس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ثم يذهب ويصلي الصبح بالجماعة.
1: نعم.
0: فأنت تسأل إذا صليت في البيت ومشيت للمسجد فإن صليت ركعتين تحية المسجد فلا بأس بذلك، ما في حرج معناه، وإن جلست لا حرج في ذلك كذلك، معناه ما فيش ما يمنع.
1: نعم.
0: أن تعمل هذا.
1: أنا أقول له الأفضل لك إذا تريد أن تخرج من خلاف المذاهب شيخنا.
0: يا أخوي خلي خلاف المذاهب لا من
1: صلي ركعتينك في المسجد.
0: لا صلي في دارك وصلي زيد ركعتين أربح ركعتين أربح ركعتين في
1: صحيح.
0: في المسجد زيادة.
1: هذا ما قاله الدكتور عمر.
0: طيب خلاف ما فيش خلاف اللي باش يتوقف عليه.
1: لا ما قلتش انا خلاف توقف على صحة، انا قلت لي تخرج من كل خلاف.
0: لا ايش عندنا في خلي
1: صلي الفجر نتاعك في المسجد
0: يوم القيامة. نعم. يوم القيامة اول ما يسأل عنه العبد صلاته.
1: نعم.
0: اول ما يسأل
1: صحيح.
0: فاذا نقصت ايش يقول ربي للملك؟
1: انظروا
0: هل لي عبدي
1: نعم
0: من صلاة.
1: نعم.
0: فلعل هك الركعتين اللي صلاهم يكون له معناها تكون ترجع له بعض الصلوات.
1: نعم. احنا ما نقولوش ما تصليش إيه. نقول له انا اذا فهمت قصدي.
0: نعم فهمتك. لا فهمتك.
1: أيوة. هذا هو. الله يحفظكم ان شاء الله.
0: ربي يتقبل ان شاء الله.
1: امين يا رب العالمين يا رب
0: ان شاء الله. لأن أحيانا إذا بنقول له هيكك بنقول له هيكك خلي يصلي في المسجد ممكن يمشي مؤخر تضيع عليه الصلاة.
1: نعم.
0: وممكن هو وصل وصلاة أقيمت في علو، وهذا معناها النبه إذا لم تصلي السنة في بيتك ودخلت المسجد وأقيمت صلاة صلي مع الإمام، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تصليها مباشرة ويجوز لك أن تؤخرها إلى ما بعد
1: طلوع الشمس بمقدار نعم. تقريبا 25 دقيقة أو نصف نعم. ساعة أو شيء من هذا القبيل. طيب أختنا أمال شيخنا من المروج تسأل تقول في التجارة الإلكترونية هذه الصفحات اللي هم نعم. يبيعوا في الملابس أو الأجهزة ولا أدري نعم. تقول لك شيخ احنا ننزلوا الصورة ونقولوا راهي البضاعة هذه مثلا، أنا نقول هالجبة اللي لبسها الشيخ مش هي بيدها جبة بالمبلغ الفلاني وأنا نعم. راهني جبة مش عندي في الدار
0: نعم.
1: راه الشيخ عنده معمل وأنا متفاهم أنا وياه
0: معمل شريك أنا وياك
1: مثال يعني قلت شيء هو هذا ليس حقيقة على كل، لكن تفاؤلا بالخير إن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم
0: ربي يفتح
1: آمين. الشيخ هو اللي عنده المعمل مش أنا، لكن أنا نزلت الصورة وقلت راهي بكذا وكذا وأنا متفق مع الشيخ يقول لي تجيك معناها طلب أنا نمد لك الجبة وكذا كذا وأنا متحقق أنه المعمل هذا ينتج فيها وأموره واضحة وكل شيء، فتقول لك هل هذا التعامل جائز وإلا لا، وإلا إحنا نبيع ما لا نملك الذين عنه الإسلام.
0: هذا يسمى بيع بالوصف.
1: اي نعم.
0: واللي حب يرجع إلى كتب الفقه يبحث البيع بالوصف، معناها بناء على وصف كذا.
1: نعم.
0: فالبضاعة هي كذا وكذا وكذا، فهذا لا بأس به إذا كان كانت البضاعة مطابقة للأوصاف المذكورة.
1: جميل. هنا نحب نقول حاجة دكتور.
0: نعم.
1: اليابان أنا قرأتها وفي موقع أعتقد أنه ثقة في الأخبار هذه
0: نعم.
1: منعوا في بعض المنتوجات
0: نعم.
1: أن يدخل على الصور الحقيقية أي تعديلات، لأن وأنا حبيت أشير إلى هذا
0: لا
1: لأنه الآن بالذكاء الاصطناعي قد أزين لك هذه اللبسة أو هذه البضاعة أو بشيء ليس فيها، فأنا أحسبها هكذا وإذا اشتريتها أجد أن اللون مغاير، أجد أن شيء مغاير، فقط
0: لا
1: هذا
0: لابد من الوصف. مثلا نقول لك نوعية القماش كذا والطريزة باليد وإلا طريزة بالماكينة، حتى هذا عنده دخل في البضاعة.
1: نعم.
0: نوعية القماش عنده دخل في البضاعة، فهذا كله لابد من ذكره
1: بيانه وذكره.
0: نعم. وصف بتبيع جهاز هاتف معناه ساعته كذا نوعيته كذا المواصفات الكل كذا وكذا.
1: جميل.
0: فهذا لا بأس، فإذا جاء شيء مخالف للوصف فله أن يرد البضاعة.
1: نعم له أن يردها.
0: أي.
1: جميل. طيب أنا سأسأل سؤالا آخرا لأنه نعم. أنا سألناه حتى مرات لهنا في الإذاعة، يقول لك يا شيخ أنا نحذر له خاصة اللي يبيع في الطعام، يعني يبيع في طعام مع سخانة تقول لك أنا إيش نشري من عندك كيلو كذا كذا أي طعام كان، منحبش نذكر باش ما يقولوش اللي سألت خاطر عرفناه، فتقول أنا نحضر له البضاعة ونبعثها مع الشركة اللي توصل، فهمت؟ ثم بعد ذلك يكلمني اللي يوصل، ما إحنا بين قوسين الليفرير لكن أنا عامل التوصيل، يهز الهاتف يقول لها يا أختي راهو العنوان راني هاني قفل البلاد هذه لكن نتصل في الرقم تاع التليفون ما تهزش علي، راي من الاول هزت علي قالت لي اجاني الساعتين، انا مشيت للبنطقه الساعتين نطلب التليفون
0: ما
1: رد علي حد، شنو اضطر رجع لك البضاعه، فترجع لها البضاعه وتخسر فلوسها وتفسد البضاعه.
0: طيب
1: نعم، فتقول هل هذا تو يعني هل يجيز هذا الشرع ولا لا يا شيخ؟
0: كيف يجيز الشرع؟ اللي يجيز الشرع معناها
1: تقول لك انا ما خديتهاش انا البضاعه، سكرت تليفوني بطلت اخويا بطلت معاش باش نشرها.
0: لا يجوز بعد ما حضرت لك انا.
1: نعم.
0: انت طلبتني دجاجة مشوية
1: مثلا. نعم نعم هي بضاعات مش دجاجة
0: مطعم معروفة الناس الكل تعرفها
1: به.
0: معناها جوك ضيوف قلت له جيب لي كذا وكذا وكذا.
1: نعم.
0: وبعد من أنا حضرتك هذا الطلبات متاعك بناء على
1: طلبي أنا
0: على طلبك أنت، وبعث لك الراجل بعد من أنت سكرت التليفون.
1: نعم هذا لا يجوز.
0: فهذا لا يجوز طبعا.
1: نعم.
0: معنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر
1: ولا ضرار
0: ولا ضرار، معناه لا يجوز الإلحاق الأذى بأي مسلم، وهذا نوع من إلحاق الأذى. نعم. أنا خسرتك في الوجبة، الوجبة هذيك ممكن تكلف 50 دينار ولا 100 دينار.
1: نعم واضح.
0: معناه ممكن أنا برجعها للمحل، ممكن يجي واحد.
1: هي الأخت قالت أنا راني نقول حسبي الله ونعم الوكيل اللي سألتها. سألتنا قالت معناها هل
0: أقل شيء؟
1: إيه سبحان أقل الله. شيء. ربي يحفظنا إن شاء الله. سؤال الثاني أختنا أمال شيخ تسأل عن طباعة صور الحيوانات على الأقمصة.
0: لا يجوز.
1: باهي. سؤالها الموالي تسأل عن الماركات الموجودة في السوق.
0: نعم.
1: تقول يا شيخ هنالك ماركات موجودة في السوق نشريوها ونبيعها، وهنالك مرات نحن نطبع اسم الماركة على الأقمصة أو على ذلك اللباس. أنا سألتها هي ما عندهاش كترخيص قانوني من تلك العلامة المسجلة الماركة بين قوسين، لكن تقول لك الناس كل تعرف أن نحن مناش يعني مش هي.
0: لا يجوز. هذا نوع من أنواع التزوير. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شهادة الزور. شهادة الزور اعتبرها من أكبر الكبائر. من أكبر الكبائر. لأن لما نجي نشوف على الجبة هذه نشوف عليها علامة من العلامات، معنى علامة عالمية من العلامات، وهي معناها مصنوعة هنا محليا والله أعلم بنوعية القماش.
1: يعني أنا أقول مثلا صنع في تستور مثلا.
0: نعم.
1: وهي مخيطة في العالية مثلا ولا في جربة ولا في أي مكان. من قلت العالية مش خفت أنا. على الأقل أهلي وناسي وملاقي لبس.
0: هذا كواك الأصل. نعم.
1: نعم. فهذا يعتبر تزوير شيخ.
0: لا تزوير. نعم. زور. هذا زور. نعم.
1: واضح. طيب.
0: كيف كذب هذا؟
1: نسأل الله السلامة ربي عافين.
0: معنى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى معنى كيف في الحديث معنى اعتبر أن التاجر الصادق الأمين.
1: نعم.
0: التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة.
1: نعم.
0: والتاجر الأمين إيش معنى الأمين؟ أي
1: الذي يبين
0: البضاعة. يبين البضاعة. أن هذه بضاعة معنى كما قالت هي بالفرنسية دوروجين.
1: لا لا.
0: ولا بضاعة معناها
1: مقلدة.
0: مقلدة.
1: نعم.
0: أصلية ولا مقلدة معناها.
1: واضح.
0: لا يجوز أن ننسب ولا نحط العلامة متاع صناعة عالمية اللي شوفه يقول كذا وبعد منه قالت للناس تعرف. أنا ما نعرفش هني. أنا ما نعرفش
1: أنا الحقيقة
0: بالمجد. نعم. ما عنديش فكرة. أنا لما نشوف هكذا البضاعة نحسبها بضاعة. هذيك
1: ربي فضل لي اللي هم قايمين بهذا الدور.
0: والله العظيم.
1: نعم. طيب سؤالها الثالث شيخ تسأل عن البخور في البيت. تقول لك مرات يقولوا كي تعمل تبخر على الحيط يصير هك يعني طرد العين أو طرد أشياء بالبخور. فتقول لك يا شيخ اللي نشوف فيها منتشرة جدا لين أنا وليت نصدق يعني ما حكم ذلك؟
0: إيه ما هو هذه كلمة صباح كلمة العشية.
1: الدوام يوقف الرخاء أحسن شيء.
0: يا منك.
1: إيه نعم. تؤدي نفس المعنى يا شيخ الحمد لله. طيب هذا هو. فأحنا هي تقول لك هذا هل هذا جائز وإلا لا يا شيخ؟
0: لا يجوز التصديق. مش الرسول صلى الله عليه وسلم معناها انه كل حاجه بنصدقها في التواصل الاجتماعي فيه الغث والسمين. هيك نهارين ولا حتى طالب في موضوع.
1: نعم.
0: فكتبت طلبت الموضوع فنزل لي هذا الذكاء الاصطناعي كلام معناها نزل لي عليه شيء من البحث وبعد منها كتب لي كلمه عجبتني قال لي قد يكون الذي ذكرناه صحيحا وقد لا يكون.
1: نعم.
0: هذه أول مرة شفتها فيه.
1: أي هو راه تحدث فيه تصحيفات كثيرة.
0: قلت لك معناه هو قالها. نعم. اللي هم من معناه ما
1: لأنه أنا ذكر لي كلاما قال في الزرقاني.
0: نعم.
1: فلما عدت للزرقاني لم أجده
0: ما تلقاهش.
1: فقلت له أخبرته لم أجده فهو أحالني على مصدره. اطلع هو ماخو من مواقع الانترنت وصاحب الموقع نقل عن قال الزرقاني وطلع يكذب صاحب الموقع الآن.
0: إيه.
1: فهذا الكلام غير ثابت.
0: ولهذا معناها بالمناسبة لابد لأبنائنا وخاصة الطلبة وكذا يتأكدوا مما جاء في التواصل الاجتماعي في الانترنت بصفة عامة لأن ممكن حتى عن حسني حسن نية وعن خطأ سبحان الله بيكتب لا يقول اكتب يقول
1: يقول
0: ونسلم.
1: نعم.
0: وارد هذا
1: صحيح.
0: فبالتالي أنت بتقول قال فلان كذا وكذا وهو ما قالوا شو نفل الأمر.
1: نعم.
0: فبالتالي أختي معناه التواصل وسائل التواصل الاجتماعي لا يأخذ منها العلم. وأحيانا قديش من مرة يجيك يقول لك من كيفاش من هن صاحبه بأول رجب
1: كجب كذا أو كان له كذا
0: وكذا يقول لي هذا حديث مكذوب. نعم. ومن نشره معناه فهو آثم.
1: الله المستعان.
0: نعم. فما ما لا, لا, لا, لا نصدق كل ما قيل فيه.
1: احنا النجم نبخر الدار بنيه
0: الريحه نبخر الدار لكن نبخر الدار بنيه تطيب الدار.
1: لا. نعم
0: تطيب الدار مش بنيه معنى طرد الـ طرد الـ
1: شنو الحاجات
0: الشريره ولا كذا.
1: واضح شيخ.
0: نعم.
1: طيب عندنا اتصال هاتفي شيخنا ثم ان شاء الله نجيب بحول الله.
0: طيب
1: نقول السلام عليكم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام
1: ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا.
2: الله تعالى وبركاته.
1: ما شاء الله عليك. ربي يحفظك.
2: الله يوفقك. الله يوجهك ان شاء الله.
1: امين. ذكرنا بالاسم.
2: يا ودي ينور ثورنا. الله ينوركم. يا ودي
1: ينور ذاتك.
2: راكم ظهرتونا من الغريق للنجاح.
1: ربي
2: ينور ثورنا.
1: ربي ينور ذاتك.
2: محبه يا سيدي اللي اعتزيتونا.
1: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربي يحفظك.
2: الحمد لله. ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور.
1: امين. واياكم ربي يطعمكم ويطعم كل المستمعين ان شاء الله. يا رب
2: يا رب العالمين. الله يبارك لك ويوفقك
1: في
2: الوالدين والابنيات.
1: يا رب يا رب ان شاء الله.
2: وسلم لي على الشيخ عمر
1: ويسمع فيك ما شاء الله شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: وعلى المشايخ وكل وعلى الجندوب وعلى المشايخ
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
2: راني يا ودي راني ما عندي للطيرات جناح.
1: ان شاء الله. ربي يحفظك. الحمد لله. ذكرنا بالاسم.
2: أنا زهر.
1: من أي ولاية أمي زهر؟ ولاية
2: من تطاوين. من ولاية تطاوين.
1: ما شاء الله. ربي يحفظك وأهلنا في تطاوين. تفضل أمي زهر.
2: يا أسمع.
1: نعم.
2: أنا راني حزيت 2006.
1: ما شاء الله. ربي يتقبل إن شاء الله.
2: عيشك. ولكن لفوضة كل درت اللي ياسمي قلت الملائكة تهليلي شوي. ما صليتش ركعتين في مسجد نمر.
1: ما صليتش في مسجد نمرة.
2: في مسجد نمر.
1: اي مسجد نمرة. نمرة. اي
2: نمرة. قاعد لغه عربيه احنا الغالب اكو.
1: واضح اختي ما فماش مشكل. ما فماش مشكل. موعد المستمعين.
2: كان علي حاجه نديها واللي علي
1: حاضر يا لله. تهنى امورك واضحه وربي يتقبل منك وربي يحفظك ان شاء الله.
0: قول الجبل من وحشي تطويل.
2: ونحب نحب الشيخ يا هيثم يا وليدي حنا.
1: نعم.
2: نحب نسال سيدي الشيخ. عندي شويه فلوس مسلفتها للناس لهم على برشا برشا. وقولوا لي على النصاب قداش كان انا يجوز اخلص عليه من متعلم اخلص في حق ربي في السنه الهجريه.
1: اسمع انت مسلفتهم العباد ليهم برشا شي رجعوهم لك ولا لا؟
2: عاد ظن هيك كان ظن
1: ظن هيك ظن يعني ظن يعني في العصر هذا لازمنا نعرف
2: رجعوا رجعوا ما انا نحب اخلص روحي.
1: حاضر حاضر. وبخلاف أيوة. هذوكم عندك فلوس اخرين؟
2: والله يا حنان انا اللي عندي مدخول.
1: لا ما تقوليش قديش انا ما عندك فلوس اخرين مخبيتهم.
2: عندي حلال شوي مش ياسر.
1: مش ياسر راك واضح. اقل من نصاب. اقل من 4 و... نعم
2: هيثم.
1: نعم امي الغالي. امي الغالي
2: افهمني.
1: نعم.
2: هم بين السلف واللي عندي هنا 25 مليون.
1: ما لا ما امورك واضحه. باهي بحول الله تعالى ان شاء الله.
2: هذا كانهم يجوزوا على اللي عندي وعلى اللي مسلف.
1: حاضر يا لله. تهنى تهنى امورك واضحه. كيك قلت لنا هكا امورك واضحه.
2: خلنا نخرج عليهم حقهم.
1: انا امورك واضحه ان شاء الله امي الغاليه. وامي
0: شي شي اسمع هالحاج يقول لها تيم.
1: لا لا
2: خلاص الدنيا خير من خلاص الاخره.
1: لا لا ربي يحفظك ان شاء الله. وربي يفضلك. الله يحفظك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عيش امي
2: الغاليه. دلوني
1: عاد ان شاء الله. هتو يجاوبك الشيخ. يقعد يسمع امي الغاليه من الاذاعه من المذياع.
2: باهي.
1: عايش امي. ربي يحفظك. عايش امي الغاليه. ربي يثيبك. ربي يحفظك ان شاء الله في عوده ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتورنا اختنا امال من المروج. من نكمل ان شاء الله ما عندنا من الاسئله وبحول الله نختم بهذه الاسئله. تسال تقول تو الفجر كي يذن صلاه الاذان الصبح.
0: باهي.
1: انو اللي نصليه لول ونولي لازمني نصليهما ونولي نجم ما نصليهش. فسروا لنا بالله. قال
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي سبحانه وتعالى شرع 5 صلوات واجبات على المسلم.
1: نعم.
0: اللي هي صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء.
1: اي نعم.
0: طيب هي سؤالها على صلاة الصبح.
1: الصبح
0: عندنا صلاة الصبح ركعتين، الفريضة
1: الفرض،
0: الفرض ركعتين، وأضاف الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وآله وسلم
0: ركعتين سنة، سنة مؤكدة.
1: نعم. احنا نسموها رغيبة،
0: رغيبة،
1: رغيبة. نعم. الفجر.
0: وعلم يسويها من سنن الرواتب.
1: نعم.
0: فهذه سنة رغيبة، معناها عندها عندها عندها قيمتها أكثر، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يتركها لا في حضر ولا في سفر، ديما يصليها.
1: لذلك احنا سميت رغيبة في مذهبنا.
0: نعم.
1: وهي الوحيدة اللي بهذه التسمية،
0: بهذا الاسم. نعم. طيب هنا الصلاة كيفاش باش نصليهم هذو؟ الأصل أن وقت يذن الفجر، بعد ما يذن معناها نقوم نصلي هذا السنة الرغيبة، صلاة السنة اللي هي سنة الفجر أو الرغيبة، أو بعضهم يسميها سنة الفجر.
1: نعم.
0: أو بعضهم يسميها صلاة الفجر. فجر. فهذه هذه تسمى سنة، خلاص صليناها.
1: وبعدها
0: وهذه اللي تكلمنا عليها قبل شوية، قلنا بالفاتحة والسورة، معنى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وإلا بالفاتحة فقط.
1: نعم.
0: حسب المشهور المذهب.
1: نعم.
0: الفاتحة فقط. بعد منها، بعدها 20 دقيقة تقريبا أو حوالي ذلك، لا بأس أنه يقوم الإنسان ويصلي صلاة الصبح، احنا نسميها الصبحية، تسمى صلاة الفجر. الفجر صلاة الصبح إن وقرآن الفجر،
1: إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: أي فجر سماها الفجر ربي، اللي هي صلاة الصبح. احنا نسموها الصبح، معناها بعض الناس تفرخ يقول لك الفجر والصبح، والفجر اللي هي السنة
1: بالضبط. هذا هو.
0: نعم.
1: باش نفرقوا بين الفرض والسنة.
0: نفرقوا الفجر السنة، والصبح هي الفريضة، وهذه تصلى بعد بعدها، معناها بعد بعد السنة،
1: بعد السنة.
0: هذا الأصل فيه. لكن إذا الإنسان مثلا رقد سبحان الله ما قامش، وما قام إلا بعد الشروق، ففي هذه الحالة يعجل بالفريضة،
1: الفريضة. نعم.
0: بصلاة الصبح الفريضة قبل، وبعدها يجيب السنة.
1: واضح.
0: بالعكس معنا.
1: بارك الله فيكم. احنا جاوبنا توا أمال ونجوى، لأن أختنا نجوى من المهدية.
0: نعم.
1: تسأل عن صلاة الصبح وصلاة الفجر، أنا. نعم. هكا جاوبناه. طيب يا شيخ، تقول لك أنا شفت في قناة التلفزي أختنا نجوى من المهدية.
0: نعم.
1: أنه المرأة لا يجوز لها أن تصلي بدون جوار في تلفزة من التلفزات.
0: نعم.
1: فتسأل عن ذلك، هل هذا صحيح ولا لا؟ تقول لك أنا نصلي بجلباب يغطي للساق الكول ليك.
0: نعم.
1: نعم.
0: معناها بالنسبة لتغطية الرجلين، نعم، معناها تغطي سواء بجلباب اللي هو كما يقولوا يتكركر، فبحيث كي تركع ولا تسجد ما يظهروش، ما تهضرش أقدامها معناها.
1: وإلا تلبس جوارب زي، أو تلبس،
0: أو وإلا تلبس أقلاصط بلغتنا إحنا، تلبس أقلاصط
1: الجوارب
0: وتصلي، وتصلي بهم بحيث تبدأ مستورة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر، اعتبر الرجل معناها من العورة. المرأة في الحديث أسماء قال أن المرأة إذا حاضت لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الكفين وإلى الوجه. وحديث أم سلمة كذلك، لما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل اللي طول معناها الإزار بتاعه، قال ما أسفل الكعبين فهو في النار، قالت فما بال النساء؟ قال النساء يدنين شبرا.
1: نعم.
0: معناها 20 سنتي تحت تحت الكعبين، معناها يتكركع.
1: صح.
0: قالت اسمع سلمة ايش قالت؟ قالت اذا تنكشف اقدامهن شويه. نعم. كي تتحرك
1: والتراب والطريق
0: تنكشف اقدامهن. قال يدنين ذراعا. معناها 50 سنتي يتكرر، يتكركر في الوتر باش ما.
1: نعم. فلذلك علاش الشيخ قال الجوارب.
0: نعم. فحتى المرأة سألته بعد منها، قالت احنا نتعدوا في الشارع وهو الشارع فيه ما الله أعلم به، قال ينظفه ما بعده.
1: نعم. واضح.
0: باش ما يعملش حرج على المرأة في تنظيف ثوبها للصلاة.
1: للصلاة.
0: نعم. إلا إذا رأت نجاسة مؤكدة.
1: مؤكدة بحاجة
0: نعم. أخرى. صحتها تزيلها ولا تقرض المكان.
1: مع
0: نعم.
1: الذكر والقدرة إزالة النجاسة واجب. هذا هو. نعم. سؤال الثاني شيخ، تقول رجل كبير أو امرأة كبيرة.
0: نعم.
1: هذا اللي تاخف الإحرام. قل كان ناقف للإحرام لكن ما نقدرش ناقف برشا.
0: نعم.
1: فإذا قعدت معاش ناقف كيفاش نصلي؟
0: هذا معناها كما قلنا قبل شوية، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الإنسان مستطيع لابد له من القيام، فالصلاة بدون قيام باطلة لمن كان قادرا على
1: لنجم.
0: القيام. وإذا لم يكن قادرا على القيام هذا عنده حالات، احنا نمشي معاه بالحالة بالحالة. الحالة الأولى إذا كان قادر على القيام طول الصلاة.
1: نعم.
0: طول الصلاة معناها يصلي قائم ويقرأ الفاتحة، يقرأ الصورة، ويومي بالركوع، يومي بالسجود، معناها يطبس شوية للركوع، يطبس شوية للسجود، ويقعد يكمل الصلاة وهو قائم، حتى التشاهد إذا قدر يتشاهده قائم. هذا القيام لها أفضل. إذا لم يكن قادر على ذلك معناها مرتبة ثانية أقل، أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ويقرأ الفاتحة وهو قائم، ويقعد على الكرسي والعلوطة معناه ويكمل صلاته. إذا قدر بعد منها يقف للفاتحة يقف، وإلا يكمل صلاته وهو جالس، لا حرج في ذلك. إذا ما هوش قادر أصلا على القيام يكبر تكبيرة الإحرام قائم.
1: نعم.
0: ويقعد يقعد ويكمل صلاته وهو قاعد جالس.
1: شاء الله.
0: وربي يعافينا ويعافيكم.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. نعم. دكتورنا، نختم مع أختنا زهرة من تطاوين.
0: نعم.
1: تقول حجيت 2006 ولم أصلي ركعتين في مسجد نميرة، وفما شكون قال لي لازمك تصلي في ركعتين، شنو نعمل باش نصلح الحجة إذا فيها نقص؟
0: لا، هذا مسجد نميرة ليس من المساجد المأمور بالصلاة فيها.
1: نعم.
0: لا عنده حتى علاقة بالحج ولا بالعمرة.
1: بالضبط.
0: إن صلت ربحت صلاة، معناه ما صلت
1: طيب الازدحام، وهو راه نصفه تابع
0: للعرفة، والنصف الأول خارج عرفة.
1: لذلك
0: لو أن شخصا معناه قعد في المحراب، جهة المحراب، وقعد نهار كامل حتى غاب الليل وما خرجت، معناها الحج متاعه باطل،
1: رد باله
0: في
1: على كل. احنا نقول انه مسجد نميره لا لا
0: لا ما عنده حتى علاقه
1: بالحج، حج كيف صحيح ولا شيء
0: ضروري.
1: اي نعم اختي الكريم.
0: نعم. شيخ يقول تقبل حج
1: من
0: حج.
1: يا رب يا رب، وربي يسر لنا ان شاء الله ولا يحرمنا، هكذا ما نقول نطمع في ربي. نحن سؤالها الأخير شيخنا، تقول أنا عندي فلوس مسلفتهم، عندهم برشا.
0: نعم.
1: ما ظنا باش يرجعوهم على كل.
0: نعم.
1: وتقول أنا عندي زادة فلوس اثنين مع بعضهم إذا جمعهم يجيوا حوالي 25,000 دينار.
0: نعم.
1: هل فيهم زكاة وإلا لا؟ خاطر قالت أن نحب نبري روحي قدام ربي.
0: نعم. إذا كان المبلغ ذلك كذلك فلوسها اللي عندها بالفلوس اللي مسلفتهم ما وصلوش الله 34 دينار،
1: يعني
0: 34,000 دينار، معناه 34 مليون،
1: خلينا
0: نقولوا 34 مليون، فلا زكاة عليها، لا تجب عليه الزكاة إلا أن تتطوع بالصدقة.
1: جميل.
0: هذا أولا. الأمر الثاني للفائدة أنه إذا واحد عنده نصاب وعنده ديون، نشوفه إذا كان هذه الديون مضمونة الرجوع نقول له زكيها مع فلوسك، حسبها مع فلوسك لأنها كأنها موجودة في الصندوق عندك.
1: نعم.
0: وإذا كانت غير مضمونة فهذه لا تزكى إلا يوم تأخذها. مثلا أنت سلفت الواحد 5 ملايين وقلت معاش تعد عامين 10 سنين ما رجعوش، ففي هذه الحالة ما تزكيهمش، لكن النهار اللي يجيب لك مليون خرج عليه زكاته مباشرة 25 دينار، وهكذا. والله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم دكتورنا عمر بن عمر، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. بارك الله فيكم. أذكر سادة المستمعين أنه حصة تعليم القرآن الكريم طبعا هي تبث بشكل يومي عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمة الله عليه، وعنا مشروع في هذه العطلة الصيفية لكل شيخ أن نحفظ معا سورة البقرة،
0: تحفظوا معه معنا
1: نراجعوا معاه إن شاء الله
0: وقتاش
1: بين المغرب كيما الملات نتاعنا، احنا الملة في تونس بدأت بين المغرب والعشاء منذ القرن الرابع آخر القرن الرابع بداية القرن الخامس سيدي محرز بن خلف. هذه العادة سنها في تونس، يقول لك الفلاح يروحوا المغرب يمشوا للمسجد يعملوا الملة يقرأوا قرآن يصليوا العشاء ويروحوا لديارهم يتعشوا ويقلوا أمورهم ويرقدوا على رواحهم وكذا. فهذه العادة بقيت 1000 عام عمرها شيخ،
0: سبحان
1: أقل من 1000 عام بشوية، أما محسوب 1000 عام احنا نقوله يعني. فهذه العادة احنا ما زالت حتى في احنا تو في العالي الملة ديما بين المغرب والعشاء دائما بين المغرب والعشاء، سامحوني باش نقول باللغة العربية الصحيحة بين المغرب والعشاء. فبقيت على حالي، قلنا في إذاعة الزيتونة نحب نعمل مشروع بين المغرب والعشاء نحيو هذه العادة الجيدة التي العادة العرف محكم ما لم يخالف نصا شرعيا، وإحنا الحمد لله بهذا لا نخالف نصا شرعيا بل نحن نطبق النصوص العامة في حفظ القرآن. فنعمل مشروع حفظ سورة البقرة مع بعضنا، قسمناها على 39 حصة بحول الله تعالى آخرها يوم 13 سبتمبر، من يتابعنا ويكرر معنا بحول الله باش يحفظ سورة البقرة تتبث نهار الاثنين.
0: كم تقعد تقريبا؟
1: تقريبا 50 دقيقة حاجة كيف هكا، تتبث اليوم تتعاود غدوة وهكذا حتى نثبت ونكرر إن شاء الله الحفظ مع بعضنا البعض. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله يا رب. فيما يخص بريد الزكاة معاش موجود في البرمجة الصيفية وفي نفس التوقيت متاعه باش يصبح السابقون السابقون من تقديم الزميلة مليكة قسام الشريف. ثم في النهاية شيخ باش ما نطولوش عليكم جميعا، الشكر موصول للأخ نعم سامحني يا مدام مليكة معنا نهار الخميس، اي نعم مو انا لخبطت، نهار الجمعة السابقون السابقون أيوة. يوم الجمعة السابقون السابقون ويوم من 4:30 إلى 5:30 ويوم الخميس ماهر في الأرض وفي السماء تسمعوه، وفيهم زاد أركان مهمين من بينهم المحافظة على ركن مع الأخ العزيز والصديق محمد دايمن القربي، ربي يبارك في مجهوداته في نشر ما يخطه علماء الزيتونة. وفي البرمجة نتاع سبتمبر عندكم مفاجأة فيما يخص علماء الزيتونة كذلك، يعني شخص من خارج تونس لكن سيحدثنا عن شيء يخص علماء تونس إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم دكتورنا عمر،
0: ربي يكرمكم،
1: ربي يحفظك، ربي يثيبك، ربي يعاوننا دعواتكم ديما طبعا ما نستغناوش عليها شيخنا. أيضا الشكر موصول للأخت لطيفة الفرشيشي التي بدأت معي هذه الحصة في ساعتها الأولى، والشكر موصول لأخ محمد الفرجاني يعطيك الصحة محمد لإتمام النصف الثاني لهذه الحصة، الشكر موصول لأخ أحمد الطبابي في التنسيق، لكل من تابعنا ولكل من أنصت إلينا جزاكم الله عنا كل خير، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء. أخوكم هيثم الإمام يحييكم يقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سبحانك اللهم وبحمدك
1: نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي من سورة الحج من الآية 38 إلى الآية 59 من نفس السورة.
4: بسم الله.

0: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من سورة الحج من الآية 38 إلى الآية 59 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 34 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
0: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيب

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنية حياته هذه، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
6: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته، الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وتحية طيبة لكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71 136 000. كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نشكر السيد محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والسيد أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، ونشكر كل المشائخ القائمين على هذا البرنامج الكريم. وقفنا المرة اللي فاتت في، قلنا حرف النون وحرف اللام وبعد وحرف الراء، قلنا وفي الاخر بالكل قلنا والراء يدانيه لظهر أدخلوا، بعد عنا ثلاثة حروف أخرين اللي هما الطاء والدال والتاء. يقول الإمام ابن الجزري: والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا. احنا توا والطاء والدال والتاء منه ومن، يعني نحكيه على طرف اللسان. مخرج هذه الحروف ما بين ظهر طرف اللسان العريض وأصل الثنيتين العلويين. وتوصف هذه الحروف في علم الأصوات بأنها أسنانية لثوية، يعني يقال لهذه الحروف الثلاثة الحروف النطعية، لأنها تخرج بجوار نطع، يعني غار الحنك الأعلى. نقول أط والطاء هذا حرف يعني شديد بتبيع فيه الصفة متاع القلق له، وحرف مجهور، وحرف شديد، حرف مستعلي، حرف مطبق، وحرف مصمت، وفيه الصفة السادسة اللي هي القلقلة. يعني كان ما جاتش فما الصفات هذه متاع الحروف لكانت الطاء كيف التاء، وكانت التاء كيف كيف كيف الطاء ولا الدال، يعني الحروف الكل كيف كيف. هذاك عليه احنا ندرسه ونقراه يعني في هذا الباب اللي هو باب علم التجويد، وهو من أشرف العلوم. عليه من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني نقوله الط ط طو طي، وبطبيعة الحروف هذه الحروف المفخمة كيف تبدأ مفتوحة أكيد باش تكون درجة التفخيم متاعها أكثر من اللي هي مضمومة، وبطبيعة أكثر من اللي هي مكسورة. يعني تبدأ تنقص بشوية بشوية، نقوله ط طو طي. كيف كيف حرف الدال زاد هو حرف شديد لكن ما هو شيء مستعلي، حرف مستفل وحرف زاد مقلقل. نقوله أد أد دا دو دي أد، ونلقاه زاد حرف التاء. التاء هذا هو حرف شديد كيف كيف لكن هو حرف مهموس، ما هوش حرف مجهور. باه نقولوا أت أت أت أت تا تو تي تا تو تي. ركزوا على الحروف المستعلية ديما ناخذوهم وحدهم، وركزوا على الحروف المستفلة، والكلهم كيف نبدأ ونقراوهم نقراوهم على نفس الدرجة ونفس الميزان. نقولوا أ ب ت ث ه ح، مش نبدأ في السياق متاع القراية نبدأ نفخمه ونهزه ونمفضه البيت واللي با والتات واللي طا، لا، عنا حروف مفخمة دائما مفخمة، وعنا حروف مستفلة دائما يعني نقراوها مستفلة بالترقيق، اللي هي الحروف المفخمة اللي هي خصة ضغط قض. فاحنا نحاول ديما نقراو الحروف متاعنا ويعني ونعمل فيهم الصفات اللازمة لكلها باش تكون الحروف على يعني تخرج شبابة ومزيانة. وبارك الله فيكم، وناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: مرحبا.
7: نورهان من ولاية صفاقس.
6: مرحبا نورهان.
7: نقرأ إن شاء الله ما تيسر من سورة طه.
6: طه تفضل. أي
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

0: بما تسعى.
1: الله يبارك فيك نورهان، احسنتي ما شاء الله عليك. قديش عمرك نورهان؟
0: 16 سنة.
1: 16. وقديش تحفظ من القرآن؟
0: 13 حزب.
1: 13 حزب، ما شاء الله، ربي يبارك فيك، ربي يفتح عليك وربي يثبتك ان شاء الله، وتكمل لنا القرآن الكل،
0: إن
1: ها،
0: شاء الله يا رب، إن
1: وتكون من
0: شاء
1: اهل
0: الله.
1: القرآن ما شاء الله، تلاوتك باهية ما شاء الله، احسنتي. هاي
0: جزاك الله
1: شكرا،
0: كل خير.
1: الله يبارك فيك، شكرا لك. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا.
0: مش نقرأ سورة النور؟
1: الاسم.
0: ملك، ملك من قصري.
1: مرحبا مالك، تفضل. اي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الزانية جلدة،
1: عاود هاي.
0: الزانية والزاني فاجلدوا كل
1: عليه
0: واحد.
1: علاش تقول كل؟ ليه عملها عادية، فجلدوا كل واح، ما تقولش كل، ما تشدش فيها برشا يعني، عادية، اعمل التضعيف للشدة هذيك. هاي تفضل.
0: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
1: صحيت.
0: منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم
1: لا
0: بهما
1: تأخذكم،
0: ولا تأخذكم بهما
1: اعمل
0: رأفة.
1: اعمل الإخفاء الشفوي، تأخذكم بي
0: ولا تأخذكم

واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك،

داء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.

0: غفور رحيم.
1: الله يبارك فيك، احسنت. باهي باهي، انت لعبتك باهي، اما خايفه شويه ماكش مركزه بالكدا. ها
0: اي اول مره.
1: باهي، اول مره تقرا يعني. باهي،
0: اي
1: ان شاء الله نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكايه. باهي، واليوم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، كيف نقفوا على الاخر؟ الراء هنا شنيه، مرقه ولا لا؟
0: اي
1: اي نقولوا اخر، ماهيش اخر، ما نهزوهوش اللسان الفوق. باهي،
0: ليه؟
1: ربي يبارك فيك، احسنتي، نسمعوك مره اخرى، شكرا لك،
0: ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك. مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا
2: هدى من جم.
1: مرحبا هدى، شنو بتسمعنا لله؟
2: ما تيسر من اوائل سوره الدخاء.
1: هاي تفضل.
2: اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة
1: قل أمرا من عندنا.
2: أمرا.
1: لا ما تقولش أما، ما نقلقلوش الميم. أمرا. أمرا. إن
2: شاء الله. أمرا من عندنا.
1: يا هدى.
2: نعم.
1: قل أم.
2: أم.
1: صحيتك. أمرا. أمرا. أمرا. ما نقولوش أما. ها؟ ما تسيبهاش الميم. قل أمرا. هاي.
2: إن شاء الله. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
1: إن كنتم موقنين. إدغام ميم في الميم.
2: إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
1: الله يبارك فيك يا هدى، أحسنتي. باهي باهي، قاعدة تتحسن. باهي، ربي يبارك فيك وأحسنتي يا سيدي، شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا. الاسم؟
3: عبير.
1: عبير، منين يا عبير؟
3: من القيروان.
1: مرحبا بيك. شنو باش تسمعنا؟
3: صورة الواقع.
1: صورة الواقعة. اي.
3: هاي
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا.
2: فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين.
1: الله يبارك فيك عبير، أحسنت. باه، شكرا لك على هذه التلاوة الباهية. كيف من الأول كيف نبدأ نقول إذا و، ما نقولوش إذا وقعت و، لا و، ها و، وأصحاب، رد بالك الحاء تجبدها تفخمها على خطرها قبلها الصاد مو فخمة، نقول أصحاب أصحى حاتم، ها ما نقولوش حاء. باهي عبيرة، ما شاء الله عليك، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك. يا أحسنتي، شكرا لك. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم
4: أمال من جسرين.
1: مرحبا بيك يا أمال.
4: ما تيسر من سورة الجمعة.
1: الجمعة، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوف اليوم نحكيه على حرف الطاء، والطاء هذه من أقوى الحروف، يعني صفات نتاعو كلها قوية وسمينة. يعني احنا كي نقول أعوذ بالله من الشيطان، طاء مش طاء، ها نزيدو نعبديوه طاء. هاي عاود للاستعاذة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: باهي اسمع، ضلال نريت الميم المشدة هنا نعطيها حقها، أنا سيبتك في الأميين زيدها شوية، يعني
4: قلنا أكمل ما يكون
1: صحي. طيب وإن كانوا،
4: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل

0: الظالمين.
1: الله يبارك فيك، احسنتي، باهية تلاوتك ما شاء الله عليك، اما شوية هكا تزيد تحسن لنا في الحروف، ها مش تزينهم اكثر،
0: إن شاء الله
1: ها
0: نقرأ في جماعي إن شاء
1: ما
0: الله.
1: باهي ما دامك تقرا باهي، ها
0: الله إن شاء الله.
1: باهي، يعني الترديد متاعه يزداد تجملا في كل شيء، تولي تقرا احسن والحروف تتريجل احسن، ها
0: إن شاء
1: نخلصوا الحروف
0: الله.
1: الكل من بعضها، تولي المفخم بالقدا
0: أيه.
1: والمرقق، ها
0: إن
1: باهي،
0: شاء الله
1: ربي
0: إن شاء
1: يبارك
0: الله.
1: فيك، احسنت، شكرا
0: السلام
1: لك.
0: عليكم.
1: ناخذ مكالمة أخرى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
2: معك أيوب من ولاية سيدي بوزيد.
1: مرحبا يا سي أيوب.
2: باش نقرا ما تيسر إن شاء الله من أواخر سورة البقرة.
1: مرحبا بيك. سمعنا سيدي أيوب، تفضل.

رسوله لا نفرق بين أحد من رسوله، فقالوا سمعنا

0: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تكلفنا ما
1: ولا
0: لا
1: تحملنا
0: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة

0: ده
1: كريم.
0: صحيت ايوب، قديش عمرك انت يا ايوب؟
1: 14 سنة.
0: وقاعد تقرا ولا لا؟
1: اي
0: تقرا في جمعيه؟
1: اي
0: قديش عندك من اللي تقرا؟
1: عندي يا عمي.
0: باهي. طب انت صوتك ما شاء الله عليه وباهي، ها؟ اما نحبوا القران نقراوه بالكدا احسن من هكايا. طب الهمزات الكل ما سمعتهمش انت، تقول امن الرسول بما انزل، كلهم عملتهم مسهلين او اخطا. أه؟ ليه الحروف اخر؟ علاش قلت لك انا من الاول اقرا في عقلك، اقرا في عقلك وبصوتك هذايا، نقولوا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، بين ان الهم او اخطانا، ها؟
1: لا
0: والغنن وكل شيء تقرا في عقلك باش تجيب لنا كل شيء صحيح، ها؟
1: إن شاء الله.
0: باهي، ركز شويه في الاحكام عايش ولدي، وربي يبارك فيك، ما نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا.
1: إن شاء الله.
0: عايشك يا أيوب. باي. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: مبروك من جندو.
0: مبروكة
2: من جندو.
0: مرحبا بيك. لله مبروكة.
2: بركة يا عمر.
0: شنو باش تسمعني؟
2: سورة البروج.
0: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب
0: أختي مبروكة.
2: الأخدود
0: يا
2: النار
0: لله مبروكة.
2: ذات الوقود إذ
0: أختي
2: هم
0: مبروكة.
2: نعم
0: تسمع فيا؟
2: أي نسمع فيك شيخ.
0: بيه. أذية في الآخر هنا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، هذوما حروف قلقلة في الآخر في آخر الآيات، نقلقلوهم نرجوهم. ها أه؟
2: والله أنا ما زلت كي غير نقرأ في جمعية.
0: باه هاي ترى، قول واليوم الموعود.
2: واليوم الموعود
0: عود
2: موعود
0: الدال نحب نسمعها كالحرف الاخراني هذاك في الموعود، رجو بالقدا قلق لواي.
2: واليوم الموعود
0: بيه كمل اي.
2: وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
0: بالمؤمنين شهود.
2: بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا.
0: إلا قل إلا أن يؤمنوا.
2: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
0: قل والله على كل شيء شهيد.
2: والله على كل شيء شهيد.
0: الله يبارك فيك لله مبروك. قديش عندك من اللي تقرا تو؟
2: 16/7.
0: كيفاه؟
2: قريب 6 أشهر و7 ما
0: باهي باهي باهي. رد بالك تبطل عاد برا، امشي اقرا باش تحسن التلاوه نتاعك بالقدا. ها
2: ان شاء الله
0: وتحفظ.
2: يبارك فيك
0: باهي الاحكام وتتعلم والقلقله والغنن والحروف. ها باهي
2: الله.
0: ربي يبارك فيك، احسنتي يا لالا. شكرا لك. ناخذ فاصل ثم نعود.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
1: معك أم إياد من سيب.
0: أم إياد.
1: إيه.
0: مرحبا بكم إياد. وشني باش تقرأنا؟
1: إن شاء الله متيسر من سورة المعارف.
0: تفضل. أيوة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما.
0: لا أعود هذية.
1: ولا يسأل حميم حميما.
0: صحيت.
1: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى.
0: لا نقول نزاعة للشوى.